ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر.

هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلف

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
2: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا. وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتج حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
3: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
4: نعم، يقول إحنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخ.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: عاقل ومستقيم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 0964-6466-094-466-56-80، والرقم الآخر 0094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر موقع التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال بارك الله فيكم: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، كثرت شكاوى الناس من المعاناة وتفاقم الأزمات من عدم العدالة في توزيع المرتبات، فأغلب المرتبات تبقى على ضعفها مع زيادة التضخم وغلاء المعيشة، بينما تضاعف مرتبات قطاعات بعينها في واقعة تمييز طبقي دون وجه حق، وأيضا ما يعانيه قطاع الصحة من قلة الخدمات واختفاء العلاجات للأمراض المستعصية والدائمة كالأورام والسكر والكلى، وأخيرا أزمة قطاع الكهرباء التي زادت من معاناتنا مع ارتفاع درجات الحرارة دون معرفة أسبابها الحقيقية وعدم وجود عدالة في طرح الأحمال. فنأمل من فضيلتكم التوجيه والحديث عن معاناتنا والمطالبة بحقوقنا كمواطنين، لنا الحق في هذه الخدمات والمساواة فيها. بارك الله فيكم، تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نتكلم عما يجب على المسلمين عامة حكاما وشعوبا، يجب عليهم جميعا دعم المجاهدين في غزة وفي فلسطين بكل وسائل الدعم الممكنة، وذلك واجب عليهم في أعناقهم، فرض من فروض الإسلام، لقول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ووجوه النصر كثيرة، منها الوقوف في الميادين وجمع التبرعات والدعوة إلى مناصرة المجاهدين على المنابر والدعاء لهم ودعمهم بكل الوسائل الممكنة، وعلى الأخص من وسائل الدعم المفيدة والتي لها أثر فعال لنصرة المجاهدين شيئان. هناك أمران من أهم وجوه الدعم: ما دامت الحكومات، حكومات البلاد الإسلامية، فرطت في ذلك أكثر من 50 دولة، حاكم أكثر من 50 دولة خذلوا المجاهدين وتركوا نصرتهم ولم يقدروا حتى أن يطالبوا بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعوا عليها مع العدو وضمنوها، حتى هذا عجزوا عنه ولم يقدروا عليه وتخلوا عنه وتركوه وتركوا النصرة وخذلوا المجاهدين. ما دام الحكام في أكثر حكام المسلمين في أكثر من 50 دولة تركوا ما فرض الله عليهم، هذا لا يسقط الفرض على عامة المسلمين وشعوب المسلمين. عليهم واجبات كثيرة وتتنوع هذه الواجبات، ولكن بالأخص هناك وجهان من وجوه النصرة فعال ينبغي لهم أن يقوموا به ويقدروا عليه. النوع الأول هو المقاطعة، مقاطعة الشركات الداعمة للصهاينة واليهود، الشركات التجارية، هذا إلى يومنا غير فعال. ما قام المسلمون بهذا الواجب الذي هو في أعناقهم. عندما يشتري 2 مليار من المسلمين هذه السلع الداعمة لليهود الذين يقتلون إخوانهم، فهم في الواقع يقتلون إخوانهم بأموالهم، أن هذه الأموال التي يدفعونها إلى الشركات الداعمة هذه يتقوى بها اليهود ويملكون بها السلاح ويملكون بها القرار ويزيدون في الأرض عتوا وعلوا وفسادا بهذه الأموال، ونحن ندعمهم بها ونقدمها إليهم. عندما يقف المسلم ليشتري سلعة يجب عليه قبل أن يشتريها كأن هذا الدعم وهذا الدينار وهذا الدولار الذي يدفعه يعلم أنه ستشترى برصاصة وتقتل إخوانه، ليمثل نفسه في مكانهم. لو افترضنا أن هذا العدو سيقتل بهذا المال صاحب هذه السلعة التي يشتريها أو الذي يبيعها، لو يمثل نفسه في هذا الموقف ويضع نفسه موضع إخوانه المجاهدين ويعلم أن هذه الرصاصة ستقتله أو تقتل ابنه أو أمه أو أخته لما فعل ذلك. ولكن الناس لا يبالون، يشترون السلع الكمالية التي هم في غير حاجة إليها، ويشترون السلع التي لها بديل، ولكن لأن هذه التي تدعم اليهود أجود وأحسن وأروق في منظرها بالنسبة إليه لا يبالي، يدفع المال. ولو فعلت المقاطعة من 2 مليار مسلم حق التفعيل لجاء هذه الدول راكعة صاغرة تطلب من المسلمين ما يريدون تنفيذه فينفذه. لو فعلوا ذلك لنصروا إخوانهم، لكنهم في هذا الباب وهو المقاطعة خذلوا إخوانهم. المسلمون أيضا مقصرون، لم يقوموا بهذا الدور على الوجه المطلوب. قليل منهم من يفعل ذلك وكثير منهم من لا يبالي. السلع الكمالية والسلع التي لها بديل صدرت فتاوى من مجامع علمية ومن دور إفتاء توجب على المسلمين مقاطعتها ولا يجوز شراؤها. هذا مطلب عام من جميع المسلمين صغارا وكبارا، رجالا ونساء، فقراء وأغنياء، ضعاف أقوياء، هذا واجب عام. على 2 مليار لو فعلوه لتغيرت الموازين. هناك أمر آخر هو واجب على الأغنياء على القادرين، أما الفقراء فهم في عفو منه، وهو الدعم المالي. الدعم المالي إلى أن ينزاح العدو ويندحر وينتصر المجاهدون، مش دعم مالي مؤقت دفعت في الشهر الماضي ولا في اليوم الأسبوع الماضي ولا دفعت بالأمس. هذا الدعم هو واجب على القادرين مستمر إلى أن يحصل للمجاهدين الغنى بأنفسهم عن دعم غيرهم. ما دام المجاهدون محتاجين للسلاح أو للمعيشة أو لتدبير حياتهم فهذا الواجب قائم لا ينقطع ولا يتوقف، لا يتوقف ولا يغني عنه ما دفع بالأمس، بل هو واجب مستمر قائم إلى أن يحصل للمجاهدين الكفاية وينتصروا على عدوهم. هذا الواجب يعني هو على القادرين عليه وليس على الفقراء ولا على الضعفاء. الله تبارك وتعالى يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء في عفو، ولكن إذا صدقت نيتهم وعزموا على نصرة المجاهدين إن قدروا وتألموا وتحسروا وتأسفوا وحزنوا على عدم قدرتهم فإنهم يؤجرون على ذلك كما يؤجر المنفقون، لأن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له. والذي يعني يؤسف له أن هذا العدد الكبير من عدد المسلمين في أنحاء العالم الآن لا يستطيعون أن يقدموا حتى ما يغني أهل غزة من فقرهم وعن معيشتهم، ليكسروا الحصار عنهم 2 مليار. لو افترضنا أن منهم الثلث فقط قادرون على 700 مليون، لو افترضنا أن اللي يقدر على أن يدفع كل شهر دولار واحد لتجمع للمجاهدين كل شهر 700 مليون دولار. هذا تفريط عدم وجود هذا المبلغ أقل ما يكون لدعم المجاهدين وجمع التبرعات لهم لكسر حصار المجرمين الذين يحاصرونهم ويمنعونهم من ضرورات الحياة ومن الدواء ومن القوت. هذا القدر الذي لا يتوفر الآن من المسلمين في أنحاء الأرض للمجاهدين هو تقصير، وسيحاسبهم الله تبارك وتعالى عليهم. على كل قادر لا ينفق ولا ينصر المجاهدين. الله تبارك وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعيد في غاية الشدة، فعلى كل مسلم أن يعتبر ويتعظ. نأتي بعد ذلك إلى ما تفضلت به. في الحقيقة تعاني الآن ليبيا أزمات كثيرة بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي تسلط بها المجرمون والظالمون والتدخل الأجنبي والأمريكي وغيره، بالإضافة إلى ذلك الخدمات الآن في أدنى مستوياتها متدنية للأسف أينما اتجهت. لو ابتدأت كما ذكرت بالقطاع الصحي، القطاع الصحي كان في حكومة السراج، حكومة الفرقاطة التي ما رأينا منها خير، كانت وزارة الصحة كلها هيئة واحدة وميزانية واحدة، عندها وزير وعندها وكيل هو اللي يتصرف في كل شيء، متهم بالفساد لكن الفساد هو على يد واحدة لأن كل الوزارة لها ميزانية واحدة ومش متوزعة ومش متقسمة، ذمتها المالية واحدة، وهو يعني متهم بالفساد. ولكن على كل حال أو على ما يعني الفساد منحصر في جهة واحدة لأن الوزارة كلها خدمات متعلقة بالصحة كلها متركزة في وزارة الصحة والوكيل العام للصحة. الآن في هذه الحكومة حاولوا واجتهدوا في ظنهم أن يحسنوا الخدمات الصحية، فكان الأمر أسوأ من ذي قبل. كان المتهمون بالفساد والسرقة جهة واحدة وذمة مالية واحدة هي وزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة المسيطر على كل شيء، تو أصبحت وزارة الصحة يمكن فيها 8 ولا 10 ذمة مالية مستقلة، كل واحد يعني هات ما عندك، بدل ما كان كل القطاعات هاي تديرها جهة واحدة أصبحت هناك هيئة متعلقة بالكلى، هيئة متعلقة بداء السكري، هيئة متعلقة ب يعني تطوير الدعم وتطوير العلاج، هناك هيئة متعلقة بالأورام، هناك هيئة متعلقة بالطب وما إلى ذلك، يعني أشياء وأسماء كثيرة قسمت وجزأت المجزأ وصارت الميزانيات مبعثرة، وهناك جهات أخرى يعني لها أيضا تصرف إدارة الإمداد وإدارة كذا، وكل وحدة يعني ما متهمة بالفساد. في الغالب كلهم إلا من رحم ربك متهمون بالفساد، لأن بدل ما كانت يعني هذه هيئة أو لجنة العطاء العام لجنة واحدة هي اللي تستورد الدواء بعد دراسة متخصصة وتلاحظ الضوابط والشروط المطلوبة من أول ما يأتي الطلب من الإدارة المختصة إلى أن يصل الدواء إلى الناس في إدارة الدعم، في إدارة الدعم وكذا، بدل هذا أصبحت هناك 8 ولا 10 جهات كل واحدة منهم عندها صلاحية أن تستورد الدواء لنفسها، ما عاش في لجنة واحدة. احنا كنا لجنة واحدة والتفوا عليها وقالوا لا هذه غير قادرة على التوفير وكذا، مبهاك لو كان تركوها لكنا في حال أحسن مما نحن فيه. عندما كانت هذه اللجنة، لجنة العطاء العام شغالة، كان الدواء على الأقل بنسبة 50% موجود. الآن الدواء غير موجود، وخصوصا في الأدوية الغالية الثمن، الناس مهملون ويموتون بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الدواء، سواء فيما يتعلق بالكلى ولا يتعلق حتى دواء السكر الرخيص اللي هو كان يعني في كل مكان وكل مستوصف موجود، الأنسولين اللي هو الآن يعني مبتذل بسعر التراب هو في العالم، لكن حتى هو الآن مفقود مش موجود. هذا ماذا ما سببه؟ سبب هذه التقسيمات، عندما كانت الأمور في هيئة واحدة وذمة مالية واحدة كان الشر أخف علينا مما نحن فيه الآن. ولذلك وزارة الصحة، السياسة الموجودة في وزارة الصحة سياسة غير صالحة، وسياسة على المسؤولين فيها عليهم أن يتذكروا ويتدبروا ويعرفوا أن كل من يموت من المرضى بسبب إهمالهم

لهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا على قارعة الطريق معه فضل ماء منع منه ابن السبيل. قال العلماء بمنعه من الماء حتى أدى عطشه إلى موته كان كأنه قتله، فهو شريك في قتله. وكذلك من يملك الميزانية وتصل له الميزانية من هذه المؤسسات الثمانية ولا العشرة، أبدأ من إدارة يعني هذه الإدارات التي ذكرناها بذمم مالية مستقلة، ما دام أعطيت لها ميزانيات ولم توفر الدواء ولا العلاج، وكذلك إدارة الإمداد. إدارة الإمداد للأسف يتلاعب بها في وزارة الصحة. كان في يوم من الأيام عندما كانت هناك لجنة عطاء واحدة، كان هناك رجل أمين وتتبعنا أعماله فما وجدنا عنده خيانة، لكن عزل بسبب عصيانه أمرا إداريا فقط. رئيس الحكومة يقول أمرته بكذا، لا تدفع مستحقات كذا، هو دفعها، دفع المستحقات وليس فيها فساد، دفع المال لأصحابه، لكن لأنه خالف أمرا إداريا فقط لم يعذر، عزل وفصل فصلا نهائيا ولم تقبل فيه الشفاعة، مع أنه نظيف وما عنده شيء يتعدي. والناس الملوثون اللي ثابت عليهم يعني بالدليل، والحكومة تعرف هذا، ثابت عليهم الرشاوة وثابت عليهم العمولات وثابت عليهم السرقات، لا يزالون في مناصبهم وفي أماكنهم، والحكومة تدافع عنهم ولا ترضى أن تعمل معهم شيء ولا أن تؤذيهم. هذه مسؤولية خطيرة جدا تتحملها الحكومة، مسؤولة عنها. مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء مسؤولون مسؤولية مباشرة على تدهور الأحوال الصحية، وكل من يموت بسبب الإهمال هو في أعناقهم. هذه إدارة يعني الإمداد يتلاعب بها. كانت في المدة الماضية فيها شخص ماهوش متخصص في هذا الشأن أصلا، مش مسألة الصحة والدولة علاقته بذلك، ثم أتي إليها في هذه الأيام بشخص آخر غير متخصص وليس هذا من شأنه، لنعيد نفس المآسي والمشاكل الأولى. كان الدواء موجود كما قلنا بنسبة على الأقل 50% من اللي تم إلغاء هذه لجنة العطاء وتحويل الشخص الأول، منها ما رأينا خير. الدواء غير موجود ومفقود وما فيش صيدلية تصف لك كذا، والناس يشكون ويأتون إلينا بالعشرات وبالمئات ولا نستطيع أن نقدم لهم شيئا. وكذلك الفساد الموجود في مؤسسات أخرى. تو الآن عندما يسأل هذا السائل ويتألم في هذا الصيف من انقطاع الكهرباء بالساعات الطويلة وعدم العدل في طرح الأحمال، تتعجب كيف يحصل هذا. النشرات الموجودة التي تنشر من مؤسسة النفط ومن الجهات الرسمية تقول لنا أن كمية شحنات البواخر التي تأتي بالوقود وبالطاقة وبالبنزين وبغيرها زادت على الأول بمقدار الثلث. كان قبل يجيبوا في 10 بواخر يجيبوا الآن في 15، كان قبل يجيبوا مثلا في 12 أو يجيبوا في 18. وكانت الأمور والسنة الماضية كانت الكهرباء مستقرة، الآن لما زاد الإنفاق بهذا العدد الكبير من البواخر صارت الكهرباء تنقطع على الناس. ما تفسير ذلك؟ هذه السرقات ازدادت وتضاعفت
بدل ما كان السارق يسرق ب 50% معاش صدر 50% ب 80%.

0: من البواخر هذه لما زادت الطوابير في المحطات على البنزينة، كان يفترض أن تختفي، لكن لما وقفوهم على المقايضة، السرقات اللي كانت تتم في المنطقة الشرقية وبعض الناس في المنطقة الغربية عن طريق المقايضة، لما وقفوهم عليها وكثر فيها الكلام والاحتجاجات، قالوا باهي نوقفوها المقايضة، لكن بدل ما كانوا يشلوا في 10 بواخر بدوا يشلوا في 15، والأزمة اشتدت لشيئين: لتسرق هذه البواخر اللي زادوها، يعني تباع في مكانها قبل أن تفرغ حمرتها، تباع في عرض البحر. هذا التفسير لها، ما تجد تفسير آخر، لأنه يفترض منطقيا إذا زادت الشحنات الناس يستريحون وتختفي الطوابير، وما نحتاجش إلى أن نقف الساعات الطويلة بسياراتنا، ولا نحتاج إلى أن نطرح الأحمال. الأمر بالعكس، لما زاد الاستيراد وتحويل الأموال من الخزينة لشراء بالعملة الصعبة لشراء الشاحنات، هذه الشحنات اللي متعلقة بالبنزين والنفط، لما زاد المال وزاد الصرف زادت الخنبة وصارت الطوابير وصار طرح الأحمال. وللأسف طرح الأحمال يعني فيه شيء من التلاعب، مبني إما على تعمد فساد وإما على عدم خبرة. الناس اللي يعني توكل إليهم هذه المهمة لا يعرفون حتى المفتاح اللي يسكر ولا اللي يفتح. نجدهم عندما يغيرون الأحمال يستمر سكر تسكير الضي وفتحه والتسكير وفتحه 10 ولا 20 مرة باش يحرقوا كل الأجهزة اللي عندك أنت في البيت. كانك سخانة تحرق والسخانة تبي الآن 1000 دينار، وكان عندك ثلاجة تنحرق، يحل ويسكر ويحل ويسكر في دقيقة واحدة 10 ولا 15 مرة. ما سبب هذا؟ هذا تلاعب وإلا جهل لتوكى إليه هذه المهمة، مش عارف حتى المفتاح اللي يسكر ويطرح الأحمال، مش عارفه، يجرب تجريب. ما هذا العبث وما هذا اللعب؟ ما فيش أي مسؤولية، ما فيش أي متابعة، ما فيش أي ملاحقة، ما فيش يعني نيابة، يعني ترى في هذا الإجرام وهذا الفساد وهذه السرقات وهذا الظلم لعباد الله الذين يئنون منه ويبكون ويشكون، ولا أحد يعني يفعل شيء. القانون غير موجود، معطل، محطين على الرف، واللي يعمل حاجة ربما يكافأ. كان في منصب وتمت متة يعينوه مستشار ولا يحولوه لملحقية في الخارج، بدل ما يأخذ كذا يقول يأخذ كذا. هذا يعني أيضا نوع آخر من أنواع الفساد المتفشي والناس تشكو منه وتئن. والنوع الثالث هو التفرقة والهوة الكبيرة بين المرتبات لعملة طبقية مقيتة بغيضة، كأن عندنا يعني مواطنون يعني نبلاء وآخرون درجة ثانية وثالثة دون العصور الوسطى. النبلاء مرتباتهم من 10,000 و12,000 و15 و20، وعامة الناس مرتباتهم مسحوقة، وبالأخص المتقاعدون الذين علمونا والذين علموا أولادنا وأطفالنا، ولا عندهم خبرة كبيرة وقديمة في مؤسسات تدرج بالترتيب الإدارية ولا العسكرية بمهنية حتى تقاعد، يأخذ الآن هو متقاعد تقاعد على 1000 ولا 1500 ولا 800 دينار، واللي يجوا بعده على يعني مؤسسات على بكرة أبيها. لو كان هو التفرقة والتمييز في المرتبات مبني على المؤهلات وعلى الخبرة وعلى تحمل المسؤوليات فهذا أمر مشروع، لأن السنة تقول أنزل الناس منازلهم. لما نعطيك شيء لأنك أنت تقدر عليه وغيرك ما يقدرش عليه، هذا من حقك لأنك خرطت العرق وتعبت وتاخذ في شيء بحقه. لكن جيلي مؤسسة فيها جيوش مجيشة من أولها إلى آخرها، فيها 30,000 ولا 20,000 ولا 40,000، ونزيدهم مرتباتهم 150% ولا 100%، وفيهم اللي ما يعرفش حتى يفك الخط. هذا يخلي الناس يعني مش يتأسفون، يعني تصيبهم لوعة وكمد، يقول لك يعني ليش ما يمشيش حتى لهذه المؤسسة. هذه أصبحت مزايا تعطى لبعض الجهات تشترى بها الولايات والذمم، وأصبحت فسادا عريضا لا أول له ولا آخر. هذا مخالف للعدل، مخالف للمنطق. المزايا والمرتبات عندما تكون مبنية على المؤهل وعلى القدرة هذا أمر مشروع، لكن عندما تكون مبنية على المحاباة مؤسسة بعينها، هذه المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية الآن 150% زيادة، شوف لوين يوصل الظلم. معناه اللي كان ياخذ في 2000 بياخذ 5,000 توا، واللي كان ياخذ في 5,000 توا بياخذ 12,000. إذا كان المؤسسة العسكرية فيها 200,000 الآن، ستجد بعد شهر ولا شهرين المنتسبين لها ستجدهم 400,000 من تزوير وجنسيات أجنبية وموتى وإلى آخره. هذا عبث وهذا ظلم. والناس المتقاعدون في كل حلقة من الحلقات يتصلون ويشكون، ما عندهمش قدرة على أن يلبوا ضروريات الحياة. الدواء مفقود كما قلنا، والرعاية الصحية غير موجودة، والتأمين الصحي غير موجود، وغلاء المعيشة. الدول عادة عندما ترتفع المعيشة وترتفع الأسعار والغلاء يرتفع، عندهم دراسات يجعلون شيء من المقاربة بحيث ترفع مرتبات الناس بصفة عامة، مش ناس معينين، ناس معينين من تابعين لجهات خاصة وإدارات خاصة هي اللي تبقى مرتباتهم تغنيهم وتكفيهم بمقتضى هذا الغلاء، وباقي الناس تحت خط الفقر. اللي ياخذ 2000 جنيه ولا ياخذ 1000 الآن، ولا ياخذ حتى في اللي ياخذ في 800، هذا كيف يعيش في هذا الغلاء الفاحش الموجود الآن؟ ولذلك الواجب الشرعي على ولاة الأمور وعلى الحكومة أن توحد المرتبات بما يتناسب مع الغلاء، جميع المرتبات توحدها بما يتناسب مع الغلاء، مش واحد نعطيه 10 و12 وهو لا يحسن شيء، والآخر اللي مقريه واللي معلمه نعطيه 1000 دينار. هذه الفجوة وهذا الظلم الاجتماعي في صرف المرتبات للناس أدى إلى التنافس المحموم، حتى خاطم الشارع يجيك يقولك بالله كلمني رئيس الحكومة نبي نعمل في ملحقية. شوف إلى أي مستوى صار التهاون بهذه الوظائف. كان الملحقية لا يبعث إليها ولا يرسل إليها إلا المتخصص في العلوم السياسية ويتقن على الأقل لغة ولا لغتين، هيك كان. لكن الآن حتى خاطم الطريق اللي ما يعرف شيء اطمع في الملحقية، لأنه رأي جارة ولد عمه وأخوه والخالته اشتري، يعني لأن لهم علاقات ولا انسبات ولا يعني بصورة من الصور معينين في ملحقية، هو ياخذ في 1000 ولا 2000، وصاحب اللي زيه ولا أدون منه مستوى ياخذ في 10,000 دولار، لما يصرف فيهم يولوا 8,000. هل هذا معقول؟ هذا منطق؟ هذا أنت الملحقيات أول حاجة يجب أن تقلص، وحتى صدر فيها قرار لم ينفذ، والأعداد اللي فيها أعداد مهولة لا حاجة إليها، يجب أن تقلص وتوفر الأموال للناس. هذا كله عدوان على حدود الله وعلى حقوق الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. الحديث الشريف والشرع الحكيم كما أنه وعد المقسطين من ولاة الأمر ومن الحكام بالدرجات العالية وبمنازل النور وبأنهم على يمين الرحمن، وعندما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، كما أنهم إذا عدلوا وكانوا من المقسطين في منازل النور ومنابر النور، فإن من يخون ومن يغش هو في دركات النار. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معقل بن يسار كان مريضا، فزاره عبيد الله ابن زياد، ابن زياد اللي هو معروف زياد ابن أبيه الحاكم الجائر اللي كان يحكم العراق الظالم، ابنه عبيد الله كان واليا على البصرة، زار معقل بن يسار وهو في مرضه، فقال له لو أني معقل بن يسار، قال يا فلان وكنت على البصرة واليا ولو أعلم أني أقوم من مرضي هذا ما حدثتك بهذا الحديث. خايف على نفسه، قال لو كان أعرف أني بنعيش وبنصح ما قدرش نحدك به الحديث، لأنك ستفعل به ما تفعل. قاله أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستريه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وكنت قال له وكنت على البصرة، يعني وضعها على عنقي وفي مسؤوليتي وفي رقبته. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت كما جاء في صحيح مسلم، جاءها رجل قالت له من أين أنت؟ قال من أهل مصر. قالت ما فعل معكم وليكم ومن كنتم تغزون معه؟ قال لها ما نقمنا منه شيئا، ما اللي يموت لبعير يعطيه بعير، اللي يموت لعبد يعطيه عبد، اللي يحتاج إلى نفقة يعطيه نفقة. فقالت له ما يمنعني أنه فعل بأخي محمد بن أبي بكر ما فعل، ما يمنعني ذلك أن أحدثك بحديث سمعت قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت هذا. ما هذا الحديث؟ قالت له من قال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمتي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق به. عائشة رضي الله عنها كانت منصفة، مع أن هذا الوالي فعل ما فعل بأخيها محمد بن بكر، لكن مع ذلك أنصفته ومدحته ودعت له وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من رفق بالناس الله تبارك وتعالى يرفق به. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له. يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته، ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. وناخذ بعض الاتصالات. الأخ سراج من طرابلس، تفضل يا أخ سراج.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أحييك شيخ عبد الله وأحيي سماحة الإمام أختي الله أن يحفظها. قبل قليل استمعت لنصيحة المفتي للمسؤولين وقد أجاد وأفاد، أقول له قد نصحت وأخلصت النصيحة، نسأل الله أن يحفظك. لكن خطر في بالي سؤال، نبي رأي الشيخ في ما حدث الأيام الماضية من استحداث لاستجلاب لبعض الفنانين والمغنيين وإقامة الحفلات.
1: نعم،
2: فنبي رأي الشيخ في هذا.
1: طيب جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم شيخنا، إذن هذا سؤال من أخ سراج يسأل عن الفنانين المطربين الذين أتت بهم الحكومة من المدة الماضية في ما يسمى الآن ليالي الصيف.
0: هذا من الغش اللي كنا نتكلم عنه، من ولي من أمر أمتي شيئا أو ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. هذا من الغش، أن تبذل أموال الدولة، الناس يشكون من نقص الدواء ومن نقص الغذاء وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء ومن ضروريات حاجيات الحياة وضرورياتها، وأموال الدولة تصرف على الغنانين والمطربين والفنانين، مش غناء اللي هو حتى في خلاف غلاء، مجون حرام باتفاق المسلمين، المشهورون بالمجون وبالسكر وبالفحش وبإفساد الشباب والمراهقين والمراهقات في بلدانهم، زي هذا اللي جابوه من تونس واللي قبله جابوه من سوريا وجايبين على الطائرة الرئاسية، مش حتى يعني احنا عندما يعني أرسلوا للأسف عندما أرسلوا وفدا إلى البرازيل من مشايخ دار الإفتاء ليتحروا الذبح، أرسلوهم في طائرة، يعني هذه الطائرة التجارية على الدرجة الثانية، تصور رحلة 11 و12 ساعة، مشايخ علماء ماشيين في مهمة بعثتهم الحكومة على الدرجة الثانية، مش حتى الدرجة الأولى. تصور كيف يعني العذاب والمعاناة اللي حصلت لهؤلاء العلماء ولهؤلاء المشايخ، والله لن أسكت عليها، هذه تكتب في التاريخ. المسؤولون الآخرون اللي ذهبوا مع المشايخ في رفقة المشايخ من وزارات الاقتصاد ولا الغرفة التجارية كلهم شوفوا الدرجة الأولى، إلا المشايخ والعلماء اللي رافعينهم باش يبوا يحلوا ويحرموا رافعينهم في الدرجة الثانية في رحلة 11 العام. وهذا فنان ماجن يأتي في طائرة خاصة طائرة رئيسية، وكذلك هذا المطرب اللي جابوه من تونس ليغني لهم في ليالي الصيف. أكثر علماء كثير وجماعة من علماء الصحابة ومن علماء السلف في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. كثير وجماعة من علماء الصحابة والسلف قالوا هذه في المغنين، في من يعني يغني ومن يدفع الأجر على الغناء، هؤلاء هم المتوعدون في هذه الآية. فالذين فعلوا هذا الفعل عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه، والمال الذي دفعوه في ذمتهم وفي أعناقهم لا يجوز لهم أن يدفعوه من أموال المسلمين، لا يحل لأحد. من يعني ما هي الفائدة من ذلك؟ هاي الفائدة من ذلك أنكم تقولوا للأجانب أن نحن رانا ما ناش يعني متعصبين وما ناش يعني متشددين ولسنا من الناس المغالين وكذا. والله لن يرضوا عنكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني فتقرب منهم وطلب رضاهم مستحيل. عليكم أن تطلبوا رضا الله تبارك وتعالى بالرجوع واللجوء إليه، وتطلبوا منه العفو والعافية حتى مع عدم هذه الموبقات الواضحة. هذه موبقات واضحة لا تحتاج إلى بيان ولا دليل وإلى مفتي. أنك تأتي بماجن يعني يغني ويفسد الناس وتعطي أموال، الدفع المال للغناء حرام بإجماع المسلمين، لا يجوز، هذا مما لا تجوز عليه الأجرة. ونحن مش ندفع له في دينار ولا اثنين ولا ثلاثة ولا كذا، يدفعوا له في مئات الآلاف من الدولارات وطائرة خاصة إلى غير ذلك. على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه ولا يعودوا إلى مثل هذا. كل من تسبب فيه، ليس شخصا واحدا، كل من تسبب فيه وعلمه وسعى إليه وأعان عليه فما حصل كله في رقبته.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولاه ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش والثعبان والبزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
3: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأنه في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، الهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
3: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
4: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها وبعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
5: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
3: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
7: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم حتى في حضوره، ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راهو سلط الآخر على حسناته، يعني راهو ما فيش حاجة تضيع، راهو كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذوا من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه. فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مجيش يقول لا أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
6: هم ظهر لهم،
7: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
6: يعني
7: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
6: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
8: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
9: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
10: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا
9: نعم.
10: طبعا فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك كان أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقول هلك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
9: نعم.
10: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
9: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا.
10: نعم هو تحسر الناس تحصل هو تحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس. أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
9: واضح شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
6: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة نسأل الله يفرج عنهم فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
7: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء هذه قاعدة عامة إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر يعني غاية في الحاجة غاية فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
6: مضطرين يعني.
7: مضطرين وفي أشد حاجة يمكن يوما ما لقدر الله تنتقل لأشد حاجة لي قطر آخر مسلم وهكذا.
6: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله
7: نعم ما هيش كلام هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
3: سأل سؤالا آخر قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم ممكن يكون من آسيا وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكون يعرفش اسمه يقول تعالى يا محمد برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
5: هو ما نعرفهاش الكلام هذا احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هي كبك موجودة شيخ صح يقول محمد
5: اسم
3: محمد
5: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه أعتقدش يكون فيه حرمة. لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السؤال الثاني لمحمد قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أني عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وادبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما دبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أني ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد ذبحت

0: تحشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
1: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله أنا شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقول لك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
2: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
3: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل عنه. لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومتها البئر تماما إذا كان هو لشخص معين، نجي نقول له أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال بفلوس أضو فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيرها ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
4: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
5: نعم هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة، أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته.

0: يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين. فنقول نعم، هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة. واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات، ولا العصر معاه أربعة، ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث، برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها، كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث، برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث. وفي مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن النهي عن بيع ما يكال بالكيل الأول. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. روي من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس. فما روي من عن أبي هريرة جاء بزيادة، فما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء بزيادة، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، كما ورد تعليق هذا الحديث عند البخاري رضي الله عنه حيث قال: ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وروي موصولا من طرق منها ما أسنده أحمد والبزار والبيهقي من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، وأبيعه بربح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. شيخنا، بداية، هذه الأحاديث التي ذكرت، هل هي في درجة واحدة من حيث القوة ومن حيث القبول والرد؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إن هذه الأحاديث الشريفة التي ذكرت بارك الله فيك هي متفاوتة من حيث القبول ومن حيث القوة. فمن أقواها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عندما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. معلوم أن ما رواه مسلم هو من الصحيح، هو من الصحيح، ودرجته في القبول قوية بعد البخاري رحمه الله. لكن الأحاديث الأخرى هي كذلك منها ما يحتج به، فإن بعد الحكم بالصحيح يأتي الحكم للحديث الحسن، والحديث الحسن إما أن يكون هذا الحديث هو من الحسن لذاته، وإما أن يكون من الحسن لغيره. ولكن هذه الطرق إذا يعني توافرت على محل واحد أو على صيغة واحدة فإنها يقوي بعضها بعضا. ولذلك الحديث الذي ذكرت حضرتك بارك الله فيك، عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، هذا روي من طرق، عندنا طرق التي جاءت من طريق جابر، رويت عن طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هي طريق أخرجها ابن ماجة، وإن كان في إسنادها رجل يسمى محمد بن أبي ليلى، هناك من ضعفه من العلماء. وإذا ضعف هذا الرجل ولم يجد من يعضده فإن هذا الحديث يكون مردود، ولكن نظرا لأن هناك طرق أخرى هناك من جعله من الحديث المقبول، ولذلك ذكروا بأن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه. والحسن هو حديث يحتج به، الحديث الحسن مما يحتج به، فالذي يحتج به إما أن يكون من المتواتر، وإما أن يكون من الصحيح، وإما أن يكون من الحسن.
4: يا شيخنا الحسن من الحديث المقبول، الحديث ليس من الحديث المردود، يعني
5: نعم، من الحديث المقبول والذي يحتج به. لما نقول يحتج به يعني يجب أن يعمل به المسلم، سواء كان ذلك في الأحكام أو في فضائل الأعمال. وعندنا طريق أخرى التي رويت عن أبي هريرة بالنسبة لهذا النص الثاني، كذلك أخرجها البيهقي في سننه، ولكن هذا الحديث بضمه لبعض الطرق الأخرى كذلك تقوى أسناده فصار من الحديث الحسن. إذن عندنا رواية جابر حسنها الألباني كما تقدم، وكذلك الطريق الثانية هناك من ذكر بأنها هناك من حسنها فذكرت في كتاب البدر المنير، وذكرت في فتح الباري على سبيل المثال. ولعله من الذين علقوا على ذلك الصنعاني في كتابه سبل السلام. كذلك ممن روى هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، إلا أن هذا الحديث في الحق أنه قالوا بأنه منكر، والحديث المنكر هو في الغالب الذي يكون في إسناده منكير، إما من يتهم بالكذب أو بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الألقاب سواء لما يقال هذا حديث منكر أو في ضعف ويذكر الصحابي، الضعف لا ينسب إلى الصحابي، ولكن للطريقة التي
4: في الإسناد، يعني الضعف في الإسناد، أيوة، في الطريق الموصلة للصحابي،
5: نعم، في الطريق التي الموصلة للصحابي، نعم. كذلك عندنا من روى هذا الحديث العباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وإن كان هذا حديث منتقد، لكن بالعموم المعنى مقبول، سواء كان ما رواه المسلم في صحيحه أما رواه أصحاب السنن من الطريقة التي حسنها العلماء.
4: شيخنا الحديث اللي روي عن طريق جابر بن عبد الله وروي عن طريق أبي هريرة رضي الله عنهما، الحكم هو حكم الحسن، حسنه العلماء، علماء الحديث
5: العلماء من خلال بعض الطرق،
4: انضمام، نعم، الطرق لبعضها إلى بعض، يعني
5: نعم. لكن طبعا هم لم يقولوا في بعض الطرق منكرة، لأن الحديث الذي الطريقة التي تجبر هي ما خف ضعفها،
4: أيوة، نعم،
5: لكن التي اشتد ضعفها هذه لا تجبر،
4: لا تقبل الجبر،
5: لا، نعم، تقبل الجبر، نعم، وبالتالي حكمها يبقى متميز بالرد،
4: نعم،
5: لكن ما خف ضعفه هو الذي يجبر وينقل إلى من الحديث الضعيف إلى الحديث الحسن،
4: نعم. طيب شيخنا، لما كان الحديث الأول، أول حديث وحديث الباب اللي ذكرناه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. لما كان هذا الحديث أخرجه مسلم، وكما ذكر شيخنا اللي أخرج مسلم في صحيحة يحكم له بالصحة، ومن أعلى درجة الصحة بعد البخاري، يعني ما الحكمة من البحث في بقية النصوص التي هي أقل درجة من الصحيح؟ اللي هي في النصوص اللي هي في درجة الحسن وفي درجة الأقل من الحسن.
5: نعم.
4: زي اللي رواه البخاري متعليقا وزي اللي حديث جابر وحديث أبي هريرة.
5: نعم بارك الله فيك. وفي الحق الحق أن هذه المسألة تبرز لنا اهتمام العلماء بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4: الله عليه وسلم.
5: اهتمامهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4: بكل ما روي يعني. كل ما روي.
5: نعم بشتى الطرق. ومن الإنصاف في النقد أننا لاحظنا أن هذا الحديث المتقدم طرق قبلت على أنها حسنة وطرق قبلت على أنها صحيحة كالذي يروى مسلم، بل طرق أخرى من باب الإنصاف والعدل ذكرت بأنها منكرة.
4: نعم.
5: فهي يستغنى عنها
4: في إسنادها يعني من يتهم بالكذب ووضع الحديث.
5: أيوة نعم نعم. لكن الذي يدعوهم إلى هذا أن الطرق مع اختلاف أحوالها لا تهمل، لا تهمل، لأن هذا الاختلاف الحقيقة قد يفيد المجتهد، لأن الإمام المجتهد الذي يستنبط الأحكام في الواقع لا ينبغي له أن يقتصر على نص واحد، بل يجمع في على في كل ما يتعلق بموضوعه أو بالمسألة التي يريد أن يستنبط لها حكم، كل ما ورد فيها يجمع، سواء كان ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد فيها شيء من القرآن أو ورد حتى على لسان الصحابة رضي الله عنهم، الذي هو مع أنها قد يكتفى بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة.
4: نعم.
5: الحديث المرفوع، لكن ومع ذلك قد يأتي حتى بالحديث الموقوف عن الصحابي، لأن المجتهد يعني نقول إحنا الهدف هو استنباط الحكم الذي بني على صحة دلالة الألفاظ مع صحة ثبوته، صحة ثبوت الحديث أصلا من حيث الرواية، ثم التيقن من دلالة اللفظ.
4: تيقن من دلالة اللفظ يعني فهم الصحابي للفظ الحديث النبوي يعني يفيد في فهم التأكد من دلالة اللفظ.
5: نعم.
4: اللفظ
5: نعم
4: النبوي يعني.
5: نعم. ولذلك لو فسره الصحابي تفسير الصحابي يقدم على غيره، لأنهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: هذا ليش يعني البخاري ذكر الرواية الموقوفة عن عثمان رضي الله عنه.
5: نعم. نعم. بالضبط. كذلك أحيانا حتى وأن نسبت الروايات الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا اختلاف الألفاظ تفيدنا المعنى المراد لما.
4: نعم.
5: يأتي اللفظ بعدة صيغ معينة مثلا أو متعددة تفيدنا تبرز المعنى أكثر، وقد يفيد حتى معنى التقييد للحكم أو تخصيص الحكم.
4: نعم.
5: بدل أن يكون على أطلاقه، وأحيانا حتى يأخذ منه علم آخر يعني زائد عن الحكم، كان يستفاد منه تعليل الحكم أو أي قضية جانبية تستفاد من خلال الطريق التي لم تذكرها الطريق الأولى مثلا. ولذلك يعتني العلماء بجمع هذه الألفاظ وهذه الطرق لما يحتاجه الإمام المجتهد.
4: الشيخ مثل ما في رواية أبي هريرة الثانية اللي هي أخرجها البيهقي في السنن الصغرى جاء فيها زيادة فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، هذه الزيادة يعني مفيدة، أفادت حكم جديد يعني.
5: نعم. حكم جديد. نعم. نعم.
4: نعم. نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا رواية أبي هريرة خالف اللي هي أخرجها البيهقي في السنن خالفت رواية الصحيح اللي هي أخرجها مسلم عن أبي هريرة بزيادة في ألفاظها، ما حكم هذه الزيادة عند مقابلتها للأصح منها؟ يعني لو هذه الزيادة زي ما ذكرنا شيخنا أنها هي فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، هي زيادة فيها معنى جديد وأفادت حكم جديد، لكن لما تكون مخالفة لرواية الصحيح شن حكمها لما نقبلوها برواية الصحيح؟ هل نأخذ بها ردوها نقبلوها؟
5: نعم.
4: هل تقيد رواية الصحيح تزيد رواية الصحيح ولا ما تترش فيها يعني؟
5: هو الحق فيما يتعلق بفقه استنباط الأحكام من السنة النبوية المطهرة اعتنى الفقهاء أو العلماء بصفة عامة بمثل هذه المعاني، وهي ما يتعلق بالزيادات. فالزيادة عند يعني ما زاد عن رواية الصحيح إما أن تكون هي من الضعيف فتكون بالطبع مردودة، إذا كان هي تبين لنا بأن هذه الزيادة هي ضعيفة فهي مردودة لأنها قد قوبلت بالصحيح.
4: نعم.
5: فهي في الحال هذه تكون منكرة، فتكون منكرة، لأن إذا خالف الأقل الأكثر أو الحفاظ فإن هذه تكون منكرة ولا يلتفت إليها. أما بخلاف زيادة الثقات، إذا كان الذين رووه هو من الثقات فهذه كذلك الزيادة كما نص عليها العلماء إما لها تكون من جهتين في الحقيقة. الجهة الأولى قد تكون هذه الزيادة من جهة الإسناد، زيادات من جهة الإسناد يروى الإسناد بوجه ثم تأتي رواية أخرى تضيف شيء لهذا الإسناد، وقد تكون من جهة المتن. أما ما يتعلق بجهة الإسناد، هذا أمر يتعلق بإسناد الروايات، فقد تختلف بين الإرسالي في إسنادها، بين الإرسالي أو مطلق الانقطاعي وبين الوصل. طبعا هذا فرق كبير، بين أن نلقوا مثلا رواية رويت أنها مرسلة وهي التي لم يذكر فيها اسم الصحابي التي رفعها التابعي، أو مطلق انقطاع يعني يكون أحيانا حتى في الوسط انقطاع أو تعليق، بينما نفس المتن أحيانا يقابل بأن تكون جاءت به رواية أخرى هي موصولة لم يحصل فيها انقطاع، فهذا يحصل أحيانا، فهذا يبقى هو زادت شيء. وأحيانا تكون هذه الزيادة بين الوقف والرفع أو الزيادة. الرفع هذا أبلغ الأحوال، الرفع هذا أبلغ الأحوال، وهو الكلام الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبقى فيه إضافة، بينما قد تأتينا رواية أخرى هي أنقص منها بأن تكون تنسب هذا القول مثلا لصحابي، وبالتالي نعد هذا الحديث موقوف، ولربما أضافت شيء. الحقيقة العلماء تكلموا على هذا، خاصة النقاد من المحدثين، لأن أهل الحديث النقاد منهم هم يعنيهم الإسناد أكثر بخلافته المتن، هو يكاد يكون أمر مشترك بين النقاد من المحدثين ومن الفقهاء، لأن الفقيه ما المادة التي يستنبطون الحكم في الغالب هي المتن
4: الحديث.
5: نعم المتن. فمن خلال المنهجيات المختلفة في معالجة الأسانيد عند النقاد من المحدثين، منهم من ترجح عنده الوجه الأتم. ولما نقول الوجه الأتم، إن كانت رواية متن جاءت بالوصل ورواية أخرى فيها انقطاع أو إرسال، الأتم
4: هو الوصل،
5: هو الوصل. نعم. فيقدم الوصل. وكذلك إذا كان وجدنا رواية مرفوعة أي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا رواية أخرى
4: موقوفة
5: عن صحابي، فالأتم في هذا
4: هي المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
5: مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من قدم الوصل على الإرسال
4: والرفع على الوقف. نعم.
5: طبعا هذا مجموعة من نسب إلى علم الحديث قالوا بذلك من النقاد كالخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي رحمه الله الجميع، قالوا بتصحيح هذه الوجهة وهذه المنهجية. وتعليلهم لهذا الاختيار قالوا هذا النقص قد يكون لغرض أو نسيان، يعني الراوي عندما يعني يذكر إسناد ينقصه اسم بينما ذكره الآخر بالأتم، قد يكون لغرض أراد أن يذكر لنا رواية لم يعني سمعها هكذا فأراد أن يؤديها
4: تنوع كما سمعها.
5: نعم تنوع في الرواية، وقد يكون نسيها يعتريه النسيان، ولذلك لا يحكم على هذا على الحافظ من خلال هذا الناسي. ولذلك قالوا الناسي لا يقضي على الذاكر، الناسي لا يقضي على الذاكر، بل العكس، من حفظ حجة
4: على من لم يحفظ.
5: نعم هو هذا. فهذا إذن ما يتعلق بمثل هذه الأخبار. كذلك هم لعلمهم بأن الرواة غالبا لم يكن من قصدهم استقصاء الأخبار، كالبخاري مثلا رحمه الله، حتى أن كتابه يسمى بالمختصر من أسمائه، لأنه لم يقصد أن يجمع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا في الموضوع الواحد تأتي له عدة روايات صحيحة كلها فينتقي منها رحمه الله، ينتقي منها صحيح الموضوعات ذكر منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون في القضية الواحدة عدة أحاديث صحيحة فينتقي منها البخاري أصح الأحاديث مثلا، وقد يعني يترك الأخرى باعتباره قد استغني عنها بما صح بالأصح نقول إحنا. فهذا من باب الاختصار، ولذلك هو لم يقصد الرياوي بالضرورة استقصاء هذه الأخبار، ولذلك لا بأس أن يعتنى بها وتجمع. هذا القول وهناك من احتاط الحقيقة عنهم وجهة أخرى منهجية أخرى في معالجة الزيادات والنقصان في الـ في الـ في الأسانيد، منهم من ترجح عنده جانب النقص فيقدم الإرسال مثلا على الوصل ويقدم الوقف على الرفع، يعني يقدم الجانب الأنقص
4: باب الاحتياط يعني.
5: نعم وهذا أقرب تعليل أنه يكون للاحتياط من جانب، ومن جانب آخر وخاصة لما يكون القضية في المتون حتى خوفا من الإدراج، والإدراج قد يكون مقصود هو من حقيقة من الراوي لبيان معنى اللفظ أو لكذا. فمن هذا الباب منهم من اختار هذا الوجه.
4: يعني يكون هذه الزيادة قد تكون خوفا أن تكون هذه الزيادة من قول الراوي.
5: من قول الراوي. نعم. خاصة إذا كان هي في المتون.
4: نعم.
5: وإن كان هني يعني احتياطا أخذوا الجانب لأن لا إذا هم أخذوا الجانب الأقل يبقى الجميع متفق عليه. نقول الرواية مثلا رويت عن طريق أبي بكر ثم هناك من قال عن بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلا بكلا الوجهين اتفقوا على أن بكر
4: قال قالها
5: نعم قال سواء كانت من عنده أو من نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قول آخر مال للترجيح في هذه الجوانب فيما يتعلق بالأسانيد قال ننظر للأكثر عدد هل الأكثر الذي ذكرته مرسلا أو الذي ذكرته مرفوعا. وهذا هناك من نسب كل هذه منهجيات للمحدثين والنقاد منهم مثل حاكم النيسابوري. هذا سواء قلنا الترجيح بالعدد أو الترجيح بالأحفظ هذا باختصار ما يتعلق بجانب الزيادات في الإسناد من جهة الإسناد. أما الجهة الثانية التي تكون فيها الزيادات والحقيقة هذه هي اللي احنا تعدينا أكثر باعتبارنا يعني مراد الكلام في استنباط الأحكام الفقهية من السنن النبوية. فتكون الحقيقة الزيادة في المتون أي الكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم تكون في بعض الروايات ألفاظ وعبارات لم تأتي بها روايات أخرى. هذه معنى الزيادات. نجبو في روايات عبارات أو كلمة أو اثنين لم تذكر في حديث آخر فيقال بأن هذه من الزيادات. والأمر هذا الحق ليس غريبا راه ولا عيبا في الحديث النبوي، لا يعد غريبا ولا يعد عيبا يعني ينقص من قدر الحديث النبوي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكرر معه الخطاب، قد يتكرر منه الخطاب لأفراد الصحابة رضي الله عنهم، يخاطب هذا ويخاطب الجماعة الأخرى ويخاطب كذا وكذا، وبالتالي قد يكون فيه تنوع هو فعل حقيقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل راوي من هؤلاء الرواة أحيانا حتى ولو سمعوا هذا الكلام في مجلس واحد أحيانا يغلب عليه في بعض الصور الرواية بالمعنى نقل الحدث، وبالتالي نقل الحدث أحيانا هو مش بالضرورة تكون من الألفاظ التي يتعبد بها، لابد أن تكون يعني على نسق واحد المراد بالألفاظ كألفاظ التشهد مثلا أو بعض الأذكار، وبالتالي تنقل هذه الألفاظ ويستفاد من قرائن الخطاب. هذا بالنسبة للصحابي يعرفها قرائن الخطاب وقرائن أسباب الورود، أحيانا أسباب ورود الحديث أحيانا يكون لها دور في معرفة المراد من النبي صلى الله عليه وسلم
4: صلى الله عليه وسلم.
5: هذا الحقيقة هناك من نسبه إلى جمهور الفقهاء، إلى الجمهور من الفقهاء وبعض المحدثين.
4: هو قبول زيادة الثقات مطلقا
5: نعم قبولها مطلقا نعم.
4: في المتن نعم
5: نعم. وهناك من وهناك الإنصاف من قال بردها كما ذكر ذلك الخطيب، يعني يعتمد على ما على الأصح نقول إحنا ينتقد أصح ويترك ما عداها. ومنهم من قال بأنها يعني مال إلى الترجيح، قبلها مال إلى الترجيح. والمرجحات متعددة آليات الترجيح، هل ننظر إلى يعني هذه الزيادة جاءت من قبل الراوي الذي روى الحديث الأول
4: نفس الراوي نفس كان الراوي. نفس الراوي ترد الزيادة
5: نعم لأن نعم. مئراته إذا كان نفس الراوي قد يكون فيه إشارة إلى عدم تمام ضبطه إلا إذا هو كان مقصود منه التنوع رواها بأكثر من وجه لأن هكذا سمعها،
4: قد يكون سمعها مرة مختصرة مرة بزيادة
5: نعم. نعم يبقى هذا مراد من نعم. الراوي. كذلك من سبل الترجيح عند المتقدمين الذين قالوا بهذا اللي مالوا للترجيح بصفة عامة مثل عبد الرحمن المهدي ويحيى بن القطان ولمنهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المديني والبخاري. فمجموعة من هؤلاء النقاد قالوا بالترجيح، منهم من يرجح بالعدد ومنهم من يرجح بالأحفظ وهكذا نعم.
4: طيب شيخنا، ما منهجية فقهاء المالكية في التعامل مع هذه الزيادات؟
5: الحق أن منهجية المالكية الأمر ليس بعيدا عما سبق ذكره، لأننا نعلم أن الإمام مالك رحمه الله ورحمه جميع علماء الأمة ومن بعدهم.
4: آمين.
5: الإمام مالك معروف بأنه جمع بين علم التحديث وعلم الفقه.
4: نعم.
5: فحتى أنه في جانب التحديث يلقب بنجم السنن.
4: صحيح.
5: رحمه الله بنجم السنن، وكان يعني في زمانه لا يروي إلا عن الثقات كما هو معلوم، مع أنه كان نقول فقيه أهل المدينة كما حتى أنه شاع لا يفتى
4: ومالك في المدينة.
5: ومالك في المدينة نعم. لكن لو جئنا إلى إذن المنهجية ليست بعيدة عن منهجية عموم المحدثين وعموم الفقهاء، ولكن باختصار نظرا لكون قد تتميز بعض المذاهب عن بعضها في بعض الجزئيات، إن تعدت الروايات في الموضوع الواحد الحقيقة يميل الفقهاء لقضية الجمع بين الدليلين وعدم الاقتصار على دليل واحد بقدر الإمكان. وهذا معلوم لأن من القضايا الأصولية، وهذا من عند الفقهاء المالكية بل ربما حتى عند غيرهم، يقول الإعمال أولى من الإهمال، يعني إعمال الدليلين أو الأكثر أولى
4: من إهمال أحدهما،
5: من إهمال أحدهما نعم، ونقوله بالأصح ونترك الرواية الأخرى لأنها قد تكون كلها مرادة من الشرع وكلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع كما سيأتي. ثم إن لم يمكن وعلم التاريخ تقدم المتأخرة، فالمتأخرة تكون ناسخة للأولى، تكون ناسخة للأولى حينئذ. وهنا وأحيانا إذا لم يعلم هذا يبقى الميل للترجيح بين هذه الروايات التي هي
4: يعني لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ كي نعلم الناسخ من المنسوخ، فنلجأ إلى الترجيح،
5: نرجع إلى الترجيح، أقوى الدليلين أوثق الروايتين، وهكذا ترجح. وأحيانا يبقى أحيانا لربما حتى اعتدلت الكفة يتم الترجيح حتى بأمر خارجي، الأمر خارجي كموافقة عمل أهل المدينة مثلا، من وافق عمل أهل المدينة يترجح وجهه عن وجه الآخر. أحيانا لربما نجد حتى تنوع عند علماء المدينة أو رواة المدينة، يقدم إذن عند الإمام مالك كلام الخلفاء كأبي بكر وعمر، كأبي بكر وعمر يترجح القول ما ذكره
4: ما عمل به الخلفاء الراشدون.
5: نعم ما عمل به الخلفاء الراشدون. وأحيانا إذا اتفق أهل المدينة يبقى هو حجة في حد ذاته. وهذا إذن بصفة عامة. ومن وجوه التوفيق عند الفقهاء المالكية إن جاءت الزيادة من الثقة مع تعارض حكمها لحكم الرواية الأخرى أحيانا، لأن المعارضة لابد لها من وجه من وجوه التوفيق قد تقتضي تخصيص العموم أو تقتضي تقييد الحكم، هذا إن أمكن. ولذلك مما نقل عن الإمام القرافي صاحب الفروق رحمه الله قال: محل قبول زيادة العدل إن لم يكن غيره الذي لم يزد أوثق. طبعا إذا كان هو أوثق، الأوثق هذا يعني
4: هو خالف من أوثق منه يعني.
5: نعم إذا كما ذكر أهل الحديث، إذا خاص إذا كان هو ضعيف يبقى هو منكر، وإذا كان هو من عمومهم لا يقبل منه التفرد أحيانا تكون من الشاد. لكن إن لم تتعارض الزيادة، وهذا غالب زي بعض الأمثلة،
4: غالب الزيادات يعني تكون
5: نعم غير معارضة، هي موافقة للنص الأصل، للنص كالذي ذكر الآن في مسلم، نجد الروايات الأخرى هي موافقة معه، اتفقت معه في المعنى لكن أضافت عبارة زائدة قد تزيد في حكم جديد أو تؤكد الحكم الأول. ولهذا إن لم تتعارض في الحكم مع الرواية الأخرى كأن تكون ذكرت بعض أفراد العام، يعني نجد رواية ذكرت كل الأفراد بالعموم، ونجد رواية أخرى ذكرت بعض أفراد
4: هذا العام. نعم.
5: هذا العام. يعني على سبيل التمثيل نقول إحنا باعتبار لقربنا من الأضحية، الأنعام هذا لفظ عام يدخل فيه الضأن والمعز والبقر والإبل مثلا. نعم. لو وجدنا رواية مثلا ذكرت كقول الراوي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، هذا بعض أفراد العام، هذا لا يعني إلغاء
4: البقية. نعم.
5: لا يعني إلغاء البقية. نعم هذا المراد ببعض أفراد العام، أو ذكرت حكما زائدا. ولذلك من الأول كحكم يتعلق بالأضحية كما جاء في يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. الأرض هذا عام في كل ما يتعلق بها من أجزاء، بينما في طرق أخرى
4: كل ما صعد على ظهر الأرض يعني من الصخر ومن صوان ومن غيره ومن رخام وكل. نعم
5: نعم. بينما في رواية أخرى ذكرت بعض فرض العام قال: وتربتها طهورة. فهذا هذه الزيادة لما نجول كيف تعامل معها الفقهاء، ذكر ابن بشير التنوخي رحمه الله هذا
4: من المالكية. نعم.
5: من المالكية، توفي في القرن الرابع عند كتاب التنبيه رحمه الله، بين بأن الأصح في المذهب هو من الجائز كل أفراد العام، يعني كل أنواع الأرض كله من الجائز أن الإنسان يتيمم، مع أن بعض العلماء الآخرين أكدوا على خصوص التراب.
4: نعم.
5: لكن لمراعاة الخلاف كما ذكر الشيخ الدردير وغيره قالوا الأفضل أن أفضل أنواع الصعيد أن تكون من التراب
4: نعم.
5: من باب الفضل
4: يعني هذا التنصيص على التراب من باب الأفضلية من باب الأفضلية. التنويه لفضله يعني
5: تنويه لفضله نعم. وعناية بهذه الزيادة
4: نعم.
5: لم تهمل
4: نعم.
5: لكنها لم تقضي على أفراد العام
4: نعم.
5: كذلك من الزيادة بعض الزيادات قد تأتي بحكم هو زائد عن الحكم مش كونه من أفراد العام قد تكون هو زائد على أفراد الحكم ولذلك لما ذكروا حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها وارضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة تستحاض يعني تنتهي زمن الدورة الشهرية
4: والدم
5: يتوقف
4: نعم. عنها مستمر
5: يستمر معها النزف دم عله فساد ولذلك يسمى استحاضة قالت أفأدع الصلاة تترك الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي هذا أصل الحديث لما نجولي بعض الروايات الأخرى نلقوها زادت عليه بشيء هو أضاف حكم جديد وهو قوله في رواية أخرى ثم توضئي لكن ثم توضئي لكل صلاة
4: حتى يجيء ذلك الوقت
5: حتى يجيء ذلك الوقت فهذا لو احنا اخذنا بهذا لو اقتصرنا على الاولى المراه بمجرد ما ان تنتهي
4: زمن العاده او زمن الدوره
5: الحقيقيه الشهريه
4: انت 7 ايام تغتسل وتصلي وخلاص عادي
5: ولا تبالي
4: نعم
5: لا يترتب عليه شيء بينما ويعد ناقضا في كل مره
4: نعم
5: لان بينما عند من زاد هذا من زاد عليه قال يجب عليها ان تتوضا
4: لكل
5: مرة يعتبر ناقض
4: نعم.
5: بينما فقهاء المالكية لما نجو احنا نشوف هني فرقوا مراعاة لمثل هذه الأمور ولعل حتى مراعاة الخلاف وذلك نقل القرافي قال هم اتفقوا على وجوب الصلاة يجب عليه أن تصلي هذه المستحاضة وعدم الغسل من الاستحاضة تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الحيض الشرعي لكن الخلاف في الوضوء هل تتوضأ في كل
4: لكل صلاة أم لا
5: لأنه قد تكون توضأت لناقض الحقيقي لكن اعتراها الحق أن فوقها المالكية في هذا قالوا هي تعامل به معاملة صاحب السلس فإذا كان هو يأتيها في أوقات متباعدة تعد ناقض من نواقض الوضوء تتوضأ وإذا كان هو ملازم لها كما يحصل لبعض النساء يبقى دائما تشعر بشيء فهذا لا حرج عليها لا تعيد
4: فيها مشقة نعم.
5: فيها مشقة وبالتالي لا تعيد الوضوء قد تصلي بالوضوء الواحد حتى صلوات عديدة وهي مستحاضة وهذا لكن إن أرادت التوضأ لكل صلاة فهذا من باب الاستحباب من باب الاستحباب كما ذكر ذلك القرافي وذكره ابن القصار في كتابه عيون الأدلة استحبابا وطبعا لما نقول استحبابا هذا مراعاة للزيادة المذكورة ومراعاة للخلاف لأن هناك من استنبط ضرورة الوضوء
4: نعم.
5: ضرورة الوضوء لكل صلاة إذن هذا ما يتعلق بتعامل فقهاء المالكية إذن هي جزئيات تختلف معالجتها باختلاف ما ذكر فيها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
4: بارك الله فيك شيخنا مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعينا الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى ولا زال كلامنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول شيخنا عند ذكر طرق الحديث والروايات المختلفة للحديث ذكرنا أن البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه تعليقا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل فلو قمنا بتعريف الإخوة المستمعين الكرام بشخص الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وببعض مناقبه. تفضل شيخنا.
5: الحق أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن عبد قصي، وذكر هذا يعني هذا
4: النسب نعم.
5: ذكر هذا النسب الطيب لإبرازه بكونه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو جد من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في عبد مناف بن قصي. عثمان رضي الله عنه ولد بعد الفيل بستة سنين، إذن بعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل كما هو مشهور،
4: أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات.
5: نعم. وأمه هذا النسب من جهة أبيه،
4: نعم.
5: أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
4: عبد مناف.
5: نعم. وأمه اسمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، هي كذلك من جهة أبيها تلتقي بوجه أبعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة على كل حال هي أسلمت، أمه أسلمت رضي الله عنها، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من جهة أمه من جهة أمها يلتقي مرة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبناؤه رضي الله عنهم أجمعين، منهم عبد الله بن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تزوجها من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الابن توفي في السنة الأولى من الهجرة قبل أمه بسنة، لأن معروف توفي رقية قبل عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وابنها توفي قبلها وهو عبد الله، وله ابن آخر، عدة أبناء رضي الله عنه، وعندها ابن مش من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبان. أن هذا كان من فقهاء المدينة رضي الله عنه، وكان قد ابتلي بالصمم ووضح كثير، وهو أثر البرص، نسأل الله العافية الجميع،
4: آمين.
5: وأصابه كذلك الفالج في آخر عمره، توفي في سنة 105. وهذا الرجل مع هذه المعاناة، قالوا من أوائل من ألف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم.
5: بان هذا له كانت صحف يعني ورقات مجموعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبنائه ومن أبناء عثمان كذلك واحد آخر اسمه عمر، روى بعض الأحاديث، وعندها بنت تسمى مريم، وعندها بنت تسمى نائلة، وكذلك عائشة. ومن آل بيته كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه له خالة تسمى سعدة بنت كريز بن ربيعة، هذه يعني جدتها كذلك البيضاء بنت عبد المطلب، وله خال اسمه عامر، وابن خاله، لأن هؤلاء يذكرونهم لأنهم لعبوا دور حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ابن عامر على سبيل المثال، هذا ابن خاله عبد الله بن عامر. وعامر هذا يعني أبوه كما هو معلوم ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن البيضاء بنت عبد المطلب. وهذا الرجل الذي هذا هو المشهور أكثر من أبيه، عبد الله بن عامر مشهور لأنه ولي في عهد عثمان رضي الله عنه، كان واليا على البصرة، وكان من أوصافه رضي الله عنه أن وصف بالجود ووصف بالشجاعة، وكان ميمونا، وولاه مع توليته على البصرة شارك في الفتوح رضي الله عنه، ففتح الله على يديه خراسان، هذا عبد الله بن عامر، وأطراف من بلاد فارس. ولذلك قالوا من نظرا لسروره بما فتح الله عليه هذه المناطق أحرم من نيسابور، شكرا لله سبحانه وتعالى، أحرم من نيسابور،
4: لم يحرم من الميقات يعني.
5: أحرم من نيسابور شكرا لله تعالى، وجاء إلى عثمان رضي الله عنه. وإن كان عثمان لم طبعا فرح لا شك بالفتح، لكنه لم يسر بإحرامه من نيسابور،
4: تغييره للنسك
5: يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت. هذا إذن ما يتعلق ببعض سيرته، ومما ذكروا لعبد الله بن
4: ونيسابور. شيخنا الآن هي في شرق إيران، يعني بعيدة جدا عن الميقات، عن أقرب ميقات للحرم يعني،
5: بعيدة جدا. نعم. يعني هي لعلها تسمى بلاد مورا النهر فوق إيران.
4: نعم نعم. شرق إيران. نعم
5: لعلها شرق إيران. نعم. هذا الرجل الذي أحرم من نيسابور شكرا لله سبحانه وتعالى على الفتح، قالوا لما اقتربت وفاته وكان واليا دخل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان فقيا عبد الله بن عمر، دخل عليه يعوده
4: يزوره. نعم
5: نعم. فقال عبد الله بن عامر لمعرفته بفضل عبد الله بن عمر، قال ألا تدعو الله لي ابن عمر، طلب منه أن يدعو له. فقال هذا عبد الله بن عمر، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. قال يذكره بخطورة هذه التبعات وضرورة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا. هذا إذن باختصار شديد، وله مناقب كثيرة عثمان رضي الله عنه، ستأتي إن شاء الله في مناقبه بعد أخرى. الهجرة.
4: نعم.
5: بعد الهجرة وكذلك بزواجه من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها تأتي في مناسبة أخرى بإذن الله
4: إن شاء الله. طيب شيخنا، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار المتعلقة بسيرة عثمان رضي الله عنه؟
5: هو لا شك أنها الاطلاع ودراسة هذه السيرة العطرة، سواء متعلقة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة الكرام، ينبغي أن تكون من الأمور المعلومة، لأنهم الحق محل القدوة للأمة، محل القدوة. ولذلك مما يستفاد منه فضل عثمان رضي الله عنه، وذلك بما تشرف به من التقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في النسب، من جهة أبيه في عبد الله بن قصي، وكذلك من جهة أمه أروى بنت البيضاء وهي جدته وهي ابنة عبد المطلب.
4: نعم.
5: هذا من شرفه. وكذلك مما يستفاد فيه من أخبار الموعظة الحقيقة، نسأل الله العفو والعافية، الموعظة في الابتلاء. فهذه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم،
5: من خيرة نساء هذه الأمة، ومع ذلك رزقت بهذا الابن، وذكروا بأن هذا الابن توفي قبلها. هذا لا شك أنه من الابتلاء.
4: نعم.
5: هذه عبرة للأمة،
4: صبرت على الابتلاء. نعم.
5: صبرت، نسأل الله العفو والعافية للجميع.
4: ثم توفيت فصبر عثمان رضي
5: ثم
4: الله
5: توفيت عنه. صبر عثمان. نعم. كذلك عثمان رضي الله عنه له عدة أبناء، منهم أبان هذا الذي تقدم ذكره، مع أنه كان فقيها عالما هذا الرجل، ولكنه ابتلي كما تقدم بالصمم، ومعروف أن الصمم تقول حين نسأل الله العافية الأصم هو اللي ما عاش يسمع.
4: نعم.
5: ما عاش يسمع. وكذلك
4: بالبرص،
5: بالبرص في أثر وضح وذكر أنه كثير.
4: نعم.
5: البياض من أثر البرص، نسأل الله العافية للجميع.
4: آمين.
5: وابتلي بالفالج في آخر عمره، والفالج معروف في وقتنا هذا
4: الشلل، هو
5: الشلل أن يبدأ صاحبه يعني يبدأ يرتعد.
4: نعم.
5: هكذا لأن يصف فيه صاحب الفلج الآن.
4: نعم.
5: هذا يعني من، ومع ذلك كان حريصا على طلب العلم، هذه فيها حث. الآن طلبة العلم كثير منهم في عافية والحمد لله، ومع ذلك الكسل غالب. نجي نقول احنا حتى اللي عنده إعاقة مثلا من الطلبة ولا غيره لا يفتر، وهذا قدوته أبان
4: ابن عثمان. نعم.
5: ابن عثمان. نعم. قدوة. هو رجل يعني مبتلى بالفالج ومبتلى بالصمم وبالبرص، البرص، ومع ذلك أول من كتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فقهاء
4: المدينة.
5: المدينة. نعم. ويؤخذ منه كذلك حرص الصحابة رضي الله عنه على تمام متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن عامر، مع أنه جاء يعني نقول إحنا لا شك أنه لفرحه بالفتح أراد أن يعبر عن هذا، فأحرم من نيسابور، ولكن عثمان لم يسلم له هذا المعنى لمخالفته لميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ منه التزام علماء الأمة والتزام أفراد الأمة بما حدده
4: بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم،
5: بتمام المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
4: نعم.
5: كذلك من المواعظ حقيقة، وهذه مسألة عظيمة، فيما يتعلق بابن عمر، لما طلب منه ابن عامر الدعاء وقال له لا تقبل، نسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على بصرة، وهذا هو الشاهد، الشاهد هو قوله ولا صدقة من غلول. هذه الموعظة الحقيقة لكل من يتقلد أمر من أمور المسلمين، عليه أن يعد نفسه لمثل هذه اللحظات. شنو هي اللحظات؟ يقول الدنيا يا شيخ عبد الرحمن نعمة المرضعة، ولكنها بئسة الفاطمة.
4: نعم.
5: نعمة المرضعة تو الرضيع في نقول احنا في حجر أمه من أسعد الناس ولا لا؟
4: صحيح.
5: رضيع ما فيش ما أسعد منه، يلعب فيه وغرش نبي، لكن لما يفطم يبقى يعني يومه بكاء. فالدنيا هي نعمة الفاطمة، يعني خير من نعمة المرضعة، خير من الرضيع اللي يرضى من أمه، هذا اللي يتولى أمر في في في في في حال الولاية، متعة تامة وما والأمر مقضي كله،
4: منصب وجهه هنا عمو.
5: نعم نعم، مش أمره غير يعني شوفوا شنو رغباتها بس. لكنها بئسة الفاطمة، الدنيا بمناصبها بئسة الفاطمة، يعني الطفل لما طفت ما أمه اللي أمس كانت تلعب فيه يبدأ صراخ ليل ونهار لين يخل على الوقت الحال المعتاد. الدنيا هي أشد من هذا، ولذلك هي بئسة الفاطمة. لما يفطم وينزع منه المنصب وتنزع منه الولاية يبدأ أحيانا تحت أقدام الناس والعياذ بالله، فابتلاء عظيم. إلى جانب ما عده الله سبحانه وتعالى
4: من السؤال
5: الأخرة. نعم. من السؤال إما أن يكون من الذين يظلهم ذات حظ العرش، وإما أن يكون في حال صعبة. ولهذا القاضي عياض رحمه الله تعليقا على هذا الحديث الذي ذكره عبد الله بن عمر، مع أنه ذكره للرجل وهو مريض، قال هذا الحديث هو جاء على طريق الوعظ والتذكرة له لابن عامر، فإنه لما سأله أن يدعو له حذره من أشياء يدخل يعني مثلها الكثير، يدخل على الأمراء وهو كان أمير الرجل، وهذا هو الغلول. شنو الغلول؟ هو أخذ مال العام، الأخذ مال العام اللي في وقتهم هم يأخذ فرس، يأخذ عقار، يأخذ كذا، وطول الوقت هذا يأخذ سيارة، يأخذ جهاز، يأخذ عقار، كله سواء. فإذا يكثر دخوله على الأمراء. قال فمنها أنه دم عنده الغلول، دم عند عبد الله بن عمر دم الغلول لهذا الرجل وهو مريض، فلم يقل له، لكن لم يتهم عبد الله بن عامر لأنه صحابي جليل، هو لم يتهمه رب الغلول، ولكن ذكرها على سبيل الموعظة،
4: فلم التذكير يعني من باب التذكير،
5: من باب التذكير. لم يقل له أنت قللت، وإنما هي ذكرت على سبيل الموعظة فقط. فهذا إذا نحن من الحقيقة من أعظم ما يستفاد منه أن الإنسان لا يغتر بما في هذه الدنيا.
4: طيب شيخنا، مما ذكرته من سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه أن أمه أروى أسلمت في يعني أسلمت ومات على الإسلام والحمد لله. طيب هو عثمان نفسه متى أسلم وكيف كانت وكيف كان إسلامه؟ يعني
5: هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذكروا بأنه كان من أول من أسلم كذلك في الجيل الأول من الصحابة الذين أسلموا في مكة.
4: نعم.
5: من في مكة، ولكن قال
4: من السابقين للإسلام،
5: من السابقين للإسلام رضي الله عنهم أجمعين، ولكن قالوا من حظي بشرف إيمانه هو أبو بكر الصديق، كانت له علاقة طيبة بأبي بكر رضي الله عنه، فهو أخبر عن نفسه بأنه التقى مع أبي بكر الصديق وتحدث معه، فقال له أبو بكر وكان ناصحا رضي الله عنه أبو بكر الصديق، فقال له إنك لرجل حازم، يعني أنت رجل حازم ولبيب وعاقل، ما يخفى عليك الحق من الباطل. هذا أبو بكر يخاطب في
4: عثمان. نعم.
5: قال له هذه أوتان يعني التي تعبد من دون الله، ما هي إلا حجارة صماء ولا تسمع ولا تبصر ولا هي تضر ولا تنفع. فطبعا لكن هذا ما ورثه الناس من أبائهم، لكن كذلك قال نعم عثمان وفقه، قال هي حجارة صماء لا تنفع ولا تضر، لكن هذا الموجود. فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ يعني عرض لطيف مع بيان مع تسفيه ما كان عليه القوم.
4: نعم.
5: فهني في استعداد أصبح نفسي، فرضي بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه. قال وقدر الله سبحانه وتعالى، قال وإذا به مر النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنهم هم جلوس، مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب. قال فلما راه بكر الصديق قام إليه ويبدو أنه أخبره، لأنه قال فساره، يعني المسارة معروفة، يعني ذكر له شيء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان وقال يا عثمان أجب الله إلى جنته، أجب الله إلى جنته. فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه، مع التمهيد الذي قدمه أبو بكر
4: في الأول، مدح فيه صفة الحزم والذكاء والفطنة، وبين له حال هذه الأوثان والأصنام.
5: نعم.
4: فعلا يعني كأنه يعني أفاق من صدم من أمر يعني. نعم. من نوم عميق يعني.
5: من نوم عميق. نعم. ولا يليق به.
4: نعم صحيح.
5: يليق به. وهذا جزاك الله خير يا الشيخ عبد الرحمن، أنت أشرت إلى أسلوب الدعوة اللطيف.
4: نعم.
5: أول إنسان لما بيدعو الغير ما به يذكر له ما فيه من محاسن.
4: نعم.
5: حتى وإن كان عنده أخطاء ما جيش يعجل بالسب والشتم وأنت صفتك وأنت كذا وكذا، لا، إن كان ليه محاسن، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر له فتتهيأ النفس لقبول الحق مع ذكر ما في الباطل من معايب.
4: صحيح.
5: نعم. فقبل الرجل ونطق بالشهادتين وصار من خيرة الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي، وحاز هذا الفضل أبو بكر لأنه هو السبب الذي كان
4: سببا في إسلامه.
5: سبب. نعم. في إسلامه. نعم.
4: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل العبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك اختارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب، ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص يلزم لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، عيش ولدك أمك شاد الرحم، وأنت في القبر الوراء ما فيش، ماشي قدامي، كل خطوة تخطوها

ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبولة وغير مقبولة، نجم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روحك كرجل آخر، لقيت روحك زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روحك حتى في سهر شوال وسهر ذي القعدة ذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل: كيف نصوم؟ كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف قضى هذه الليالي؟ هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة النصوح، ما هي التوبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يأمن الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس، إما الجنة أو النار.

الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا

0: جامعة من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه، ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك حرام، مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارفه هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظاهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. احنا 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافلة.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.

0: خلاف بين المذاهب، يعني سلفني 1000 ورديت له 1100 تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف. عند المالكية هذا ربا، وعند غيرنا يجوز الرد بأزيد صفة، هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه. استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات، صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: نرجع لسؤال الأخ سعد.

0: 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
1: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان، نقول إحنا بالسيارة، يجري خلف إنسان معين، نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص، يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال: لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال: لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه دية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول احنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان بتاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط، والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قدر الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله تو يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، يكرهها بينوشوا بعضهم، يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا، أولى ليه من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
2: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في في في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقاه الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقاه الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقول المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذو تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة أن احنا نترك الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس، ونرغب أن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى واحد في الألف، لكن الليبيين يأخذوا الواحد في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف في والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعرف شو عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
1: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
0: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى خمسة قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب ضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة، وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحوا منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور الحوادث تقل، وأرواح الناس الذين تحصد تقل، يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك ثلاثة أربعة ماتوا، خمسة ماتوا، ثلاثة أربعة ماتوا، خمسة ماتوا، هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم إعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي يتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. مستمعين الكرام،
2: كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
2: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق إكي وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقولوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته؟ يعني
4: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى يكون علي دين بين العلمين، على الأقل متذكر علي من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو

0: الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين ليتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوف أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه يتصل بال 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM.
4: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 28 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعين الكرام، كنا توقفنا في حلقة الماضية عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على فضائل الوضوء، حيث قال: وفضائله موضع طاهر واستقبال وتسمية وتقليل الماء بلا حد كالغسل. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقفنا في الحلقة الماضية

0: عند الحديث حول فضائل الوضوء، وقد ذكر قبل ذلك واجبات الوضوء وكذلك السنن، وتناولناها بشيء من الشرح والتوضيح. واليوم نتناول تبعا لما يتناوله المصنف الفضائل أو المندوبات. والمندوب كما هو معلوم يعني هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فعندنا مثلا الواجبات لو لم نفعلها هذه ستؤدي إلى بطلان الوضوء، لأن الواجب هو أو الركن يعني ما كان داخل فيه الماهية ويلزم من عدمه عدم الشيء. وعندنا الواجب والركن والفرض طبعا بمعنى واحد، اللهم إلا في باب الحج فرق علماؤنا بين الفرض والواجب. وبالنسبة للسنن كذلك ينبغي الإتيان بها، وذكرنا يعني أن من نسيها يفعلها لما حضر، وكذلك يندب مثلا الإعادة ما دام في الوقت وكذا، هذا فيما يتعلق بالسنن. لكن بالنسبة للفضائل من أتى بها يزداد أجره ويتحصل على تمام الأجر، ومن لم يأتي بها فوت على نفسه الأجر ولكن لا يبطل وضوءه. أول هذه الفضائل الموضع الطاهر، فمن المندوبات في الوضوء أن يكون الوضوء في مكان طاهر. فلهذا يعني ينبغي أن ما يكونش في الخلاء في دورة المياه حتى وإن كانت طاهرة يعني نظيفة وكذا، قالوا لأنك أنت في الخلاء لا تستطيع ذكر الله. والمكروه الثاني يعني لو كان هي فيها يعني مش نظيفة وفيها بعض النجاسات المكان اللي الإنسان يتوضى فيه، فعندك مكروهين بالنسبة لدورة مياه، مكروه أن في بيت الخلاء وكذا ولن تستطيع ذكر الله فيه وكذا، والمكروه الثاني كونه فيه بعض النجاسات. وقالوا محل الكراهة يعني أو محل استحباب عدم المكان النجس هو يعني الخشية من أن تصيب هذه النجاسة ثوب الإنسان أو يتناطر عليه شيء يعني من جراء نزول الماء عليه، فهذا لهذا يستحب أن يكون الوضوء في مكان طاهر. والمندوب الثاني هو استقبال القبلة، بما أن هذا عبادة يعني الوضوء عبادة كما أن الدعاء، بل هي في غالب العبادات إن لم يكن شرط فيها، طبعا عندنا الصلاة شرط صحة يعني من شروط صحتها استقبال القبلة وغيرها كذلك. فعندنا يا إما يكون شرط صحة، طبعا مش شرط صحة يعني صح هو الوضوء حتى لغير القبلة، لكن حبذا طالما هو عبادة أنك أنت لو تمكنت من استقبالها من غير مشقة أنك أنت تستقبل القبلة عند وضوئك فهي من المندوبات، أتيت بها يزداد أجرك، لم تأتي بها وضوءك صحيح ولا يعني يبطل بهذا. وعندنا التسمية اللي هي بسم الله لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالمشهور في مذهبنا هي أنها من المندوبات والفضائل، وإلا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها اللي قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن هنا لا وضوء يعني عندما نقدر المقتضى هل هو لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل، فالذي عليه علماؤنا أنه نفي للكمال على كلام أهل العلم في تصحيحه وتضعيف هذا الحديث. فلهذا عندنا التسمية وهي قولك بسم الله في بداية الوضوء، إذا لم تكن في الخلاء في دورة المياه ينبغي أنك أنت تقول بسم الله في البداية، فهذه من المندوبات والفضائل حتى تخرج بها من الخلاف أهل العلم اللي يقول واجب واللي يقول مندوب وكذا، فهذا شيء. وبالنسبة حبذا الاقتصار على بسم الله فقط وعدم إكمالها، فإن أكملتها فالأمر قريب، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم في مذهبنا، لكن الأولى والأفضل هو الاقتصار على بسم الله فقط كما ورد في الحديث. نعم.
1: ثم قال وتقليل الماء بلا حد كالغسل.
0: نعم، يعني هو طبعا قصده بكالغسل المندوبات الأربعة التي ذكرها اللي هي الموضع الطاهر واستقبال القبلة والتسمية وتقليل الماء، هذه مندوبة في الوضوء كما هي مندوبة في الغسل. وتقليل الماء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أو المتوضي ولو كان على نهر جاري ينبغي عليه ألا يسرف في الماء، فأولى يعني إحنا عندنا تو الصنبور أو الحنفية أو الشيشمات، إحنا نقول الشيشمة يعني تجي الواحد تلقاه فتحها على وسع، وخصوصا في المساجد عندنا في المواضي لا ينبغي الانتباه، فأنت هنا بتكون يعني دخلت البعيد في التبذير والإسراف. والنبي صلى الله وربنا عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان، ولا شك أن هذا تبذير وهذا إسراف، ولا شك أن الماء هي عصب الحياة، وخصوصا في العبادات هي طبعا التبذير مطالب به سواء كنت أنت في عبادة أو في غير عبادة، ما تصرفش في الماء بقدر الحاجة. لكن يتأكد في جانب العبادة في الغسل وفي الوضوء يتأكد جانب عدم الإسراف، ويكون هذا من الفضائل حتى يزداد أجرك ولا يقل في وضوئك. فينبغي أن تقل من الماء أو تقلل من الماء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني مد يعني حفنة واحدة من الماء يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل بالصاع يعني أربع حفنات. أول واحد منا تجد وخصوصا في الغسل يحتاج إلى يفتح الشيشمة على وسحة وتقعد المي تصب سواء في وضوء ولا في غسل، فتجد أن 20 لتر 100 لتر من أجل وضوء، وهي لتر واحد أو نصف لتر يكفي المسلم لأن يتوضأ. فلينتبه إلى هذا الأمر حتى يزداد أجرنا وحتى نحافظ على عصب الحياة اللي هو الماء. نعم.
1: ثم قال: وتقديم اليمنى.
0: نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أموره كلها، في تناوله وترجله وغير ذلك، فالأمور التي فيها التشريف، وإحنا في باب تشريف وباب فعل عبادة من العبادات، نبدأ باليمين بدل قبل الميسر. فإذا أنت غسلت يدك اليسار قبل اليمين ما يبطلش وضوءك، لكن أنت خلفت المندوب ويقل أجرك في هذا. فلهذا ينبغي للمسلم وللمتوضئ أن يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، ولما نجو للرجلين مثلا تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. نعم.
1: ثم قال: وجعل الإناء المفتوح لجهتها.
0: نعم، الإناء اللي أنت بتتوضى منه طبعا تبدأ عندنا في الغالب اللي هي الشيش محنة بتجي أنت مقابلها وبتتوضى، لكن إذا كانت اللي بتتوضى منها إناء، فهذا الإناء يبقى نقوله إناء مفتوح مثل المالقي عندنا مثلا ولا كروانة ولا سطل ولا غيره، وإما أنها تكون يعني مش مفتوحة مثل البريق، الإبريق مثل البريق، فكانك أنت تتوضى من مالقي
1: البراد يعني نقول احنا
0: نعم بريق. البراد ولا إبريق ولا في اللي يقول البريق، اللي يقوله البريق
1: حتى عندنا
0: نعم نقول البريق. فالبريق كان هو بريق، هذا بتخليه يسارك باش أنت تصب بيسارك على يمينك به، وكان هو مفتوح بتغرف منه غرف، طبعا خاطي اليدين لرسغين، اليدين لرسغين من صب عليهم صبان. نعم. كما سبق معنا. نعم. لكن في سنن الوضوء طبعا، لكن كان هو مفتوح وبتغرف منه غرف خليه على يمينك باش تغرف بيدك اليمين. نعم. وكان هو بتصب صبان خليه على يدك اليسار باش تصب بيدك اليسار على اليمين. نعم، هذا من الفضائل. نعم. لو خلفت هذا يعني لا يبطل وضوءك، لكن أنت خلفت الصفة المندوبة.
1: ثم قال: وبدء بمقدم الأعضاء.
0: نعم، هذا إعمالا لما ورد في الآية، لأن الله عز وجل أول شيء، وكذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية في ذلك. فعندنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإلى تفيد انتهاء الغاية للانتهاء، فاليدين إلى المرفقين. إذا نبدأ من أطراف الأصابع ونستمر إلى المرافق، نجولي مثلا الرجلين نبدأ من أطراف الأصابع الرجلين أيضا ونستمر إلى الكعبين. فلو أنت خلفت وبدأت من المرفق ومشيت لأطراف الأصابع وضوءك صحيح طالما عممت ودلكت، لكن أنت خالفت الصفة المستحبة اللي تحصل فيها على أجر أكثر. وكذلك في الوجه، ما تجيش يعني تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، ولا في اللي شطف تشطيف يعني أو يخبط فيها خبط المية على وجهه يبل نفسه واللي جنبه وغيره، لا، وإنما تأخذ الماء تتناوله وتصب على أعلى الجبهة وحتى ينزل على الوجه، وبعتالي تدلكه أنت. يعني عندنا خطأان مشهوران في هذا، يا إما في اللي فرغ في المية يا شيخ، وهذا مسح خطأ يعني يبطل به الوضوء، يعني عبي في يديه مية ويفرغهم ويجي على وجهه، رو هذا مش غسل، هذا مسح، وهذا خطأ. ربي قال فاغسلوا وجوهكم. نعم، هذا الديرة في مسح الرأس في مسح الأذنين ماشي، هذاك مسح، لكن أما في غسل اليدين ولا في غسل الوجه نتفرغش يديك، خلي المية فرخها على وجهك من أعلى وجهك. وفي اللي يبدأ تقول زي سطال ملعقة يعني من الأسفل يبدأ يجي يغطس وجهه من الأسفل ويرقى به إلى الأعلى، هذا وإن حصل فيه يعني
1: تعميم
0: للوجه وغسل ليه وكان صحيح، لكن هو خالف المستحب. إذن المستحب كيف يكون؟ يكون من الأعلى إلى الأسفل، وهذا المقصود بالبدء بمقدم الأعضاء. نعم، وحتى في مسح الرأس وسبق معنى هذا، يعني البدء بمقدم الأعضاء بصفة عامة الرأس وغيره، هذا يعني مستحب وفضيلة من فضائل الوضوء. نعم.
1: ثم قال: والغسلة
0: المعذرة، يعني هو أشار ابن عشر رحمة الله عليه لهذه المندوبات أو لأكثرها، قال: وإحدى عشرة الفضائل أتت، يعني 11 تسمية اللي هي بسم الله، وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء. وفصلنا احنا في الإناء، قلنا التيامن هذا كان مفتوح وكان مغلق، بتصب صبان خلي على يسار، وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا اللي هي تو يشير لها ولا
1: نعم.
0: الشفع والتثليث، الشفع المقصود به الغسلة الثانية،
1: وقال والغسلة الثانية والثالثة حتى في الرجل.
0: نعم، يعني الغسلة الثانية والغسلة الثالثة سواء فيما مثلا حتى المضمضة والاستنشاق والاستنشاق داخل معانا في هذا، وكذلك غسل الوجه، يعني الغسلة الثانية والثالثة، كذلك عندنا غسل اليدين، الرجلين. طبعا الرجلان عندنا فيهم كما جاء في الحديث يعني صفة انك انت تغسلها ثلاث مرات، وفيه يعني انك انت توعبها بالغسل مرة واحدة تكفي. فقال بالنسبة للتثليث هذا راه مندوب عندنا سواء في اعضاء الوضوء كلها غير الممسوحات، او الممسوح قال لك تمسح مرة واحدة، راه مكروه انك تمسح اكثر من مرة، يعني مسح الرأس الشيخ عبد الرحمن، وكذلك عندنا مسح الاذنين قال هذا مكروه انك تزيد عليه مرة. لكن بالنسبة للمغسولات قال هذه تغسلها ثلاث مرات، المرة الأولى هذه واجبة إن كانت في الواجبات طبعا، وكان هذا سنة، هي كان في المسنونات مثل المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل اليدين إلى الرسغين. فعندنا إذن الغسلة الثالثة هذه مندوب، الثانية والثالثة مندوب، يعني عندنا مندوبان، كانك أنت درتهم الاثنين فأنت أتيت بمندوبين هنا، وكانك اقتصرت على واحدة لأن جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يعني مرة، وكذلك جاء في بعض أنه توضأ مرتين مرتين، وفي بعضها أنه توضأ يعني أو غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات. فلهذا ذهب علماؤنا إلى أن المرة الثانية والثالثة هي من المندوبات وليست من الواجبات، فمن اقتصر على واحدة تجزيه. لكن كما يسميه فقهاؤنا قالوا هذا وضوء الفقهاء، يعني المرة الواحدة، يقصدون بهذا إن هذا ينبغي ألا يقتصر على غسلة واحدة،
1: الذي متأكد أنه أوعب
0: وهو الذي راية بالوضوء ويحسن الوضوء، قالوا هذا تكفيه مرة. لكن اللي عارف روحه ما يجيبهاش من المرة الأولى، ما يحصلش إعاب للعضو واستيعاب له بالغسل، فقالوا هذا ينبغي أن يجيب المرة الثانية والثالثة حتى لا يترك لمعة يعني.
1: نعم. ثم قال وترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض.
0: نعم، هذه مندوبان أيضا، ترتيب السنن في أنفسها، لعندنا عندنا سنن أربعة قبل الفرائض، اللي هي غسل اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين، والسنة الثانية اللي هي المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذه أربع سنن. ترتيبها فيما بينها بأن نجعل غسل اليدين إلى الرسغين قبل المضمضة، والمضمضة قبل الاستنشاق، والاستنشاق قبل الاستنثار، ترتيبها في نفسها هذا مندوب. وجعل هذه السنن الأربعة قبل الفرائض اللي هي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، إننا نجعل هذه السنن قبل هذه الفرائض هذا مندوب. إذن عندنا مندوبان. ويذكر يعني بعض أهل العلم قالوا يعني ترجع الحكمة في تقديم هذه السنن الأربع، قالوا لأن يعني الماء الذي يصح الوضوء به هو الماء الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فأنت لما تغسل يديك إلى الرسغين هذا بتشوف بيظهر لك الماء كان متغير لونه أو كذا، ولما بتتمضمض لو طعمته متغير بتظهر لك طعمه، وعندما تستنشق يعني بيظهر لك هذا رائحة رائحة الماء. فهذه يعني كما ذكروا هي الحكمة في تقديم هذه السنن على هذه الفرائض، ويعني هو البحث في الحكمة أو في العلة ليس مطلوب، لكن إن وفق العلماء للوقوف عليه ونبهون عليه واطلع عليه المسلم فهذا أمر طيب لا بأس به، وإلا فالأصل في العبادات التسليم، خلاص هي طالما جاءت هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القولية وكذلك الفعلية التي تصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نسير على منهاجها وعلى وفقها. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واستياك وإن بأصبع كصلاة بعدت منه وقراءة قرآن وانتباه من نوم وتغير فم.
0: هنا أشار إلى فضيلة من فضائل الوضوء وهي الاستياك، والاستياك ليس من فضائل الوضوء فقط، فهو فضيلة في الوضوء وفي غيرها من الأماكن أو المواضع التي يطلب فيها الاستياك التي ذكرها المصنف. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في موطأ مالك وفي الصحيحين وغيرهما، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وهو يشرع، يعني اختار علماؤنا أن الاستياك يكون في الوضوء، للرواية الموطأ التي ذكرنا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقالوا لو لم يكن مع المتوضئ عود أراك أو سواك أو حتى الفرشاة والمعجون، هذه يعني تعتبر نوع من الاستياك هي رأي، فيستاك بأصبعه، يعني لما أنت بتتمضمض تأخذ بالماء غرفة من الماء وتضعها في فيك، تدخل فمك أصبعك في فمك، ويعني حتى تدلك الأسنان ولو بالأصبع. فقالوا هذا يحصل لك شيء من المندوب أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهنا قالوا هذا أضعف الإيمان، يعني كان مش معاك عود أراك ولا سواك ولا كذا وبتستعمل أصبعك فهو أفضل، خير من أنك أنت ما تستعمل الشيء. ويعني هناك من يرى، يعني بالنسبة لفعل الأصبع هذا كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، قال يعني هذا يعني ليس بشيء، من شاء فليفعل ومن شاء فليترك، رأه يعني. ومع ذلك يعني من استحبه ورأى أنه أضعف الإيمان، يعني أفضل من أنك أنت تترك السواك بالكلية، أفضل شيء تأتي بشيء يسير وهو الأصبع، وإلا فالأصل أنك أنت تستاك بعود سواك أو أراك أو كذا يعني. نعم. وهذا موضع من المواضع. وبعدها قال كصلاة بعدت منه، يعني إذن الموضع الأول في الوضوء، فإذا أنت استكت في الوضوء عند المضمضة أو قبل المضمضة استكت استعملت السواك، طيب خلاص معاش يطلب منك، طالما هي بعدها مباشرة أنت صليت ما يطلبش منك السواك للصلاة. لكن إن كانت الوضوء بعيد في الزمن عن الصلاة فقالوا يطلب الاستياك للصلاة. ولكن ينتبه لأمر السواك، هل يعني يكون داخل المسجد أو خارجه؟ فيعني يعني السواك هو إزالة أذى، وهناك البعض يعني يحصل منه فضلات في الأسنان أو يعني السواك نفسه يعني الفتات متاعه وكذا، فلهذا يعني يذكرون أن الأفضل الاستياك خارج، أنت بداخل المسجد تستاك لما بتدخل للمسجد، ولو استكت داخل المسجد فلا بأس، لكن على أنك ما يكونش من اللي هم عندهم التهاب في اللتة وغيره، لأن اللي عنده التهاب في اللتة وبيترتب عليها نزول الدم من الاستياك والدم نجاسة، يعني هل بتبصق أنت ولا بتخرج في الخارج ولا بتبتلع الدم، فبتبدأ في إشكالات. فينتبه لهذا الأمر أن نحن نأتوا بالسنة وبالمندوب يعني كما ينبغي، لا بأس. حتى الاستياك في المسجد هذا ثابت عن طائفة من الصحابة، وبل هو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيستاك قبل الصلاة ما فيش بأس لو استعمل السواك، لكن الأصل قلنا احنا ان السواك عند الوضوء، وإلا وكان هي الصلاة قريبة ما فيش داعي للاستياك، ما دام كنت استاكت في الوضوء وصلت به، لو فيه فاصل تستاك قبل الصلاة، لكن حبدا قبل دخولك للمسجد استاكت داخل المسجد الأمر قريب ما فيش بأس. نعم،
1: لكن مع الاحتياط، يعني
0: مع الاحتياط والانتباه لهذا الأمر،
1: ما ينزل شيء على الفراش الفرش. سمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تؤذيش، لأن هذا من التطهير ومن إزالة الأذى، وإزالة الأذى والتطهير ما تكونش داخل المسجد، تكون خارج المسجد. نعم.
2: ثم قال: وقراءة قرآن.
1: نعم، عندك من المواضع التي يندب فيها ويستحب فيها الاستياك عند قراءة القرآن، لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، ولا شك أن من التوقير والإجلال والتعظيم لكلام الله عز وجل أن يكون فمك على صفة من الطهارة، ما يكونش متغير الرائحة ولا غيره، لما تستاك يعني لو في شيء من الرائحة وكذا تزيلها بهذا الاستياك، فلهذا يعني يندب الاستياك عند قراءة القرآن. نعم.
2: ثم قال: وانتباه من نوم.
1: نعم، لا شك، وكثير عندنا مثلا تلقاه يستعمل الفرشاة والمعجون عند الاستيقاظ. نعم، هذه نوع من الاستياك، وكان هو استعمل عود الأراك خير وخير، شيء طيب.
2: الفم
1: نعم.
2: يعني يبقى مدة طويلة مغلقا أثناء النوم،
1: نعم، يتغير روائح تصدر. نعم. من في طبيعة
2: بقايا
1: في
2: الطعام
1: غالب الإنسان. نعم، فعند الاستيقاظ والانتباه من النوم يستعمل الفرشاة والمعجون. نعم، الفرشاة والمعجون هذا نوع من الاستياك، يعني باش نبدو احنا نضيفوه، انت انوي به ان هو استياك وان السنة وكذا، تتحصل على فضله واجره، والا فبعود الاراك يعني ما فيش باس، بل هو اولى وخير يعني. نعم.
2: ثم قال: وتغير فم.
1: نعم، لما يشعر الانسان ان رائحة فمه تغيرت، ولو بمحاضرة في العلم، او في ولو بقراءة قرآن، ولو يعني كثرة ذكر لله أو كذا، إذا شعرت بتغير رائحة الفم مهما كان سببها، فهنا يندب ويستحب استعمال السواك. نعم.
2: بارك الله فيك شيخنا. وهذا شيخنا الندب، وفي الندب استعمال السواك في هذه المواضع فيه يعني إشارة لعظم ديننا يعني الإسلامي، يعني
1: لا شك شك، واهتمامه بالنظافة. نعم. الشخصية وبالطهارة،
2: حتى برائحة الفم وبي... نعم. نعم.
1: حلينا يعني، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني خصوصا مع التدخين ولا غيره، حتى غير التدخين، يعني لما الإنسان تكون رائحته كريهة ويدخل للمسجد ويؤذي المصلين، هذه مشكلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجر، يشير إلى البصل وكذا، فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم.
2: وشيخنا يعني حتى مش بس في المسجد أو عند قراءة القرآن فقط، بل حتى عند الانتباه من النوم، أو حتى عند تغير الفم بإطلاق، يعني ما يكونش الإنسان فم رائحة كريهة، حتى عند يعني مخالطة للناس أو حديثة مع الناس.
1: لا شك لا. نعم. شك، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم يا شيخ، سواء في المسجد يعني، بس يعني أو بغير المسجد، أي شيء يؤذي المسلمين.
2: الدين يعني ما اختصرش بس على المواضع اللي في المسجد وقراءة القرآن، بل حتى بمعاملة الناس ومخالطة.
1: نعم.
2: الناس يعني
1: ومعاشرة الزوجين،
2: يكون ريحة طيب وفم. نعم. ريحته طيبة.
1: نعم. نعم. معاشرة. نعم. الزوجين وغيره ينبغي. نعم. أن يكون الإنسان على طهارة.
2: صحيح.
1: ويعني يعجبها منه كما يعجبك منها، كما أن الإنسان يريد زوجته أنها تكون نظيفة وما تصدرش منها روائح كريهة وغيرها، كذلك هو ينبغي أن يكون كذلك، مش هو ما يوقفش الدخان وغيره والرائحة كريهة، ولا يأكل في البصل وغيره، وبالمقابل يطلب من لا، هي يعجبها يعني، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهذا. نعم. ينتبه فيه في المعاشرة، وربي قال: وعاشرهن بالمعروف. نعم.
2: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
3: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على مكروهات الوضوء، حيث قال: وكره موضع النجس.
1: شوف يا شيخ، بداية ننبه، ما المقصود بالمكروه؟ يعني هو المكروه عكس المندوب، كما أن المحرم عكس الواجب. فالواجب مثلا مثل الصلوات الخمس والزكاة وغيرها من واجبات الإسلام، ما يثاب على، وبر الوالدين وغيرها، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الصلوات الخمس أنا أديت الصلاة نحصل على الثواب، يثاب على فعله ويعاقب على تركه، إلا أن يعفو الله، يعني أستحق العقاب على الترك، فهذا الواجب. والمحرم يعني عكس الواجب، مثل السرقة والزنا وقتل النفس، يثاب على الترك امتثالا ويعاقب على الفعل. يعني السرقة وغيرها من المحرمات، إذا أنا تركتها خوفا من الله فأتحصل على الثواب، وإذا أنا فعلتها أستحق العقاب. فإذا المحرم عكس الواجب، كما أن المكروه عكس المندوب. سبق أن ذكرنا أن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، المندوبات والفضائل وكذا، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فهنا ذكر أولا يعني الموضع النجس، يعني الوضوء في مكان نجس مكروه، يعني أنا إن تركت الوضوء في مكان نجس أتحصل على الثواب، وإن أنا توضأت في مكان نجس يعني فوت على نفسي هذا التواب.
0: وضوء صحيح،
1: وضوء صحيح اللهم إلا كان أصابتني نجاسة فذاك أمر آخر، يعني ينبغي إزالتها، يجب علي إزالتها، لكن وضوء صحيح. نعم.
0: ثم قال: وإكثار الماء.
1: نعم، ذكرنا من المندوبات إقلال الماء أو تقليل الماء بلا حد، وإكثار الماء قلنا هذا من الإسراف وكذا، فهو من المكروهات. فأني لو ما كترتش من الماء واستعملت شيء قليل، لتر، نصف لتر، ثلاثة أربعة لتر، حاجة توضأت بها يعني الذي يتوضأ به في المعتاد المسلم من غير إسراف، فهني أنا تحصلت على الأجر والثواب وجبت مندوب. لو كثرت أنا درت مكروه وفاتني المندوب. نعم. فاتني الفضل. نعم.
0: ثم قال: والكلام بغير ذكر الله.
1: نعم، ينبغي في الوضوء ألا يعني ينشغل المتوضئ بالكلام، لا بأس لو هو سلم على حد السلام عليكم يرد عليه وعليكم السلام، لأن رد السلام واجب وكذا، سواء قلنا لو هو كان بروح هذا واجب يتعين عليه، ولو كان فيه مجموعة مثلا في المواضي وكذا هو واحد قال السلام عليكم يبدأ واجب على الكفاية رد السلام، فلا بأس. الذكر اللي هو عندنا ذكر مشروع اللي هو بسم الله في بدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما جاء في أنه تفتح له أبواب الجنة من قال هذا الكلام وكذا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر، فهذا فضله عظيم. الذكر لله عز وجل بما ورد ما فيش باس في أثناء الوضوء، لكن الكلام والهدرز الفاضية مكروه، كانك أنت درت فوت على نفسك الأجر. نعم.
0: ثم قال: والزائد على الثلاث.
1: نعم، قال ابن عاشر رحمة الله عليه: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. عرفنا أن احنا الغسل الأولى في الواجبات واجبة ولا؟
0: نعم.
1: والثانية والثالثة مندوبات في الفضائل، ذكرناها في الفضائل. طيب، الزيادة على الثلاث قالوا مكروه، كانك أنت درت أربعة خمسة وغيرها، قالوا هذا من الغلو في الدين فلا يطلب، ويسوق الإنسان إلى الوسوسة وكذا، اقتصر على ثلاث، ثلاث سدات كل مغسولات، وفي الممسوحات ما تزيدش على واحدة. وكره الزيد على الفرض يعني على المرة الأولى لدى مسح، وكره الزيد على فرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، ومعلوم أنه حدد بثلاث.
0: نعم. ثم قال: وبدء بمؤخر الأعضاء.
1: ذكرنا في المندوبات يا شيخ البدء بالمقدم، فالبدء بالمقدم هذا مندوب، وترك المندوب مكروه هو.
0: نعم.
1: أو خلاف الأولى، فإذا خلاف الأولى أو المكروه أنك أنت تبدأ بمؤخر الأعضاء، مثلا جي في اليدين للمرفقين تبدأ بالمرفق وتمشي لأطراف الأصابع، أو في الرجلين تبدأ من الكعبين وتمشي لأطراف الأصابع الرجلين، فقالوا هذا مكروه، يعني أنت فوت على نفسك مندوب، وتفويت المندوب قلنا مكروه، لأن المندوب والمكروه عكس بعضهما.
0: نعم. ثم قال: وكشف العورة.
1: نعم، طبعا محل الكراهة هذا إن لم يطلع عليه حد أحد، يعني إنسان هو في دورة مياه مثلا بيتوضى، وقلنا إحنا مكروه الوضوء في دورة مياه، لو بيتوضى هو في دورة المياه
0: أو في غرفة مقفلة أو في مكان
1: مقفلة بروحها،
0: نعم، أو في مكان يعني
1: يعني محل الكراهة إذا لم يطلع عليه أحد أو اطلعت عليه من يجوز له أن يطلع، مثلا زوجته يعني، فهمت؟
0: نعم.
1: فهنا محل الكراهة، وإلا فإن كان قد رآه شخص أجنبي يعني غير الزوجة سواء من محارمه ولا من غيره، فهذا أمر محرم لا يجوز، يعني سواء في الوضوء أو في غير الوضوء أن يطلع على العورة. فهنا محل الكراهة إذا لم يطلع عليه أحد أو اطلعت عليه زوجته أو الزوج بالنسبة للزوجة لأحد الزوجين. يعني
0: المقصود بالعورة هنا العورة المغلظة ولا العورة المخففة ولا شيء؟
1: لا، العورة بصفة عامة عندنا عورة مغلظة وعورة بالدرجة الأولى العورة المغلظة يا شيخ،
0: نعم،
1: اللي هي ما بين السرة والركبة.
0: نعم. وهي من الرجل من بين السرة للركبة.
1: لا، نعم، هذه مغلظة ومخففة، السوءتان بالنسبة،
0: نعم،
1: للرجل.
0: لا، نعم،
1: لكن كلها مغلظة ومخففة، نعم، بين السرة والركبة بالنسبة للرجل. نعم. نعم.
0: ثم قال: ومسح الرقبة.
1: لكن هي المخففة لا تطلب الشيخ، لأن المرأة أصلا هي ذراعيها وكذا، هذا كله من العورة، فيعني يطلب بالنسبة للمرأة ما تقدرش أصلا هي هل تتوضأ أمام الأجانب أو أمام محارمها، معلش تغسل يديها
0: يعني
1: وتمسح على رأسها،
0: لأن عورة المرأة أمام المرأة بين السرة والركبة حتى هي.
1: نعم،
0: يعني
1: بالفعل
0: فيش،
1: نعم،
0: مشكلة.
1: نعم.
0: ثم قال: ومسح الرقبة.
1: نعم، هذا من المكروهات اللي هو مسح الرقبة، لأن ليست عضو من أعضاء الوضوء، وكذلك الزيادة يعني على بالنسبة للغرة يعني تطويلها وكذا، فسرها علماؤنا: من أطال منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني المحافظة قدر الإمكان استدامة الوضوء، أنك أنت تكون على طهارة دائمة أو في الغالب، ليس المقصود يعني أنك أنت مثلا
0: على الحد
1: تغسل إلى اليدين إلى المرفقين، تغسل تشرع في تغسل حتى العضدين أو في الرجلين إلى الكعبين، تزيد تغسل فوق الكعبين، لا، عندنا ما يطلب هذا، اللي يطلب هو المحافظة على وتجيف مثلا في الوجه تجي تمسح الرقبة، لا، مش مطلوب مسح الرقبة، ولا مطلوب غسل الساقين أو شيء من الساقين ولا شيء من العضدين، اقتصر على ما طلب منك. نعم، المرفقين هادو معانا في الوضوء تغسلهم، الكعبين تغسلهم، لكن ما تزيدش على أكثر من ذلك. وقلنا احنا: فمن أطال استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود به المحافظة أغلب الوقت على الوضوء، أنك أنت في الغالب تكون على طهارة، فالوضوء سلاح المؤمن.
0: ثم قال: وكثرة الزيادة على محل الفرض.
1: هذا اللي أشرنا إليه الآن يا شيخ، لأن قلنا يعني يقتصر على محل الفرض، الزيادة اليسيرة لا بأس، ما قارب الشيطان حكمه، بالمرات هذه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهمت؟ لكن الزيادة تزيد أكثر من المرفقين وأكثر من الكعبين وكذا، وتمسح الرقبة في غسل الوجه تنزل للرقبة، لا، مش مطلوب منك.
0: وشيخنا يعني نصوا على الرقبة بالتحديد، لأن فيها يعني الأمر خاص يعني، ولا ليش نص على الرقبة يعني؟
1: النص على الرقبة لأن لعل بعض أهل العلم استحب ذلك الزيادة على الفرض، لأنهم فسروا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يزيد على الفرض، يعني مثلا غسل الرجلين إلى الكعبين يزيد ياخذ شيء من الساق يغسل الساق، فهمت؟ غسل اليدين إلى المرفقين ياخذ شيء من العضد، غسل الوجه يزيد معها الرقبة معاي، يعني يوسع عليه محل الفرض، وكأنه هو يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يعني سألوه: كيف تعرف أمتك أنهم يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء؟ وقال صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فبعض أهل العلم فسرها بأنها الزيادة على محل الفرض، أنك أنت تطول في الغرة وتوسعها وغيرها، وقلنا علماؤنا فسروها بالمحافظة على الوضوء أكثر مدة. نعم.
0: ثم قال: وترك سنة.
1: نعم، ترك هذا من المكروهات، ترك سنة من سنن الوضوء اللي سبق أن أشرنا إليه إليها الثمانية الأربعة، التي هي في أول الوضوء وترتيب الفرائض ومسح الأذنين وتجديد الماء لمسح الأذنين وكذا. السنن هذه التي ذكرناها في الوضوء، أنك تترك سنة من هذه السنن، أنت أتيت بمكروه. نعم.
0: ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما يندب لأجله الوضوء، قال: وندب لزيارة صالح وسلطان وقراءة قرآن وحديث وعلم وذكر ونوم ودخول سوق وإدامته وتجديده إن صلى به أو طاف.
1: نعم، شوف يا شيخ، هنا يعني ذكر لنا المصنف المواضع التي يندب فيها الوضوء ولا يجب. طبعا عندنا لمس المصحف واجب، هذا للصلاة واجب الوضوء هنا، يعني شرط صحة
0: الطواف
1: للطواف،
0: واجب، نعم.
1: ايه الطواف وللصلاة، الصلاة سواء كانت فريضة ولا نافلة الوضوء لها واجب
0: نعم
1: وشرط صحة.
0: نعم
1: لكن الآن يذكر لنا أنواعا من الوضوء ليست هي واجبة، وسبق أن ذكرنا يعني في النية كما ذكر ابن عاشر رحمة الله عليه: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. فأنا لو توضيت للنوم مثلا هذا وضوء مندوب، ولا ما نقدرش نمس به المصحف ولا نقدر نصلي به،
0: نعم،
1: لأنني توضيت وضوء مندوب. لكن توضيت أنا باش نمس مصحف نقدر ندير به، يعني نطوف به ونقدر نصلي به لأنه وضوء واجب.
0: يقولنا حتى لو كان رافض نوع من أنواع المباحات.
1: أيوة نعم. طيب
0: أو ما يبيحه الوضوء يعني.
1: نعم. إذن هنا أشار إلى بعض الوضوء المندوب، وقلنا الوضوء المندوب هذا ما تقدرش أنت لو توضيت ونويت وضوء مندوب ما تقدرش به تدير به شيء من الفرائض التي يشترط في صحتها الطهارة والوضوء، لأن هذاك لابد يكون وضوء واجب. به قال زيارة صالح والسلطان. عند زيارة رجل يعني صالح مشهور بالتقوى والعلم والفضل، فأنت أنك أنت تتوضأ، قال مندوب الأفضل أنك أنت تلاقي على طهارة سواء كان هذا الرجل حي أو ميت. وطبعا هنا ينبه إلى شيء، يعني مثلا التعلق بالأشخاص، مهما كان الرجل صالح أنك أنت بتزوره زيارة الموتى هذه مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فأنت عند زيارتك لهذا الميت يعني هو فيها مصلحة له هو بالدرجة الأولى، أنك أنت يعني تدعي له، والمصلحة التي هي لك هي أنك أنت تتعظ، يعني كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على حال على آلة حذباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. والنبي قال ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فهنا إذن هي محل اتعاظ وموعظة لك أنت، مش تمشي لقبر ولي صالح ولا غيره وتطلب منه يا فلان أعطيني وكذا، هذا راه لا ينبغي أن يصدر من المسلم، لأن الدعاء يكون لله عز وجل والتوسل يكون لله، فلا تصرف الدعاء هذه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. فينتبه إلى هذا الأمر، بتزور ولي كويس بتتوضى لزيارة الولياه وقال لك من المندوبات، لكن نمشي وندعو له هو بالمغفرة والرحمة إن يحشرنا الله معاه في جنات النعيم، لكن ما نقول لاش يا فلان ارزقني الدرية اعطيني المال كذا، هذا لا ينبغي. فالمهم إذا عندنا زيارة صالح سواء كانت على قيد الحياة أو متوفى حبذا أنك تكون على طهارة. به وسلطان كذلك، يعني عندما يعني تنوي زيارة رجل له سلطة في الدولة ولا غيره مسؤول وكذا، وهذا يخشى مثلا منه ومن جانبه وغيره، فإنك أنت تكون عليه طهارة حتى تكون متحصن، وتكون يعني معروف أن الوضوء سلاح المؤمن، فأنت تكون متسلح بهذا الوضوء وبهذه الطهارة، فهذا أمر مطلوب وأمر مندوب. نعم.
0: قال وقراءة قرآن وحديث وعلم.
1: نعم. يا شيخ قراءة القرآن نفرق بين مس المصحف وقراءة القرآن، أما قراءته عن ظهر قلب فهذه لا تحتاج فيها إلى طهارة، يندب مندوب حبذا أنك أنت تكون على طهارة، لكن التي يشترط لها الطهارة هي مس المصحف، فلا بد أن نفرق بينهما. فإذا قراءة القرآن نقدر نقرأ أنا وأنا مش على طهارة، لكن مش متوضي.
0: يلحق بهذا القراءة من الأجهزة الذكية والحديثة؟
1: لا يختلف، يعني ذكر علماؤنا أن حكم الأجهزة ليس مثل حكم المصحف، ليس لها حكم المصحف، فلهذا أنا لو مش متوضي نقدر نمس النقال هذا ونتصفح منه ونقرأ منه القرآن، لكن ما نقدرش نمس المصحف لأنهم يختلفان. نعم.
0: قال وحديث وعلم وذكر.
1: نعم هذه كلها لا يشترط، والحديث وقراءة القرآن قلنا عن ظهر قلب، وكذلك الحديث النبوي والعلم والذكر وكذا، هذه لا يشترط لها الطهارة، تقدر تديرها وانت مش على طهارة مش متوضي،
0: يعني تسبح وتستغفر
1: وتذكر الله عز وجل، لكن حبذا انك انت تكون على طهارة. ومروي عن مالك رحمه الله خصوصا في تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صحيح. يعني عندما كان يأتي الطلبة يسألهم، فإذا قالوا له يريدون الحديث وكذا، فكان يغتسل ويتطيب ويتهيأ أيما تهيب، يعني تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عند قراءة القرآن وأولى قراءة القرآن طبعا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب علم ولا تعليم، وكذلك الذكر الأذكار هذه، قلنا ما يشترطش، لا يشترط لها الطهارة، لكن حبذا احنا نتكلم على الوضوء المندوب، يندب لها انك تكون متوضئ في هذه. نعم
0: قال ونوم.
1: نعم من الوضوء المندوب النوم، لكن يا شيخ هذه كلها أنا نقدر نديرها بوضوء، ويعني لما أنا في الوضوء ننوي رفع الحدث أني أنا نكون على طهارة، فنقدر ندير به الأشياء هذه، ونقدر نصلي به ولا نطوف به ولا نمس به المصحف. لكن لو نويته لأحد هذه الأمور اللي هي الوضوء لها مندوب، أراني ما نقدرش ندير به الأشياء الواجبة، فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر. نعم
0: قال ودخول سوق.
1: نعم لأن وإياكم هشات الأسواق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيها الشياطين وغير ذلك. الإنسان يقول الذكر المشروع فيها، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، عند دخول السوق. فحبذا إن كان على وضوء حتى يكون متحصن، فهذا مندوب، مش نقوله لا شرط لابد تتوضأ قبل ما تدخل للسوق. نعم
0: ثم قال وإدامته وتجديده إن صلى به أوطاف.
1: نعم من المندوبات أيضا أن يكون مداومة للوضوء، يعني متى حصل له ناقض تخلي دورة المياه قضي حاجته وكذا، حبذا أنه يتوضأ وينوي بهذا الوضوء رفع الحدث حتى يكون دائم متواصل أغلب وقته وهو على طهارة، هذا من المندوبات. نعم وكذلك تجديده إن صلى، يعني أنت لما تتوضأ توشوف هنا مكروه من الخطأ أنه نتوضأ وقعد على طهارة ولا صليت به ولا طفت به، قالوا من المكروه أننا نمشي نتوضأ، يعني نتوضأ عليه مرة تانية نجدد الوضوء. لكن أمتى يندب في حق تجديد الوضوء؟ قالوا يندب في حق تجديد الوضوء إذا أنا صليت به مثلا صلاة الظهر وقعدت على طهارة للعصر، قالوا يندب في حق تجديد الوضوء طالما أنت سبق أن صليت به أو طفت به. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على فرائض الوضوء وسننه وفضائله وما ومكروهاته وما يندب له الوضوء، شرع في بيان شروط صحة الوضوء وشروط وجوبه، فقال وشرط صحته إسلام وعدم حائل ومناف.
1: نعم أول شيء يا شيخ نبغى نعرف الشرط، يعني بأخصر تعريف له وأشهرها اللي هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني من المعلوم أنه يترتب على تخلف الشرط تخلف المشروط. وعندنا شرط صحة وعندنا شرط وجوب، فإذا تخلف شرط الصحة لا توجد الصحة، وإذا تخلف شرط الوجوب لم يوجد الوجوب، وقد يوجد الصحة توجد الصحة، فنفرق بينهم، لأن عندنا شرط صحة فقط وعندنا شرط وجوب فقط وعندنا شرط وجوب وصحة معا كما ذكر لنا المصنف.
0: نعم.
1: فقال شرط صحته ثلاث اللي هي الإسلام، والإسلام الوضوء هذا عبادة وشرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحته الإسلام كما جميع العبادات، لأن الوضوء عبادة من العبادات يشترط لها الإسلام لصحتها. يعني وبهي هل لماذا لم يقل إنه شرط وجوب أيضا؟ قال لا شرط صحة بس، يعني الكافر يجب عليه الوضوء وتجب عليه الصلاة وتجب عليه الزكاة، لكنها لا تصح منه
0: لو توضى أو صلى أو نعم وكافر. نعم. لا تصح من هنا،
1: فإذا هو شرط صحة فتتخلف الصحة، والوجوب هو شرط واجب عليه لكنه لا يصح منه إلا إذا أسلم. وعندنا عدم الحائل، يعني إذا كان شمع مثلا ولا الزمالط ولا شنو يقولوا له هذا، يعني اللي يديروا به الأظافر كوافير ولا مش عارف إيش اللي يدهنوا به النساء أظافرهن، هذا يعني يعتبر عازل من الوضوء. المرأة ممكن تدير الشيء هذا وهي عليها في زمن الحيض ولا غيره تتزين به لزوجها، مش البرة تبدأ يعني كانت بتطلع برة وكذا ينبغي أنها تبدأ لابسة شيء، باهي هذا قريب الأمر لأن ما فيش صلاة في الوقت هذاك، لكن مجرد أنها ينقطع عليها الحيض ينبغي أنها تزيل، وتوفيه مزيلات يعني لو أزالتها بشيء من هالمنظفات هذا وكذا وحولاتها ماشي، لكن في غير هذا الزمان وهي مطالبة بالوضوء ومطالبة بالغسل وغيرها أراه بيكون عازل هذا، فلا ينبغي أن تفعله. وكذلك الشمع وغيره من أي
0: أو المكياج الثقيل أو الثخين،
1: نعم إيه نعم هذا أي شيء يمنع من وصول، وكذلك بعض الأسباغ ولا مش عارف شنو يديروا فيه هذا، فيه يعني بعض الأسباغ تكون هي فيها تدير عازل على الشعر، فأيضا هذه هي حتى ما يجوز لهاش المرأة تدير بحناء ماشي، لأن هذه ما هياش عازل على الشعر، لكن أي شيء فيه عازل على الشعر ولا على الوجه ولا على الأظافر ولا على غيره أراه ما يصحش معه الوضوء، وهذا شرط صحة. عدم الحائل، إذا وجد الحائل الذي يمنع من وصول الماء إلى الأعضاء فهذا راهو أنت تخلف عندك شرط من شروط الصحة وبيبطل عندك الوضوء. راهو مش مثلا تو بخلاف الزيت ولا الكريمة ولا الحاجة، لما الإنسان عنده جفاف ويدهن بها أعضاءه ما فيش باس، راهو بيقول لك لا ما هي
0: تمتص هذيك يعني
1: ايه تمتص، نعم. ايه تمتص وتمشي داخل وما هيش عازل عادي. لو أنت دهنت بالزيت يدك ولا وجهك ولا غيره في عندك شيء من الجفاف وفي من يعاني من هذا، ما فيش باس نقول لك ما دامك أنت دلكتها وامتصتها البشرة وغيره عادي، راهي ما هيش عازل. نعم
0: شيخنا، ممكن نقول ان الضابط او الضابط العازل انه يكون لو صب عليه الماء ينزل الماء ويتقاطر
1: العازل ما يصلش للبشرة، او مثلا زي ما قلنا احنا الزواج هذا الزمالط ولا كذا اللي يدوروا فيه للاظافر النساء هذا ما يسمحش. تو الحناء لون بس يا شيخ، لون لكن ما هوش عازل انه ما يوصلش للظفر، بينبل الظفر لما، لكن بينما لما نديروها الزمالط ولا غيره هذا ما عادش يوصل للمي. أيوة.
0: حاجه ما تستقرش الميه ولا تمتص
1: ولا تستقر. نعم. أي حاجة تمنع من وصول الماء إلى العضو سواء كانت شمع ولا صبغ ولا غيره رأي هذه تعتبر منافي من منافي للوضوء وحائل من الحوائل، وهذا رأي أنت تخلف عندك شرط صحة
0: لا يصح معه الوضوء.
1: نعم.
0: ثم قال ومناف.
1: نعم قال إسلام وعدم حائل وعدم المنافي. نعم. عدم المنافي يعني الناقد من النواقض، يعني الإنسان وهو يخرج من الريح أو بول وكذا هو يتوضأ خلاص هذا ما يصحش الوضوء متاعه، لأن حصل الوضوء قاعد ما تمش وهو خرج منه حدث من الأحداث، فهذا يعتبر منافي لصحة الوضوء. نعم
0: هيك الوقت بالضبط، نوقف ولا نكمله؟
1: نكمله إن شاء الله ما نطولوش بسرعة إن شاء الله، لو قدوه 5 دقائق.
0: ثم قال وشرط وجوبه دخول وقت وبلوغ وقدرة عليه وحصول ناقض.
1: نعم تو هذه شروط وجوب يا شيخ، إذا لم يوجد الوجوب لكن ليس من بالضرورة أن تنتفي الصحة.
0: نعم.
1: فمثلا هل دخول الوقت، أنا لا يجب علي الوضوء مثلا لصلاة الظهر أو العصر أو غيره حتى يدخل وقتها.
0: نعم.
1: لأنه وجبت علي الصلاة عندها، وطالما وجبت علي وجب علي ما لا تتم إلا به وهو الوضوء.
0: لكن لو كنت متوضي من قبلها
1: ما فيش بحث.
0: صحيح وضوئي صحيح والصلاة وضوء. بها صحيح.
1: نعم. ولو أنا بنتوضأ قبل الوقت وضوئي صحيح، أنا توضيت قبل الوقت ما وجبتش علي صلاة المغرب، لكن أنا بنتوضى بنمشي نجهز روحي، يقولوا لي صحيح وضوءك ولا مش صحيح؟ صحيح، بل أنت أتيت بمندوب وأتيت بفضل، فهمتها؟ فإذا هنا نتكلموا على شرط وجوب، أمتى يجب عليك الوضوء غادي، لكن أنت لو درت قبله إذا أنت أتيت بالفضل وبالمندوب أنت هنا.
0: نفس يعني الصلاة مثلا صلاة العصر مش واجب عليك لين يدن العصر، لين يدخل وقت العصر يعني،
1: لكن ولا تصح منك.
0: إيه لا دخول الوقت شرط على الوجوب يعني.
1: إيه نعم نعم
0: الوجوب.
1: إيه لكن في فارق بينهما. إيه. لاحظت الفارق بينهما إن أنا الوضوء نقدر نتوضى قبل الوقت. إيه. لكن الصلاة ما نقدرش نصلي الصلاة. إيه. قبل وقتها.
0: صحيح. نعم قال وبلوغ.
1: نعم البلوغ يعني الصبي، يصح من الوضوء ولا ما يصحش؟ يصح من الوضوء وتصح من الصلاة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا هو الوضوء يصح من الصبي، والنبي أمر وليه أن يأمره بالصلاة ويعلمه عليها، فإذا وضوءه صحيح ولو أتى به على ضوابطه وواجباته وأركانه وغيره. لكن هل يجب عليه؟ قالوا لا ما يجبش عليه، يجب الوضوء. أمتى ما تجب عليه الصلاة وأمتى تجب عليه الصلاة؟ تجب عليه بالبلوغ.
0: يا شيخنا ممكن الطفل الصغير يصلي من غير وضوء؟
1: لا قلنا يعني مش يصلي من غير وضوء، يعني ما يشترطش لصحة الوضوء البلوغ، فيصح من الصبي الوضوء.
0: مش صحة إيه تمام صح
1: إيه فيصح لكن مش واجب عليه.
0: إيه لكن لو صلى من غير وضوء
1: لا ما تصحش الصلاة.
0: الصلاة ما تصحش.
1: إيه نعم هو
0: لكن ما قولاش يتوضى بالجبر يعني.
1: لا مش هذا المقصود،
0: مش واجب عليه الوضوء،
1: لكن الوضوء شرط لصحة الصلاة شيخ. إيه؟ نطالبوه احنا بالوضوء نطالبوه،
0: لو
1: راعوا انه هو مش مكلف. إيه؟ ومش واجب عليه. ايه نعم ما نفروشي يعني. إيه؟ فهمت، لكن ننبهوه ونعلموه، هو في فترة التعليم الان. إيه؟ ننبهوه ان راي صلاتنا ما تصحش الا كانت وضينا، فهمت؟ النبو. لكن هو مش واجب عليه الوضوء ولا واجب عليه الصلاة، واضح الأمر ولا؟
0: واضح واضح.
1: إذا نتكلم إحنا على شروط الوجوب إحنا الآن.
0: نعم. ثم قال وقدرة عليه.
1: نعم، وقدرة عليه، يعني اللي هو عاجز عن الوضوء هذا يسقط عنه وينتقل إلى ماذا؟ إلى البديل اللي هو التيمم. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: فصل لخوف ضر أو عدم ماء، عوض من الطهارة التيمم. يعني عند عدم وجود الماء أو مع وجوده وعدم القدرة على استعماله، خلاص أنت معاش يجب عليك الوضوء. ما نشين يجب عليك؟ يجب عليك التيمم. واضح ولا؟
0: واضح.
1: تمشي للبديل هنا يا شيخ، يعني العاجز على استعمال الماء. لكن ينتبه لشيء يا شيخ، مسألة العجز يتوسع فيه. يعني أحيانا واحد مثلا عنده يده مكسورة ومجبسة، ولا رجلة ولا كذا، مش يتيمم طول هذا، هذا عندك مسحة للجبيرة. أمتى؟ لما الإنسان معاش يقدر يتوضأ، ماشي. ولا الطبيب قال له ما تقربش المية، ماشي. لكن مدام هو يقدر يغسل أكثر أعضاءه، لما تجي في عضو عندك فيه عملية ولا عندك عليه فاشة ولا جبس ولا غيره، تمسح عليه مثل ما تمسح في راسك ولا تمسح في أذنيك، يعني تبل يديك وتمرر عليه يدك، فهذا أنت مطالب بمسح الجبيرة. يعني
0: ما يأتي معنا في التيمم شيخ إن شاء الله.
1: نعم نعم.
0: ثم قال: وحصول ناقض.
1: نعم، يعني أمتى يجب علي الوضوء؟ يعني أنا لو توضيت من صلاة الصبح ولم ينتقد وضوئي، نقدر نصلي به حتى صلوات كلها اليوم كلها ما دام لم ينتقد وضوئي. إذن لا يجب علي الوضوء إلا ماذا؟ إلا إذا حصل ناقض من النواقض. باهي كويس. لكن سبق معنا إحنا إنه مندوب التجديد ولا كان بنجدد لكل صلاة، هذا مندوب بس، لكن مش واجب علي. واضح الكلام؟
0: واضح. نعم
1: نعم.
0: والشيخ توالينا 55 دقيقة، بعدك ما زال طويلة شوية هذه ولا؟
1: باهي خلينا نوقف عليها.
0: نوقف عليها وخلاص، لأن نعم. بيزورنا الوقت وبنفوت الساعة.
1: نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: سؤال أول شيخ نسأل عليه: مكان صندوق الزكاة.
3: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم، تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل. لأن لو أنت في بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد، يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
0: تقريبا تبع بوسليم.
3: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
4: حتى أجنبية يعني،
3: حتى أجنبية، حتى أجنبية. لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده، بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى أظن حتى مش ليبي، حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان، بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
4: تسمع بي يا شيخ؟
3: نسمع فيك.
4: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية.

0: ليبيا التفاوت الكبير في المرتبات، يعني لما في المعاشة 9,000 و10,000 و11,000 و12,000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
0: آمين يا رب.
2: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن، وكذلك شيخنا يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر؟ فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم، هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل الأمن طبعا على مختلف التخصصات، كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين،
4: حفظ
3: ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم، وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات، سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لا لأن الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم أن الضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات، أمن البلاد من الخارجي من الداخل، نتكلم هكذا بصريح العبارة. كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك كما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم، يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك ليست علامة يعني معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم، وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني.

0: تقدير واحترام هؤلاء الناس ما دام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب، ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف. سامحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان الجي مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان جت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان بجيش معه سلاح رجال المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هيش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقولوا إحنا، نتكلم لهؤلاء الناس مش لعامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التقدير، يعني ينضبطون مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تلقى واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، يكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل وقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني الناس يعني واقفة في الدوريات في أماكن معينة يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس، هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرس في سبيل الله. فهؤلاء لهم أجرهم، فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير ويحسبوا لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن، يعني آمن في سربك، يعني فأنت في ناس قاعدة تسهر، يعني خلينا من نقول الآن وضع البلاد لا كلها، أول شيء يجب عدم التعميم، قد تكون فيه مخالفات، قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة، يعني فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا، لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل، يعني وإنما يحاسب بكل بقدره، يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت. لكن كأجهزة عامة نشوفه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب، وهناك انضباط، وهناك يعني حقيقة يعني وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني في مستوى وضع البلاد، الوضع المر به البلاد وضع جيد، يعني في العموم تكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد، يترتب عليه الفساد، يعني هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني أنت لما جيت توقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا، أعطيني كتيب السيارة، أعطيني كذا، ما نضيقش، بالعكس نفض نفرح. يعني في الليل لما توقفني بوابة، توقفني في بوابة شرطة، يعني نفرح، مش نضايق، يعني نفرح أن فيه ناس سهرة ودايرة بوابات بحيث نوصلني لبيتي سالم وبيتي آمن. هم ما يعني ما بيتصيدوا عامة الناس، هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية. إن كانت مخالفة قانونية يعني يعني عدم يعني كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات، يعني وكم تضبط من يعني نشوف فيهم يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا، طابعوا في صفحات المديريات وكذا إلى آخره والمراكز، فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم. يعني وهؤلاء من هم تعرض للموت، منهم من تعرض للقتل، منهم من تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى، ومن أصيب فهو مأجور على كذلك، يعني مأجور. فزي ما قلت لك إنسان ما يتضيقش، يعني الملاحظة لعل في المقابل اللي احنا نقول ما له وما عليهم كما يقال، ان في عملية البوابات المفروض ان من باب النصيحة لما بيوقفوا شخص يسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه، يدخلوش الناس طابور درس على اليمين ويمشي واحد من افراد الشرطة يطلع على الأوراق. لكن الإشكالية اللي تحدث الآن، هذه النصيحة لأخوتنا في رجال الشرطة والمرور، يعني أنت لما بتوقف شخص وتقعد تتكلم معه، هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة، وتقعد تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا، وهذا من حقك وهذا واجبك، هذا يعني تشكر عليه في كل الأحوال، يعني ما دام عمل لسلامة الناس. لكن تقعد الناس واقفة طابور التالي وبالواحد يختم لا، يعني المفروض يكون في 3-4 انفار من رجال الشرطة اللي عليه شبهة ولا كذا درس على اليمين، والناس تانية تمشي بحيث تستمر حركة السير. يعني هذه ملاحظة لأخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطة، يعني انتبهوا لها، يعني بس لأن زي ما قلت لك يعني ودي يوقف الشخص وهات ورقيك، شوف الوراقي، فحص التأمين الكذا إلى آخره، وهذا واجبة من ناحية. لكن السيارات ينتظر في الخلف طابور، يبدأ طابور، وهذا تدخل الضيق في بعض الناس، يعني تدخل عند الناس يتضايقوا. لكن أنا لما معي 3-4 من رجال الشرطة كمدير بوابة مثلا، خلاص السيارة اللي عندي على شبهة درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقه وطلع وتمشي بقية حركة السير يعني. فالحقيقة زي ما قلت لك يعني الناس يعني في ناس بادلة جهد يعني كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر يعني. الحقيقة زي ما قلت لك يعني لما نشوف بوابني ولا كذا في الليل مروح كذا تظهر طمأنينة في نفسي مش العكس خالية الدنيا خالية ما تعرف إن يصير إنسان يعني في هذه الشوارع يعني حقيقة يعني. فالأمر مشكور لهم كل من قام يعني بواجبه له الشكر وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مأجورين يعني دينا ودنيا يكونوا مأجورين دينا ودنيا. الإنسان والإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت لك في بعض الأحيان يتعرض حتى القطر في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا الناس يعني كم في حالة في حالة الناس ماتت في سبيل الله نحسبهم كذلك الله حسيبهم يعني. فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن. وفي المقابل كما قلنا كرامة المواطن لابد أن تحفظ. فجزا الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش باللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمرة في رمضان يعني أدرك معاصي أدرك مشي، لا، لابد عزم تعزم على ترجع المعصية، العزم. ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العالم، الندم عمل من أعمال القلوب، ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه يلظى، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء رحمة الله، تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنه. لذلك إذا الإنسان هكذا نوي التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ رغم لم ينكر على بعض منهم، يقول له بنتوب على يديك، بنتوب على كذا، لا لا، خليك من قلبك، لما تتوب من قلبك بينك وبين الله، ما تخاف ما تخاف. احنا مش في دين المسيحية يمشي الكنيسة لصندوق الغفران، لا، صندوق الغفران قلبك. صمم تصميما تماما، تصميم بحيث كاللبن لما يرجع من تدي البقرة هل يرجع إليها؟ ينوي تخلع نفسك عن المعصية حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحليب لما يطلع معاش يرجع. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي، أن تقول أنا نويت التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي، لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم بس فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتا تزنيقة خش معاه بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية، بدهم يتكلموا بالملايين، معزة قبل حاجة بسيطة، بأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم، لو جيبوا الدنيا بحذافيرها مش ممكن. تجي قدامه قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين لا يمكن. إكي لما يتوب التوبة نصح، قول لو جت العيد وجت كذا وجت كذا خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعهد الله تم، هذه الكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة، حسرة عمري 70 سنة ماذا قدمت، ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس، والله شددت عليهم في العزب في الشك، ما تنفع ترى تحصلش منها حتى أي شيء تراه يحطوه معك مش مكو فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة، مجرد ما كما قلت تفتح في الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك معاش نجم صح إلا التلت، وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك كيف التلت، لأنك ما شاء الله كتار الأرض يدير أربع ملايين، التلت قداش مليون وثلاث مليون لا ما يونس، لا ما زال عند أمر ما زال كلام. إيش مالك لما ربي أعطاك قرطن في مالك؟ ليش ما تصرفش أولادك وبناتك أنهم ثلاثة الأتلاف؟ والله ما هم نافعينك، والله لا دنيا تخاف من المحاكم يسبوه. ليش الآن حتى عند النهاية تخلي الشيطان يقيدك؟ الآن بالفعل أصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لو قالها بس في ودن رسول الله أظن فيه من يسبق الجنة كن شي أبا بكر. ولكن لما الشيطان الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يوجهه. هكذا الآن كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مرة يلهم ربك يدير وصية، يدير صدقة جارية، يدير كذا، لأن الإيجار هلبة حنون كده أجرة تلتلاف، هلبة تلتلاف للفقراء والشعب بكي هلبة، نعم هلبة يكون يدخلوا عليه تلتلاف، هلون لم ينفعوك، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله. هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبدأ حاسب نفسه. هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش بتكون من عرفة بس فقط، في ثلاثة أركان معه، لكن المهم عرفة. كذلك المهم من التوبة الندم، لابد هكذا. ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها. هذا الندم يأتي من صحوة، من يقظة، إما أن تكون بكلمة أو بموعظة تسمعها من الخطيب، من الوعظ، من خاتم الشارع، تسمع منها موعظة كان كنت عندك عقل سجلها في الكمبيوتر بتاعك، تبي ترن في الكمبيوتر بتاعك تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق ليتوجهك للطريق المستقيم. لذلك المؤمن لابد أن يكون دائما وأبدا يأخذ الموعظة.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
3: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال. الأخت فاطمة تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات، إن صح التعبير، والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
1: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا. فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة، ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة، باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخ.
2: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
3: هذا من الجائز، ما في شي باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم، يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين، بس لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد لباهي، والأمر في دي البائع هني
2: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
3: نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو 3 شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر جاء الأجل وعند الفلوس جاب هلا هذا طيب، ما جاب الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له انت توني الاجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بس.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: الاخ سليم من مصراته يقول اي واجب يتركه الامام ناسيا هل يتحمله، اي يتركه الماموم اسف ناسيا هل يتحمله الامام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام، كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا او اللي عندهم ان التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لان الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لان الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقول له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
5: السؤال الأخير عن زي جمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
6: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي وفي غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

لله رب العرش رب العوالم، يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل. ترى في الأناس كل صحيح وسالم، وقد ترى فيهم الكل العليل، وفيهم ذوات الفضل الكرائم وصويحبات المعروف والخلق الجميل. وفيهم ذوات الكيل ربات الشتائم، قد أخذن من الأدب الشيء القليل، وأصحاب بدع قد خدعوا البراعم، وقلة من أهل العلم والفكر الأصيل. ودعاة فسق قد اقتسموا المغانم، أفعالهم مهالك وأقوالهم تضليل. فأحمد ربي على أن نجانا من هذه الخلائق، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجددا في محطة جديدة من محطات رحلتنا في برنامجكم عبق من التاريخ الهجري. فحين تطوي الأيام صفحاتها، نقف عند شهر لطالما دار حوله الحديث وتناقل الناس عنه الأقوال. إنه شهر صفر، ثاني شهور العام الهجري. ففي بداية حلقتنا لهذا اليوم، وقبل أن ننتقل إلى أحداثه العظيمة، سنعرف معا لماذا سمي بهذا الاسم، ولماذا دار عليه الحديث، وهل ذكر في السنة النبوية. الجواب أيها المستمع الكريم أن اسم صفر هو من الأسماء القديمة التي أطلقتها العرب في الجاهلية على هذا الشهر، وقد تعددت الأقوال في سبب التسمية، وأشهرها قول أهل اللغة والعلماء أن العرب كانوا يخرجون من ديارهم للغزو أو طلب المعاش، فتبقى البيوت صفرا من أهلها، أي خالية منهم. وقال آخرون أنهم كانوا يغيرون فيه على غيرهم، فيأخذون أموالهم، فتصبح بيوت من يغيرون عليه خالية من المتاع. وهذه الأقوال نقلها ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، والنووي في شرح صحيح مسلم، وكلهم أجمعوا أن الاسم مأخوذ من خلو البيوت أو خلو الأيدي. أما عن ذكره في السنة النبوية، فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والمقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر، وظنهم أنه شهر نحس أو شؤم. فجاء الإسلام ليؤكد أن الشهور كلها بيد الله، لا نحس فيها ولا شؤم، وإنما الخير والشر بتقديره عز وجل.

الثانية بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة، خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة وبناء كنيسة في صنعاء ليصرف الناس عن بيت الله الحرام. وقد روى ابن كثير في البداية والنهاية أن أبرهة كتب إلى النجاشي يخبره أنه سيبني كنيسة لم يرى مثلها ليحج الناس إليها، فلما بلغه أن العرب لا تزال تحج الكعبة أقسم ليهدمنها، فسار بجيشه حتى وصل إلى مشارف مكة، وفي الطريق نهب أموال القبائل وأخذ إبل عبد المطلب بن هاشم سيد قريش. فلما جاءه عبد المطلب أعجب أبرهة به وأجلسه إلى جانبه وقال له: ما حاجتك؟ قال: أريد أن ترد علي إبلي التي أخذ. فقال أبرهة مستنكرا: كنت أعجبتني حين دخلت علي، أما إذ كلمتني زهدت فيك، أتيت تطلب إبلك وتترك بيت ربك الذي جئت لهدمه؟ فقال عبد المطلب قولته الشهيرة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. يقول ابن كثير: فأمر أبرهة برد الإبل، ثم هيأ جيشه لدخول مكة، فلما وجهوا الفيل نحو الكعبة برك ولم يتحرك بفضل الله عز وجل، فإذا وجهوه لغيرها قام يسير، فعلموا أن الله منعه وأنها رسالة من الله عز وجل. ثم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل تحمل حجارة من سجيل. قال تعالى في سورة الفيل:

0: يقول.
1: وقد قال ابن كثير: فلم يفلت منهم أحد، وهلك أبرهة شر تهلكة. وكان ذلك الحدث تمهيدا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعده بخمسين يوما تقريبا. كانت تلك الحادثة إعلانا ربانيا أن للكعبة ربا يحميها، وأن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. فكان صفر الحماية وبداية صفحة جديدة من نور النبوة. أما عن الحدث الثاني أيها الكرام فهو غزوة خيبر، حيث سننتقل إلى عهد النور والبعثة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. في شهر صفر من السنة السابعة للهجرة قاد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من المؤمنين نحو خيبر، حيث تجمع اليهود الذين خانوا العهود وتآمروا على المسلمين وآثار الفتن في المدينة. يروي ابن كثير في البداية والنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إليهم بعد صلح الحديبية،

0: 400 من الصحابة حتى نزلوا قريبا من حصون خيبر، وكانت حصونهم منيعة وأبوابهم ضخمة، لكن الإيمان أقوى من الحديد. وحين استعصت الحصون على الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يتساءلون من يكون، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لعليا، فجاء وهو أرمد، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه فبرأ، ثم أعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. فسار علي رضي الله عنه حتى اقتلع باب الحصن بيده وقاتل حتى فتح الله على يديه، ففتحت الحصون واحدا تلو الآخر، وغنم المسلمون الأموال، وانتصر الحق على الغدر. وكانت غزوة خيبر انتصارا عظيما للمسلمين، أنهت خطر اليهود في الجزيرة وثبتت الدولة الإسلامية. قال ابن كثير: وكانت خيبر من أعظم فتوحات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رزق الله المسلمين فيها خيرا كثيرا. ومن عهد النبوة سننتقل إلى زمن الفتوحات الكبرى، فتح بلاد السند في شهر صفر من السنة 94 للهجرة، حيث أرسل الخليفة الوليد بن عبد الملك القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي ليقود جيشا من الشجعان نحو الشرق، فدخل بلاد السند ونشر فيها الإسلام بعدل ورحمة، فأسلمت قبائل كثيرة وتفتحت القلوب على نور الإيمان. وكان ذلك فتحا عظيما من فتوحات الأمة، حمل رسالة الإسلام إلى ما وراء النهر.
1: إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل.
0: وهكذا أيها الأحبة يمضي التاريخ شاهدا على سنة الله التي لا تتبدل وعلى وعده الذي لا يخلف. فحادثة الفيل لم تكن قصة من الماضي، بل درسا خالدا في وجه كل طاغية يتوهم أنه قادر على هدم دين الله أو بيته الحرام. لقد جاء أبرهة يوما بجيش عظيم وفيل ضخم يريد أن يطفئ نور الله، فأرسل الله عليه طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول. واليوم نرى في الغرب من يسير على خطى أبرهة يرفع شعارات الحضارة وحقوق الإنسان، لكنه في الحقيقة يسعى لهدم القيم وتشويه الفطرة ومحاربة القرآن. ونقول لهم كما قال الله عز وجل في كتابه:

فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وغزوة خيبر أيضا كانت معركة ضد حصون منيعة وأقوام ماكرين اجتمعوا على خيانة العهود ونقض المواثيق، لكن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وفتح عليه خيبر رغم قلة العدد وشدة الحصار. واليوم تتكرر خيبر في غزة، حيث يقف الحق في وجه الباطل، ويواجه المؤمنون طغيان العالم وتخاذل المنافقين والمثبطين الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم، لكن وعد الله ماض. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وفي غزة كما في خيبر ستكسر الحصون وسيرتفع نداء الحق مهما طال الظلم. أما عن فتح بلاد السند فهو صفحة مشرقة تذكرنا بأن هذا الدين لا يعرف الجمود ولا الانزواء. ففي كل زمان ومكان إذا حمل المسلم راية التوحيد بإخلاص فتح الله له الأرض وقلوب الناس. وما كان ذلك ليكون إلا لأن الإسلام يحمل في جوهره رسالة العدل والرحمة والهداية. وإنا لنوقن أن للإسلام رجعة قوية تعيد التوازن إلى العالم وتظهر الحق على الدين كله ولو كره المشركون. فيا من يسمعنا اليوم، لا تيأس من ضعف تراه ولا تنخدع بقوة تراها، فإن الله إذا أراد قلب الموازين في لحظة. إلى هنا إخوتي الأعزاء تنتهي رحلتنا لهذا اليوم مع برنامجكم أعبق من التاريخ الهجري، إلى أن نلتقيكم بإذن الله عز وجل في محطة جديدة وفي شهر جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذه بيشرتات لبيته، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بل الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكذا لروحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض الأهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو التنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا، حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، بقى انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك فريضه، والفرض هذا تبطل به الصلاه، لو ترك السجود تبطل به الصلاه. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا فيما يتعلق بالسجود؟ الا الانسان اللي لو قعمز على الارض ما يستطيعش يصل الى الارض باي صوره من الصور، باي حال من الاحوال، حتى ولو حطيناه في الارض ما يقدرش يوصل جبهته للارض، ما يقدرش يثني ظهره، ما يقدرش يثني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش بأس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يثني رجليه، أحيانا رجلين ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جنب ولا يمدها لتالي، مدها لتالي يا سيدي شنو صار؟ مدها لتالي في رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد مثل الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة. واذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فانك لم تصلي. باي انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي؟
وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كأن ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت. يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عند جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل للسجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، يجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف. مش انت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنك بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كأنك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأى في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتلقاه جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعد استقلالا وتلقاه متكي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره، أو في الثياب أو نحوه. ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي. ولكن في اللي يلبسوا فيها اللباس هذا من بابه، يعني خايفة من أبيها، وما تقولها وني والله حتى باش تحلف والله غيره، ولابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرفوا الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى لو سميناه عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا، تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض.

0: ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعود بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM و 97.9. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. نستقبل في هذا البرنامج أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0-092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. قبل أن نبدأ في استقبال المكالمات، عندنا بعض الأسئلة الواردة على التطبيق نجيب عنها إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن الألعاب التي تحتوي على استخدام النرد أو حجر النرد أو ما يعرف بالزهرة لتحديد خطوات اللاعبين أو كمية الحظ المتاحة، مثل ألعاب المونوبولي والحية والسلم ولعبة الطاولة اللي هي الزهرة والبارتشيس واللودو واللودو ستار وغيرها من الألعاب. ما حكم هذه الألعاب وما الحكمة من منعها كما يقول بعض أهل العلم؟ الجواب عن ذلك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا هو الألعاب في الإسلام الأصل فيها الجواز ما لم تحتوي على محرم، مثلا ألهت عن الصلاة، صدت عن ذكر الله تبارك وتعالى، فيها اللغو، فيها الحلف، فيها الشحناء بين المتلاعبين، فيها مقامرة وميسر ونحو ذلك من الأمور. أيضا ومن أسباب التحريم اشتمال هذه الألعاب على النرد اللي هي لعبة الزهرة هذه، وسواء بالطاولة ولا الحي والسلم ولا بنك الحظ وإلا اللودو بتاعت الألعاب الإلكترونية هذه والمونوبولي واللي انتشرت مؤخرا بصغرة كثيرة. الحكمة من سبب التحريم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله، فبالتالي المسلم ينظر دائما إلى ما حرم الله جل وعلا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمه بغض النظر عن احنا فهمنا الحكمة والله ما فهمناش الحكمة، نحن نقول سمعنا وأطعنا. فأول سبب هو أن الله جل وعلا أمرنا بذلك، فنترك هذه الألعاب طاعة لله جل وعلا. الأمر الثاني، الشرع، وهذه أحد الحكم اللي ذكرها العلماء، يعني منعنا أن نتعود على مسألة الحظ وفكرة الحظ هذه بصفة عامة، حتى الناس يبدأ يشوف نفسه نعتقد اليوم حظي كويس، اليوم اللعبة 100% والحظ معجي معاي ونحو ذلك. هذا الإسلام لا يربي أبنائه عليه، لا يربي الأبناء على مسألة التخمين والحظ، وأن اليوم حظي كويس وأن اليوم لا حظي مش مليح، واليوم جت معاي الكورة واليوم ما جتش معاي الكورة ونحو ذلك من الألفاظ اللي منتشرة عند كثير من الناس. وبالتالي مسألة الحظ هذه في الإسلام لا يربي، الإسلام لا يربي أبنائه على هذه الأمور المحتوية والمعتمدة على مجرد التخمين ومجرد الحظ، وحتى لو كان فيها فلوس يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد الشديد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فالألعاب كلها، في فرق بين الألعاب هذه المعتمدة على الحظ والألعاب الأخرى اللي هي فيها معتمدة على الحساب الدقيق وفيها فكر وفيها يعني تصحيح فكر وفيها نوع من التدبير، لكن النرد وغيره هذا مجرد يعني حزر وتخمين ويعني فقط وهذا هو فقط. فديننا علمنا أن الدنيا يعني ناخدها بالبذل والمجهود والسعي، ما ناخدوهاش بمسألة الحظوظ ومسألة التخمينات والحظ هيك فقط. يبدأ الإنسان كل عاب حياته على الحظ، فتقدر أنت تقدر يعني تقدر الإنسان يلعب أي لعبة ما هيش معتمد على الحظ. فيها ألعاب كثيرة، في بعض السيارات وبعض منها حروب وغيرها وذلك، ما لم تحتوي على محرم زي الموسيقى ونحو ذلك ولا محرمات أخرى، الأصل في ألعاب الجواز. لكن ابتعد عن كل ألعاب الحظ اللي ثبت النهي عنها، لأن هذه الألعاب تؤدي أو حتى تؤدي بالمسلم إلى الاعتراض على مسألة القدر. يعني المسلم يؤمن بأن كل شيء في هذه الدنيا قدره الله تبارك وتعالى فهو مقدر، لكن هؤلاء يجيبوننا في حاجة اسمها الحظ. على هذه اليوم حظي كويس اليوم، وهذه فها تؤدي إلى اعتراض المسلم على قدر الله تبارك وتعالى. يبدأ يسب في حظ اليوم ما عنديش حظ، والمسلم لا يجوز أن يسب الحظ ولا يسب البخت عند الخسارة، لأن هذا ماذا؟ هذا تسخط على قدر الله تبارك وتعالى واعتراض على حكمة الله جل وعلا. المسلم يعني في حظ الخسارة يقول قدر الله ما شاء فعل، مش يبدأ يسب في حظه ويسب في البخت وغيره. أيضا في هذا الأمر يعني اعتقاد بالعشوائية وغيره، يبدأ يوصف الأقدار بالعبثية والعشوائية، حتى زي يشبه في الحياة الدنيا يقولوا هذه زي لعبة زهر ولعبة حظ، فتودي بينا إلى محاذير أخرى. أيضا في هذه اللعبة يعني في هذه الألعاب صفة عامة المعتمدة على الحظ المحض هذه وغيرها، تعودوا في أطفالنا على هذه الأمور، وفيها تشابه بمسألة الاستقسام بالإسلام اللي كانت موجودة عند الجاهلية. فلكل هذه الصور منعت ألعاب الحظ في الشريعة الإسلامية. عندنا اتصال معنا الأخ يونس، تفضل.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباحك الخير وزملائك في المنبر، جزاك عنا كل
1: خير. يومك طيب، يومك مبارك عم يونس، يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
2: استكمال لحديثك الطيب هذا، بارك الله فيك. هو الفجر والقرون وعدم الاستفادة الحقيقة من الماضي، مش عارف ليش الإنسان بعيد للدرجة هذه. يعني طبعا احنا نتذكر شيخنا الفاضل، يعني السنوات الفاضلة مرت بينا أزمة الكورونا، وشفنا الهلع اللي عشناه، وشفنا اللي نفقد الناس، يعني حتى نفسيا الإنسان مريض، حتى أهله ما عاش يقدر حتى يقول يعني هلع لا يعني لا لقيت كهرباء ولا لقيت أي حاجة، جناها تناسيناها. أتمنى ديما التركيز والأمور هذه، لأن والله الحقيقة يعني قاعدة قدامنا بعض عين. يعني هذا الكلام كان حظر كان تطير، والواحدة من عالم منا والله نتجاه بعض المال لأن كان يعلم الله بالقلوب. لكن أتمنى حقيقة توجيه كلمة لأولاد الأمور، لأن هذه المواعظ يعني يصبح إنسان معاصر عند حد مريض البارح وعند حد الأمراض، حتى لما كان يقولوا له عند التحليل والتحليل الخطير يعني هيك لما يصبح يقول إيجابي يعني يا رب الله بالسعادة اللي يفرح بها يعني والضعفين إن شاء الله يصبح حالنا وكله يعني ما ولد بكلمة طيبة لعل الإنسان يحل نفسه ويحل أخرته إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: فيك بارك الله، إن شاء الله عمين يسر، ربي يحفظك، بارك الله فيك. آمين آمين إن شاء الله، بارك الله فيك. معنا الأخ أحمد، تفضل.
3: والله سعد.
1: تفضل خوي أحمد، تفضل نسمع فيك.
3: الله يرحم والديك، بارك الله فيك. أنا عندي سؤال اللي عاجل عن الصيام، الصيام في رمضان وغير رمضان.
1: نعم، عاجل عن الصيام وعن القضاء، تمام، إيه خيره؟
3: اللي يقدر يدفعها مقابل كل يوم.
1: تمام تمام، إن شاء الله نوضحه لك.
3: هذه نبيها، الله يرحم والديك. أنا حتى اتصلت على 14-13 مبوك، وصلت عليهم طريق
1: ايه في ضغط على 14-13 الحق، كمية المكالمات كبيرة، فيصعب مرات يصير ضغط يعني فعلا.
3: ربي يعاونكم،
1: نوضحوا لك ان شاء الله اخوي احمد، ربي يحفظك، بارك الله فيك، الله يسلمك. عندنا العم احمد سال المسألة، عاجز عن الصيام وعاجز عن القضاء، يعني ما يقدرش يصيم لمرضه ونحو ذلك، وما يقدرش يقضي، يعني هذا ما يعرف يعني بالمرض الذي لا يرجى شفاؤه، المرض الذي لا يرجى البرء منه، فهذا لا يجب، يعني سقط عنه الصوم وسقط عنه القضاء، فبالتالي لا يجب عليه، يستحب في حقه الفدية، مش واجبة في حق الفدية، هي مستحبة فقط عند المالكية، يعني مستحب أن يدفع لكل يوم نصف كيلو من الطعام سواء أرز أو مكرونة وغير ذلك، أو القيمة ونقدر عندنا بخمسة دنانير، يعني يدفع خمسة دينار لكل يوم في الشهر كله، كله 180 دينار، أو يعني يطعم مسكينا، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا سائل قال نبي نعرف هل عادي الوضوء بعد الدوش بدون ملابس يصح أو لا، ونبي نسأل على الصلاة على سجادة يكون فيها اسم. وسأل سؤال من فقرتين، الفقرة الأولى سأل عن الوضوء بعد الدوش أو الغسل بدون ملابس، يعني الوضوء عاريا، هذا لا حرج فيه، يعني وضوء الإنسان وهو عار في الحمام ولا أحد معه جائز وصحيح. طبعا الأفضل تركه، يعني الأفضل يعني أن خلع الملابس، يعني لا ينبغي أن يكون في وقت الحاجة إليه، في وقت أثناء الغسل فقط، أما في غيره الأفضل أن يتوضأ الإنسان وهو لابس، لكن إن توضأ عاريا وضوء صحيح ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. سأل السؤال الثاني على الصلاة على سجادة فيها اسم، وهذا كثيرا طبعا بذات ناس اللي مشت العمرة ولا غير ذلك، يكتب يعني يجيبوا في سجادة وعلى اسم الشخص كنوع من الهدايا ونحو ذلك، هذا الأصل فيه الجواز ما فيه شي باس، والصلاة جائزة، يعني يجوز الصلاة على سجادة عليها اسم. طبعا الأمور هذه إذا أدت إلى الكراهة اللي ذكرها بعض الفقهاء، يعني إذا أثرت على مسألة الخشوع، لكن إذا لم تؤثر على الخشوع ما فيش باس، الصلاة هي سواء صليت على سجادة عليها اسم أو ما عليهاش اسم أو لها رسومات أو ما عليهاش، إذا يعني لم تؤثر على الخشوع الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك، ولم يقل يعني أحد من أهل العلم ببطلان الصلاة، الصلاة صحيحة لا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا عندنا بعض الأسئلة، هذا سائل يسأل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشيخ نريد أن أسألك عن إمام يصلي ولقي عليه بعض المأمومين شيئا من القي على ثيابه، هل هذا الإمام سيستخلفه أم لا، وهذا القي نجس أم غير نجس؟ طبعا القي عند المالكية على قسمين، اللي هو فيه الباقي على حال الطعام دون تغيير، وفيه المتغير، فيه المتغير يعني القي الباقي على حاله ولم يتغير، هذا طاهر، هذا طاهر. وزع عن السيد عائشة رضي الله عنها إذا قال أحدكم في صلواته ورأي فليتوضأ ثم لم يمنع ما مضى من صلاته ما لم يتكلم الحديث، طبعا في خلاف بين صحة وضعف، لكن استدل به المالكية أن القي لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئناف الصلاة من جديد. وأما القي المتغير هذا نجس طبعا، لأنه استحال إلى فساد، استحال من شيطان إلى فساد وقسوة على العذرة وذلك، لأنه في الأصل يعني طعام، لكن استحال إلى فساد وتغير إلى فساد فيصبح نجسا. فبناء على ذلك يعني استخلاف الإمام في غيره، نشوفه نوع القي، يعني إذا كان القي نجسا بتغير يعني لونه وطعمه والريحة، هذا يستخلف لبطلان صلاته، وإن لم يتغير فإن كان يعني قليلا بحيث يمكن المحافظة على الصلاة به بدون ملوة الفراش المسجد يستمر الصلاة، وإن كان كثيرا يعجز على الإمام عن الاستمرار به في الصلاة ولا يخشى من تلوية الفراش أو سوء منظر الفراش أو الإمام نفسه، هذا يستخلف والله تعالى أعلم. أيضا من الأسئلة الواردة اليوم، هذا يسأل عن هل حرام أنك تخدم في موقع إلكتروني لشراء نشري اللايكات ونبيعهم بسعر أغلى؟ هي مسألة، هذه هي شراء اللايكات وشراء الإعجابات، هذه في الحقيقة هذه المعاملة غير جائزة، لأنها بيع الإعجابات اللايكات هذه هي محض غش وخداع، يعني ما هي في حقيقة ما وفرت لها، طبعا فرقوا بين أمرين، بين الإعلانات الممولة اللي تظهر للناس، أنا بندير إعلان ممول مش يشوفوه أكبر قدر من الناس وتحصل على قدر معين من الإعجابات الحقيقية، هذه ما فيهاش بس، هذه ما فيهاش بس، عندك إعلان ممول في ناس بيشوفوا، بعض منهم يدير إعجاب بعض منهم يديرش، المهم أن توصل لأكبر قدر ممكن من الناس، هذا إعلان ممول عليه صفحتك ولا السلعة اللي أنت تبي تبيعها أو اللي بدير إعلان عليها، او الخبر او الكلام المهم اللي تبي تنشره يعني، فندي الاعلام ممول، هذا ما فيش اشكال. لكن الشراء الاعجابات وغيرها هذه صوره وهميه يعني، هذه ما هيش حقيقه، هذا ما حد غش وخداع مشتريها يعني يظهر لغيره ان عنده متابعات، مجرد ما تشوف الصفحه تلقى عنده 100 200 الف، هو الواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك. هذا طبعا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، والنبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. بدليل مساله البيع اللايكات هذه في هويه في حقيقتها مش موجوده، عباره عن تظهر للناظر ولا للقارئ انه هو عنده اعجاباته، في الحقيقه ما عندهاش، هذا محض غش وخداع. عندنا الاخ عبد الله، تفضل. انقطع الاتصال من الاخ عبد الله. هذا سائل اخر يسأل في برنامج بريستو، عند شحن المحفظه عن طريق كروت لبيانا يتم اخذ نسبه 6%، هل هي ربا؟ للتوضيح قال يتم كتابه القيمه المراد شحنها مثلا 70 وادفع رصيد 74.6. هذا ما فيهاش بس، لماذا؟ شنو السبب ما قلنا ما فيهاش بس وهي جائزة؟ لأن هو قدمنا الخدمة يعني. ني مثلا تبي تدفع عن طريق أني ندفع لك يعني، هذا لبي أنا دخلت وسيط وقالت لك أني نشحن لك الكروت أدفع لي 70، أني نشحن لك المحفظة، المحفظة متاعك هذه في برنامج بريستو نشحن لك بقيمة 70 وانت تدفع لي 75، ما فيهاش باس في ذلك، ما في هذا. اني قدمت لك خدمة بخمسة دينار، نفس هذه نفس خدمة الشركة العامة للكهرباء في الساعات الجديدة. فلما انت تجي لي لبيانا، ولا اللي هي لبيانا هذه متاع النجمة 200 مربع، يعني مدير لك خدمة مثلا بتدفع كهرباء ب 40 دينار بتدفع للبيانة 43، 3 دينار تاخذ فيهم لبيانة، لأن هي وسيط أنا دفعت لك. أنت بدل ما تمشي لشركة الكهرباء وتدفع غادي تدفعها 40 بس، ومرة تحتاج في الليل وهم مسكرين، ومرة تسكر لك الضيف الليل ونحو ذلك، يعني ديت لك خدمة من حوشك ما تتحركش بكر، عبارة تدفع لي 3 دينار وأني ندفع عليك يعني تعطيني 43، أني 3 جنيه هذه عمولتي و40 دينار هذه مقابل المبلغ اللي دفعته، فهم؟ فهذه ما فيهاش بس ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت هدى معنا، تفضلي.
4: اهلا وسهلا شيخ، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله. تفضلي.
4: ابناء عندي سؤال، عندي جداي متوفيه من 2015.
1: اي نعم.
4: وعندها فضه.
1: ايه.
4: الفضه هذه هي عندها زوج بنات وولد.
1: نعم.
4: فهي خالي، احنا طبعا الفضه هذه زي الورد يعني، ما زي الكنز، عندهم ما يبيعوش، ما يبيعوش فيها برا يعني، بيتمنوها،
1: بيشرها واحد منهم يعني،
4: بياخذوها لبنات.
1: تمام.
4: الصوت التلفزيون باهي، نبقى احنا فاهمين ان النص للولد والنص الثاني للبنتين والزوج،
1: يعني ربع ربع ونص. ايه تمام.
4: باه تمام. الولد يبيعها، يبوا يشروها لبنات، هل لما نتمنها نخلطه على طول يعني، ولا ولا نقدر نخلطه بالتقطيط؟
1: لا لا، بد مباشرة فوري، هذه صرف هذه.
4: معناها
1: بد فوري. لا بد تقابض في نفس الوقت اللي تتمن تخلصها مباشرة.
4: ايوه كويس ممتاز بإذن الله تعالى. شكرا بارك الله فيك شيخ. عندي سؤال ثاني.
1: تفضل.
4: انا لما اجي نقرا في المصحف نفتح بفاتحة الكتاب مثلا، نقرا الفاتحة بعدين نقرا سورة ثانية.
1: تمام.
4: ايه ما فيهاش بس يعني،
1: ما فيهاش بس يعني، ما فيهاش بس، تبدي بالفاتحة دائما وتبدي بعد انت تكمل سوراك، ما فيش بس، تبدي بختم خاتمتك انت مباشرة، والسورة تقراها مباشرة، ما فيش بس.
4: باه باه، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيكم.
1: فيك بارك الله ان شاء الله.
4: عليكم
1: السلام. ان الاخ سعد، تفضل.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يوم طيب ونساعة.
5: تحية لي يا شيخ، التحية للعاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة، اليوم مبارك. أحييك يا شيخ على منفذات في برنامج ديني وجعل حسناتك من جبال. وسؤالي يا شيخ عن تأخير زكاة المال، تأخير في زكاة المال، شنو عليها الحرام؟
1: تمام تمام، تأخير في خروج الزكاة
5: في المال شيخ.
1: تمام، سؤالك واضح ونجاوبك. واضح واضح السؤال خلاص سعد، واضح.
5: شكرا شيخ، بارك الله فيك
1: وجزاك الله خير. الله يسلمك، الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخت عائشة، تفضلي.
6: أيوة، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: عندي سؤالين أنا.
1: تفضلي.
6: السؤال الأول، عندي رجل أختي عندهم مزرعة يعطينا من الدولة يعني عقد انتفاع.
1: أي نعم.
6: بيبوهم.
1: أي نعم.
6: هو وأخوته الزوز وأخواتها الزوز. بعد ما توفى أبوهم جو يطالبوا فيه، قالوا بيع الحوازة نبوا منها حقنا ورثنا يعني.
1: نعم.
6: هل تعتبر ورث ولا مش ورث؟ هذه اللي موقعتها الدولة يعني عقد انتفاع، مش ملك يعني.
1: هو شو بيدير بها؟ هو واخذ الأرض بياخذها هيك، هو ياخذ فيها يستعمل فيها ولا شو نيلها؟
6: لا يستعمل فيها، ساكن فيها. وتوفى لما توفى أبوه ساكن مع أبوه ويستعمل فيها الحوازة ساكن فيها.
1: تمام تمام.
6: ولما توفى أبوهم جو أخوته قالوا له بيع الحوازة وأعطانا حق نفاه.
1: تمام تمام.
6: والسؤال الثاني، لما يستيقظ الإنسان قبل شروق الشمس بربع ساعة،
1: نعم،
6: هل يجوز له يصلي ولا قالوا لا يعني والله هذه من الوقت المنهي عنه؟
1: نعم، ما دام قبل الشروق يصلي، ما فيش بس صلي. تنعون نوضحوا لك بإذن الله إن شاء الله.
6: شكرا لك.
1: عندنا الأخ سعد سأل لي مسألة تأخير إخراج الزكاة. طبعا الزكاة يجب إخراجها في وقتها، يعني لا يجوز للمسلم أن يؤخرها، يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها، وهذا أمر محرم. إخراج الزكاة يجب أن يكون في الوقت، لا يجوز للمسلم أن يؤخر إخراج الزكاة. وهذا تأخيره في إخراج الزكاة، هذا تأخيره في أمر واجب عليه، يعني يجب على المسلم أن يخرج الزكاة في وقتها، والتأخر في إخراجها أمر محرم. هذه من الأمور الواجبة كما ذكرها العلم، يعني الوجوب على الفور، يعني يجب إخراج الزكاة فور وجوبها وتمام الحول. والتأخير بغير عذر هذا محرم، وتجب المبادرة بقضائها مباشرة. ذكر بعض أهل العلم يعني مسألة جواز التأخير لأعذار شرعية زي غيبة المال، ما فيش فلوس أو نحو ذلك. هذه أمور يعني مبيحة لمسألة، هذه من الأعذار المبيحة لتأخير الزكاة، لكن الأصل فيها عدم جواز تأخيرها، ويجب إخراجها فور وجوبها وعند تمام الحول مباشرة، ولا يجوز أن يؤخرها. وكل وقت يتأخر فيه يعتبر المسلم آثم فيه، لأن هذه حق الفقراء، لا يجوز حبسها عنهم ولا تأجيلها دون مسوغ شرعي. والإنسان الذي أخرها مع قدرته على دفعها هذا آثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يتوب من ذلك. ومن أهم شروط التوبة أن يخرجها فورا، أن يخرج الزكاة فورا ولا يؤخرها عن وقتها أكثر من ذلك. عندنا الأخت عائشة سألت سؤالين. الأول قالت لي مسألة حق الانتفاع في الأراضي، هي الأصل أن مفروض في فرق بين حق الانتفاع وبين المنفعة، ونوضحوها. عندنا السؤال، عندنا سؤال ناخذوه قبل أخ عبد الله رجع. السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عبد الله تفضل. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
2: داخل النصيب وكان مدلس الله يعني ممكن يفتح بعد القوة والدماء والجهاز محاربة الباطل وتحرير العرض وحامة الحدود وقدر والفتلة والمهربين والمجرمين جديدة نصف غاز وحبوب ورمينة جاب لو فيهم ضادين هم بحبوب يعني يقولوا كان يجيبوا فيهم المسؤولين في الدولة لأنهم مسؤولين عن المنافذ وبعدين يجي النائب العام يقول ترى شدوه ليها عندها قضية لها 40 عام جات الجيش تجارة شادينا وذاك اللي يهرف الحبوب واحد يقتل غير الحبوب واحد دار فاحشة باطلة واحد مش عارف شنو هذا دين المقتول يعني تغيير المسارين واحنا بلد المسلم حافظ واحنا بلد الحق والمسلمين واحنا على المذهب المالكي إلا ما رحم ربي أما على مذهب الشيطان إلا ما رحم ربي تبع أمريكا ولا تبع روسيا تبع المال وتبع مش عارف تبع ربي يدمر الباطل وراي الناس منه ويكوش هلبه حتى اللي تصور بحنا داخل يكوش علينا احنا بارك الله فيك يا
1: شيخ وفيك بارك الله فيك يا عبد الله وفيك بارك الله اخي عبد الله نعلق ان شاء الله بناء على كلامك ان شاء الله باذن الله بارك الله فيك. نعم عندنا الاخت عائشه سالت مساله الاراضي اللي وزعتها الدوله في الثمانينات بعقد اندفاع وزعت اراضي زراعيه بعقد اندفاع بعد منها 20 هكتار 22 هكتار والموجودات في يعني في مناطق كثيره في ليبيا في ذلك الوقت وتنص بعض موادها يعني حتى لكل يعني تصرف من المنتفع ولا من الورثة بالبيع ولا التنازل ولا التقسيم هذا باطل وعدة يعني بنود في هذا الأمر. طبعا الأراضي اللي خصصت للمورث بعقد اندفاع هذه من الأملاك العامة للدولة لا يجوز الورثة التصرف فيها بالقسمة أو البيع والتنازل إلا بموافقة الجهة المالكة. شوف وزارة الزراعة كان هي ملكتها لهم فلهم ذلك لكن مملكة هاشل وقعدت يعني قعدت على ملكية الدولة هي على ملكية الدولة ويقدر تقدر الجهة المالكة للزراعة تختار ممثل منهم لإدارة الأرض وينتفع بها في الأغراض التي خصصت لأجلها حتى يتم الالتزام بما جاء في العقد لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم فالتصرف في الأرض من غير موافقة من الجهة المانحة هذا غصب وتعدي على الأملاك العامة ما لم يتبين أن لهذه الأراضي اللي آلت للدولة ملاك يعني في هذه الأراضي قبل عندها ملاك منتزع يعني منتزع منهم بالغصب يعني من الإيطاليين قبل أو نحو ذلك اللي ثبت ملكية هذه لشيء منها من غير منازع هذا أحق به ما فيهاش ملكية وملكيتها للدولة الدولة هي يعني اعطاها حق اندفاع انتفع بها ما تملكهاش وما تتقسمش وما تنباعش وما يحدش يتنازل الشيء الاخر الدولة ملكتها لهم ملكية صحيحة خلاص هذه من ملك الارض يجوز له التصرف فيها ويرثها ورثته بعد ذلك. عندنا الاخت عائشة نفسها سألت عليه الصلاة يعني قبل شروق الشمس بربع ساعة ما فيش بأس في ذلك. بالنسبة لصلاة الفرض لابد نوضحه يعني أمر وشائع عند الناس وبعضهم يستيقظ حتى في وقت الشروق بالضبط هو وقت النهي ولا يصلي وقت الفرض. بالنسبة للفرض صليه في أي وقت حتى لو كان نهي. النهي هذا خاص بالتطوع هذا خاص بأوقات النوافل فقط الفجر وغير هذا في وقت الشروق نفسه يعني صلى بعد الشروق لما فوتني صلاة الصبح نصلي الصبح الفرض وبعدين نصلي صلاة الفجر هذا كان في وقت النهي لكن بالنسبة للفرض صليه في أي وقت استيقظت صلي صلاة الفرض وعلى المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها كما قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويقدر نحن في وقتنا هذا نستعين يعني بعدد أسباب ضمن المنبه يعني كان المنبه هذا أمر مهم والأسباب من الأسباب اللي تعين النائم على الاستيقاظ للصلاة في وقتها وهذا أمر مهم ولابد كل مسلم يديره لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو القاعدة الفقهية. لكن المسلم كان استيقظ قبل خروج الوقت يعني قبل ما تطلع الشمس بوقت يسير يبادر طول مباشرة للوضوء ويصلي على الفور فيما بقي من الوقت كان الوقت هذا 16 إلا لصلاة الصبح الفريضة يصلي صلاة الصبح الفريضة مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يعني واضح المسلم يقدر يصلي حتى قبل الوقت بدقيقة أو غير ذلك، لأن اللي يدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس هذا قد أدرك الصبح. لكن سنة الفجر صلىها بعد ما أداء الفرض بعد الشروق، يعني كان ما قعدش من الوقت قبل الشروق ما نقدرش نصلي فيه، يعني الفجر والصبح نصلي الصبح اللي هو الفرض وبعدين الفجر نصليه بعد الشروق. لكن كان حصلت وقت مثلا 10 دقائق زي ما قلت له ربع ساعة نصلي لرغيبة الفجر والسنة، ثم بعد ذلك أصلي صلاة الصبح بعد ذلك. أيضا عندنا بعض الأسئلة الأخرى. عندنا الأخ عبد الله طلب نصيحة وطلب فيها رأي الإسلام وشنو واجبات الحكام خصوصا حكامنا في الدول الإسلامية والدول العربية، وشنو واجباتهم يعني نحو الجيل ونحو المجاهدين ونحو طبعا أهم واجبات الحكام جميعا حكامنا، وتهيئة الجيل المسلم وتربيته على الفضيلة وتربيته على الجهاد وحماية الثغور وحماية الجيل هذا من المخدرات ومن هذا، كل واجبات الدولة مفروض حراسة الحدود هذا واجب شرعي يجب على الدولة أن تقوم به وتصرف كل إمكانياتها سواء في الطائرات المسيرة ولا حماية الحدود ولا الدوريات ولا كل من أهم واجبات ولي الأمر والحكام ومنع التهريب، وهذا كله واجب شرعي. وتهيئة الجيل المسلم لي وتدريبهم على الجهاد وعلى أهم الأسلحة وإعداد القوة هذا واجب. هذا يعني لو دولنا الإسلامية بأكملها اتحدت في هذا الأمر وأصبح بينهم تعاون تام بين الجيوش الإسلامية، وإذا اعتدي على أحد منهم نهضوا جميعا للدفاع عنه، ستكون لهم قوة وستكون لهم مكانة، لا في ما في شك في ذلك. حنشوف الآن حتى الدول الغربية الأخرى أوروبا بادئ في مشروع الاتحاد، يعني بدينا نفسها كيان يعني من غير أمريكا وغيرها، نشوفوا الصين ونشوفوا روسيا ونشوفوا التكتلات للدول لأهل الكفر، وبينما الدول الإسلامية هي في أشد الحاجة لوجود تكتل، لأن الدول المنفردة أصبح كل دولة مننا مباشرة تبي رضا ولا تبي تحز المشاكل، زي ما صارنا نحن في ليبيا مباشرة يمشوا لأمريكا مش يتوسط ما بينهم مش يحزوا مشاكلهم الداخلية. حتى في ليبيا هنا أشوفوا الآن الأخبار طول مباشرة أن مشينا الممثل لمبعوث الأمم المتحدة، مشوا للسفير الأمريكي، ممثل الرئيس الأمريكي، نحو ذلك من الأخبار، كله هو اللي يجمع بينهم، هو اللي يناديهم، هو اللي يقولهم ديروا كذا، هو اللي يوم يدير مبادرة توافقوا عليها، هو اللي يجي يقنعهم، هو اللي يجي واحد تاني يقولهم ما ديروش. لماذا؟ شنو السبب؟ لماذا ما تقومش الدول الإسلامية الأخرى بهذه الضغوطات؟ عندنا دول أخرى إسلامية موجودة وتقدر تقوم بهذه الأمور وتقدر تقوم بهذه المبادرات وما فيش يعني، وتضغط على الأطراف الأخرى وتحاول تحل المشاكل فيما بينهم. لكن يعني انفرد أهل الكفر والدول الأخرى الغربية بنا كل دولة على حدة، وأصبحوا يملون يعني شروطهم وما يريدون، وحتى كان يبحثون لك حاجة بيأخذوا ثمنها وما فيش حاجة يأخذها هكذا مجانا، فأصبحنا في هذا الأمر. إذن في قصور واضح من ولاة الأمر في الدول والحكام في الدول العربية والإسلامية بصفة عامة، وبعض منهم يعني التعامل مع الغرب واضح وعمل تواضح في ذلك بمنع حتى للمجاهدين ومنع الأكل والشرب من وصول بقية المسلمين. هذه أمور من أكبر الكبائر وبعضها ردة عندما تحاصر المسلمين وتمنعهم من الأكل والشرب واللباس والعلاج، وتعين أهل الكفر يعني على قتلهم وتتعاون مع أهل الكفر في قتال المسلمين. هذا تكلم عنه العلم ووردت هذا للشخص الذي يعينهم واللي يستعمل مخابراته في القضاء على الجهاد وعلى المجاهدين وعلى الإسلام وأهل الإسلام. فهذا هو الموقف الشرعي من هؤلاء، يجب على كل واحد منهم أن يقوم بدوره الذي فرض الله عليه، وهذه الأمانة التي حملها يجب أن يقوم بها. ومن أهم هذه الأمور أن يحمي الدين، حماية الدين والمال، نتكلم اللي مسؤول الأمر وظيفته حماية الدين وسياسة الدنيا به، هذه وظيفة الحاكم يعني، هذه وظيفة الحاكم التي ينبغي أن يقوم بها كما أمره الله جل وعلا. عندنا اتصال الأخت أم محمد فضلي.
7: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أنا يا شيخ عندي ولد كفيف بهي،
1: نعم،
7: عمره 21 عام.
1: إيه.
7: منذ 6 سنوات من 2021 خدمت سنوني بهي، ما عنديش رصيد بهي.
1: إيه.
7: الشيخ أبوه من معاشه وقال لي هذه هدية ليك، معنى ما تردهمش هدية من ولدي ليك بهي.
1: إيه. لما كان عمره لما كان عمره هو يعني 15 يعني.
7: ايه من الوحده طوى عمره 21.
1: ايه
7: واني سنني خدمتهم من 2021.
1: ايه
7: ما عنديش رصيد. مشي ابوه قال لي خذي من معاشه، اعطاني 4000 خدمت بهم سنوني، فهمت يا شيخ؟
1: ايه
7: وطوى ابوه توفى لها 4 سنين، معناه حرام علي ولا عليه؟ قال لي خذي لهم الفلوس هذه مهديه، هاني ولدي نخدم به شيء بضميري مش بالفلوس ولا حاجة. أما
1: إيه هو باهي
7: علي شيخ.
1: هو ابنك قديش عمره هو لما؟
7: والله تو عمره 21 سنة، أنا من 6 سنين فاتوا راهو.
1: إيه هو ابنك في العمر 15 في ذاك الوقت قال لي خديهم هو، والله هكي ما تكلمش هو.
7: أبوه قال لي خديهم،
1: ما مش فلوس أبوه،
7: يعني
1: أبوه
7: في المصرف قال لي خذيهم هدية العمر كله تعاني فيه. قلت له هني ولدي نخدم فيه بضميري.
1: ايه نعم صح،
7: مش معناه دي الحرام علي ولا مش حرام يعني.
1: تمام نوضح لك الامر هذا.
7: فهمت علي شيخ؟
1: فهمت هو غصن الولد لما يقول هدية، هو مش فليه الفلوس، مش حتى يهديهم لمن شاء.
7: ايه الفلوس اللي ولده،
1: الفلوس الولد ما ياخذهمش الا لمصلحته هو، الولد اعطاه لك.
7: هو ابوه توفى له 4 سنوات متوفي يعني.
1: ايه هو ولدك انت، ولدك انت وياه اتنين يعني، مش
7: ايه ولدي قبل اللي توفى ابوه قلت لك.
1: وباي
7: توفى انا خدمت مسنوني في 2021.
1: تمام انت ابنك توا
7: توفى في 2022.
1: ولدك توا قلت له نجيب لك المبلغ، قال لك جيبيه ولا قال لك؟
7: لا ولدي كفيه، ما يتكلمش، ما يفهمش، ما يشبحش، ما يضبطش، ما
1: يفرضش
7: معناها، فهمت؟
1: ايه لا من المبلغ
7: توا قالوا لي حرام، معنى حرام علي ولا عليه؟
1: خلاص رديه له المبلغ هذا، رديه له اختي كريمه بشويه عليك.
7: ردوا له 4000 كيف ردوا لي يا شيخ؟
1: بشويه عليه، كل ما تحصي مبلغ حتى من المنحتك ولا كذا رديه له مصروفك، او كل ما تحصي حاجه رديه له. علما
7: ما نقدرش يعني ناخذ من معاشي وكل مره ناخذ له بالحاجه
1: عادي تمام، ما فيش خلاص. ايه كل مره رديه له 4000 هذه لخدمته، كل مره مثل خذي له يحتاج 100 ملابس 200 300 كل مره رديه له لين يتم ال 4000.
7: معناه مش حرام عليه يعني.
1: خلاص انت ردي يوم لك، خلاص كان رديتي المبلغ ما لك شيء ان شاء الله، هو 4000 رديته الا 4000
7: وبيبو ما يتحاسبش عليه هذا.
1: خلاص انت رديتي الا، خلاص الفلوس رديتي الا انت، تو مدام رديتي الا ما يتحاسبش
7: ان شاء الله يا شيخ.
1: شكرا وتوضحوا النقطه لذلك يعني. ايوه نعم عندنا اتصال. طبعا أخت محمد وطريقة تعاملها مع ابنها الكفيف، طبعا التعامل مع هؤلاء كلهم سواء الابن اللي مريض أو اللي سواء كفيف أو فيه أي أمور أخرى يعني، الأمراض بعض منهم يعني بعض متلازمة كذا اللي عندهم المتلازمات أو نحو ذلك، فيصير عندهم قصور في العقل ولا في الفهم ولا نحو ذلك، والدولة أعطتهم مرتبات، ومرتبات هذه الأصل أنها تصرف عليهم، ما يجوزش للأب ولا الأم يأخذوا منها بدونهم ولا نديرها زي اللالي نصرف عليهم، لا هذه تصرف عليهم فقط، أنت واجب عليك تنفق عليهم، ومع ذلك الدولة أعطتك منحة لأنك أنت تستحق أشياء أخرى إضافية. فنشاهد في بعض الناس الحقيقة تجاوز من في اسمه، هذا ما عندهم عناية خاصة، فممكن يحتاج بعضهم إلى حفاظات وهذه تحتاج إلى مبلغ، بعضهم يحتاج إلى أدوية والأدوية تحتاج إلى مبلغ إضافي، فأنت المفروض أكلهم ومشربهم توكلهم زي ما توكل في أبنائك الآخرين ومرتبهم، ما تمساش إلا لمصلحتهم. في ليبي مثلا كرسي مثل كرسي المعاقين، فيه اللي يحتاج إلى أكل خاص، فيه اللي يحتاج إلى حفاظات، فيه اللي يحتاج إلى أدوية خاصة وهي مكلفة، وكل ما يزداد ويزداد مرضا في اللي يحتاج احيانا الى مبيت في المستشفى، وهذا كله بتخلصه من فلوسه هو، لكن انت لما فلوس هو تصرفهم وتعطيهم لهذا، لا انت يعني تاخذ يا 4000 تخدم بين سنونك وذلك، لا دي منا ما لا نستهين بها في ذلك. يعني اي واحد خديم مبلغ من هؤلاء القصار وغير ذلك لا يجوز له ان ياخذها الا لمصلحتهم، خصوصا الناس ما همش محتاجين. يعني معظم الناس عندهم مرتبات وما هيش محتاجه لهذه المبالغ، غيره ياخذوا منهم هكذا ويقصروا في حقوقهم بعد ذلك في ادويه وغيره، بعض منهم يشتروا شفاه وغيره، وانت اخذت فلوسهم اصلا وما اشتريتش دواء لاجل ذلك. وبعض الاشياء يعني ما هيش يعني مهمة زي مسألة الأسنان وغير ذلك، تقدر تصبر عليها وتقدر تخدمها بالتخصيص وتقدر تخدمها بعدة أمور. فبالتالي الأخت بارك الله فيها هي سألت عن ذلك وبعض الناس نصحوها، فالمبلغ أخذته 4000 ترد إلى 4000 كما هو وتصرف عليهم وتأخذها من مرتب. المهم أنها ترد 4000 ولا يجوز لها التصرف، ولا يجوز لها التصرف في أموال هؤلاء القصر إلا لمصلحتهم، إلا لمصلحتهم في دوام في علاجهم وغير ذلك من الأمور. هذا يسأل قال هل خروج الريح أثناء الغسل يبطله؟ لا لا يبطله، لو خرج الريح أثناء الغسل هذا لا يعني لا يعد من مبطلات الغسل، هذا من نواقض الوضوء مش من مش مبطلات الغسل. الغسل له موجبات أخرى، نزول المني مثلا وغيرها من موجبات الغسل، هذه تعيد فيها الغسل. أما خروج الريح أثناء الغسل هذا لا يبطله. عند اتصال، تفضلي يا اختي، ما انا متصل، تفضلي.
8: ايوه يا شيخ.
1: نعم
8: انا بنسال.
1: تفضلي.
8: سؤالي هو انا في التعليم وشتني ورقه من التعليم ان نمشي للجنه طبيه وبيعرضوني على لجنه طبيه بشوف نسبه العجز لاني مريضه بعج كبير
1: ايه،
8: وبعدين البعج هذا معناها متعبني ومشيت انا لما جيت بنمشي انا المدير المدرسه ما وضح ليش بكن وقال ليش انا اسمك توا ما مش حنزل جلد الجلد بري للجنه الطبيه وبعدين تعالي لنا جي انا بنمدرج اسمك مع زميلاتك في السجل ما وضح ليش نهائيا. انا قعدت في البيت ولقيت ظروفي ما سمحتش اني نمشي للجنه الطبيه. عندي زميلتي معايا قلت لها شوفي لي اسمي انا موجود في السجل ولا مش موجود، قالت لي لا مش موجود اسمي نهائي. قعدت هاك الفترة وبعدها عام مسكر وتعبت بالبعج كل مرة يطلعوا ونتعب. وبعدين في الشتاء امرضت بالتعب
1: قطعت الاتصال الأخت ولعلها تعيد بعد الفاصل. نعم عندنا الأخت فاطمة، تفضلي.
9: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يا شيخ عندي أختي طبعا مطلقة، إن هي قالها جوزها أنت طالب بالتلاتة.
1: نعم.
9: وعدت الحوش هالي توا لها 5 شهور مطلقة وجوزها بيرجعها، هل ان هي لازم يقرا فاتحه من جديد ولا عادي؟
1: تمام نجاوبك اخت فاطمه ان شاء الله باذن الله.
9: بارك الله فيك، شكرا.
1: الأخت فاطمة طبعا المسألة الطلاق بالتلاتة وغيرها هذا لابد نسمع الزوج، لابد طلاق هذا بيد الزوج، فنسمع الزوج شنو هو اللفظ اللي قاله بالضبط. طلاق بالتلاتة في عند جماهير اهل المذاهب الاربعة بانت بينونة كبرى ما عادش فيها رجوع، لا يعني ترجع حتى تتزوج غيره، هذا إذا كان الطلاق بالتلاتة باللفظ هذا. لكن لابد نسمع شنو اللفظ اللي قاله بالضبط، وهل هو واعي في ذلك الوقت وإلا لا، واعي لما قاله أم لا، وبعد ذلك نحكمه. فيتصل بين الزوج على 14-13 أو يحضر لدار الإفتاء الليبية واحد فروعها ونبين له مسألته هذه بعد السماع منه مباشرة. بسؤال أخت فاطمة نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم لبرنامج فتوى. فاصل قصير أيها الأخوة المستمعون المشاهدون، ثم بعد ذلك نعود للإجابة عن بقية أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعات 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 أو الرقم الثاني 092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا بعض الأسئلة ما زالت واردة، نجيب عنها حتى تأتينا اتصالات أخرى. هذا سائل يسأل: إذا الإمام انتقض وضوءه وهو راكع أو ساجد ماذا يفعل؟ الإمام إذا أحدث وهو راكع، يعني هو لا يمكن أن يظل في يعني ركوعه ذلك، بل يقوم منه، يقوم من ركوعه لكن بدون تسميع لئلا يرفع المأمومون برفعه، وحتى لو رفعوا برفعهم لا تبطل الصلاة، لكن هذا يعني ليس كذلك الصيغة. ولما قالوا يرفع رأسه بدون تسميع من الركوع، وكان في السجود يرفع رأسه بدون تكبير من السجود، مش حتى المأمومين ما يقتدوش به، وإنما يرفع بهم الخليفة، يعني هو يدب كما قالوا، يدب يعني ليرفع بهم، والمستخلف، هذا الشخص مستخلف يدب ليرفع بهم، ولا تبطل صلاتهم حتى إن رفعوا برفع الإمام، لا تبطل الصلاة بذلك. فيدب هذا الخليفة المستخلف الجديد راكعا أو ساجدا حتى يأتي محل الإمام ثم يرفع بهم بعد ذلك. عندنا اتصال. اتصال الأخ مصطفى، تفضل.
1: الله يفضل عليك يا حمد يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا مصطفى.
1: شيخنا والله عندنا بطاقة بتاع الغرض الشخصية.
0: ايه،
1: في شركة هنا تاخذ سهل تاخذ البطاقة وبعد أسبوع تعطيك الفلوس، مثلا
0: المعامله
1: دي صح ولا
0: مش صح؟ تاخذ البطاقه وتعطيك الربح طول الفلوس مباشره من 2000 ولا قديش وخلاص يعني؟
1: لا لا لا لا، تعطيك المبلغ اللي بس.
0: انت جايب لها مشحونه واتي يعني؟
1: ايه مشحونه، هو يمشي يبعتها وبعدين يعطيك 1910
0: دولار يعني.
1: ايه، وياخذ 80 دولار هو.
0: تمام تمام، ان شاء الله باذن الله. تمام،
1: الله يفتح عليك يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. تفضلي، الأخت متصلة معنا.
2: أيوة يا شيخ.
0: أي نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بالله يا شيخ، أنا من فضلك، أنا في التعليم.
0: أي نعم، نسمع فيك معك.
2: أنا مريضة بحج كبير، والتعليم يعني أعطاني ولدة عرضني للجنة الطبية.
0: إيه.
2: ومن اللجنة الطبية أنا ظروفي ما سمحتش إني نمشي.
0: تمام.
2: ومدير تسمع فيا؟
0: إيه معاك، نسمع فيك.
2: ومدير المدرسة ما وضح ليش، ما قاليش لما تمشي أنا بتمشي، أنت تو اسمك مهناش في السجل، مش هنحطه في السجل، لكن لما بتجينا نحط لك اسمك في السجل. تسمع فيا؟
0: نسمع فيك.
2: عندي زميلتي معي في العمل قالت لي معنى، قلت سألتها قلت لها شنو اسمي هنا في السجل خل نمشي، قالت لي لا اسمك ما هوش في السجل. وقعدت عام ونص، العام هكا فيه كورونا، نسبة كورونا 100 على 100، والمعلمين اللي فيه عندهم أمراض مزمنة، والطلبة اللي عندهم أمراض مزمنة ما يجوش. وقعدت من درت ثابت من البعج، وبعدين درت العملية، وعندي زوجتي في المالية، مشى المدير المدرسة في انقطاع.
0: نعم.
2: عندي زوجتي في التعليم في المالية، وهنا لقى ورقة الانقطاع سحبها، وقعدت راتبي يمشي. بعدها درت العملية أنا، وعديت للمدرسة، مشيت للمدرسة خليت ورقة الإجازة ورفعتها، ما اعترفش بي مدير المدرسة ولا شني، وقال لي هذا الكليتين كل حرام وبر التعليم، يا يسامحوك فيه يا بر صدقيه على الفقراء والمساكين. بالله يا شيخ، أنا بإجابتك أنا ما مشيتش المدرسة لأن اسمي ما هناش في السجل، ولا دار اللي استدعاء، ولا دار اللي انذار، ولا ولا ولا شيء شيء.
0: لكن هذا معروف يا أختي، هو معروف في التعليم، أنت يعني كانك مريضة فور تاخدي إجازة، وكانك كذا ما فيش حاجة هيك يعني ما تجيش مباشرة، حتى المريض ياخد في إجازة. أنت مدرسة وعارف القانون يعني هذا.
2: إيه.
0: أنت عارفة أن المدرسة كانك مريض مفروض تاخدي إجازة مرض، وكانك يعني يعني ما فيش واحد هيك يقعد ما يجيش مباشرة سنة. أسمعيني أخت من ال من السماعة طول، ماش من البرنامج.
2: بس.
0: لا نسأل فيك يعني توا، أنت عارفة الكلام هذا ولا مش عارفة؟
2: أيوة.
0: هو الأخت المتصلة لعل أن نتصل بها بعد البرنامج ونوضحوا له الأمر أكثر كده حتى تكون الصورة واضحة، لأن في بعض المسائل هذه الأخت يعني في أمور قانونية واضحة يعني، وهي ربما حالتها فعلا حالتها تعاني من مرض مزمن وما تقدرش تمشي وغيرها. فالفيصل فيها نشوفه الترابط بين الجانب القانوني في هذه المسألة، الإنسان اللي عندهم أمراض وغيرها يقدروا يأخذوا إجازات ومن حقهم، لكن إذا قصروا في هذا وما أخذوش إجازة وغيرها هذه تشوفه تشوف فيها الجانب القانوني أكثر، المستشار القانوني. إذا الإنسان مثلا عنده عذر وغيره لكن هو ما قدمش إجازة، هل يعني تسمح له بالإجازة بعدين أو نحو ذلك بين الظروف الخاصة؟ وهذا كله جانب قانوني أكثر من جانب شرعي، لكن نوضح هذا يعني بعد عند اتصال. الأخ علي تفضل.
3: أيوة يا
0: أستاذ. إيه نعم أخوي علي تفضل.
3: أنا يا شيخ.
0: نعم.
3: عندي المدة اللي فاتت رجلي حشاك ندب في عتقة كذا تو شوية نشتها بال القدومة بالمقصة يعني.
0: شنو اللي عندك عتبة؟
3: ايه. عندي رجلي.
0: اه رجلك. ايه تمام.
3: رجلي في الركبة نفسها.
0: ايه.
3: دق في عتقة حبيلة في يعني في عمود.
0: اه تمام تمام.
3: جت فيها الضربة هي.
0: ايه.
3: تعبتني، مشيت للدكتور. الدكتور قال لي اعطاني علاج وقال لي ما تنزلش عليها، خلاص صلي على الكرسي.
0: تمام.
3: قعدت فترة نصلي عليها على الكرسي، شوي بعض الجماعة قالوا لا لما تمشي عليها، الدكتور قال لي المشي عادي لكن الثاني لا ما تنزلش عليها. ننزل عليها ونزلت عليها مرة والاثنين تعبتني، ولما تقابل المكيف تعب فيا ما قدرتش انزل عليها. هل نصلي على الكرسي؟ الدكتور قال لي نكمل قرص العلاج لمدة 3 أو 4 شهور، هل صح ولا ما صحش؟
0: تمام نوضحوا لك، نعطوك القاعدة العامة في هذا بإذن الله أخونا علي إن شاء الله.
3: ماشي إن شاء الله، هان نصلي
0: نعطيكم. الله يسلمك يا علي، الله يسلمك.
3: ماشي الله يبارك فيك.
0: الأخ هشام تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخو هشام.
4: يا شيخ أنا موضوعي إني أنا ما نخدمش، ما عنديش عمل باهي.
0: إيه.
4: ففي صديق لي نصحني قال لي تعال خش معي في العملة.
0: في العمله
4: تمام. شو صار؟ قلت خلينا نشوف انا كيف يعني سوق العمله. فشفت قعدت افتش كي لا الانبياء قبل ولا من بعدهم ما فيش حد تاجر في الورقه العمله يعني، فبنعرف اني هذا حلال ولا حرام.
0: تجاره

0: أعمال غير شرعية. أنا حنعطيك الضوابط بإذن الله في ذلك، إن شاء الله حنوضحه لك يعني.
1: إن شاء الله يرحم والديك.
0: عندنا الأخت هدى، تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا بدي أسألك على حاجتين. تو أنت تكلمت عن العمل، وأنا
0: ايه
2: مريضة، مريض دورة، هي
0: ايه
2: ثاني سنين ما عادش نمشي المدرسة. قالوا إن التعليم ما مدايرين، يعني مخلي الإدارات تتعامل معاهم، يعني تعطيهم إجازات عادي.
0: نعم.
2: لكن أنا أنت ما تطلب مني إدارتي شغل نشتغل نشتغل حتى في الحوش، ولما عندي لما نحس في روحي مرتاحة نمشي المدرسة. تمام، هذه واحد.
0: نعم.
2: اثنين، أنا 8 سنين مريض دورة،
0: إن شاء الله
2: أنا
0: ربي
2: غير
0: يشفيك
2: فاهم.
0: ويعافيك يا رب. نعم.
2: مرة سألت دار الإفتاء قال لي عادي ألف باروكة، ومرة تانية لما سألت دار الإفتاء قلت له نشري باروكة شعر طبيعي قال لي أصلا أنت نسمح لك بالباروكة، باروكة لا. لكن أنا تو 8 سنين، معقولة الراجل ما غيرش شعر هيك ما غير باروكة؟ أنا بناخد باروكة وشعر طبيعي، لأن الشعر الصناعي نلبسها 2 3 وتفسد، نقعد ندفع فلوس وخلاص.
0: ما تقدرش تزرعي شعر زراعة وكذا يعني.
2: زراعة لا، هو بالكيماوي يطيح، ما عرفتش، ما فكرتش إني أزرع.
0: طب انت ليك 8 سنين بالكيماوي، كل المدة دي كلها قاعد يعني مستمر.
2: 8 سنين، يمكن 2 سنين، لو لا ثبت لي فين بعد يرجع المرض وخلاص مع السيد المرض.
0: ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك اختي الكريمة، ان شاء الله يا رب.
2: اللهم امين.
0: معنا الاخت فاطمة، تفضلي.
3: يا شيخني جوزي طلقني، قلت له
0: نعم.
3: في حالة غضب طلقني وقال لي انت حرمة علي.
0: اي نعم.
3: شو الفتوى فيه؟
0: تمام. وضحولك اخت فاطمة باذن الله الجواب ان شاء الله. نرجع للجواب. عندنا الاخ مصطفى سأل البطاقة، بطاقة 2000 دولار، وقال مشيت لمكتب أعطيته البطاقة، وبعد أسبوع البطاقة فيها 2000 دولار، أعطاني 1910. طبعا الجواب هذا هيكون من أمرين. الأمر الأول، إحنا أصلا دار الإفتاء متوقفة في مسألة البطاقات سنة 2026، لأن 2026 اختلفت عن غيرها من السنوات الماضية بدخول طرف رابع. كان فيه عندنا 3 أطراف في المعاملة، اللي هو العميل اللي يشري في الدولار، والمصرف المركزي مالك الدولار، والمصرف التجاري هذا الوسيط بينهم. فكانت المعاملة شرعية ولا إشكال فيها. دخل طرف رابع اللي هو شركات الصرافة، والأمور أصبحت غير واضحة. عندنا اتصال بعدين نوضح المرأة أكثر. الأخت فاطمة، تفضلي.
4: عندي بوي متوفي.
0: نعم.
4: بوي متوفي وطلعت دورته في المصنع، كان يشتغل في المصنع.
0: يعني طلع له يعني مستحقات لنهاية المدة هذه سنفها هذه.
4: طلعت له تقريبا منحة ولا شهر 450، واحنا عندنا العائلة كلها يورثوا فيه، كلهم يورثوا فيه، والله اللي من قاعدين مش متجوزين بس.
0: قصدي هذه ال 450 يعني مستحقات ما قبل وفاته، هو المفروض يعني ياخذهم يعني غير طلعوا توا.
4: ممكن ما تبطلش بالضبط، انا يقولوا منحه لكن توا طلع مش
0: تمام.
4: عارفه
0: تمام،
4: انا
0: نوضحوا لك الفرق ما بينه وبين المرتب ان شاء الله. حاضر باذن الله. حاضر اخت فاطمه. فقلنا سؤال الاخ مصطفى في مسألة البطاقه، دار الإفتاء متوقفة في هذه المعاملة بعد دخول الطرف الرابع اللي هو شركات الصرافة، ولم نعرف حكمها، هل هي بائعة، إن كان بائعة ما هيش متوفر فيها شروط البينة، ما تملكش في الدولار، كان وكيل، فيها إشكاليات في الوكالة وفي دفع المبالغ وغيرها. وحصلت عدة مراسلات بين دار الإفتاء الليبية متمثلة في مجلس البحوث و مصرف ليبيا المركزي، وما زالت المراسلات مستمرة فيما بينهم نظرا لوجود بعض التعديلات قاموا ببعض منها ولم يقوموا ببعض الآخر، فما زلنا في انتظار المراسلات. فدار الإفتاء هي متوقفة فيها، عندها لا يجوز الإقدام عليها حتى يتم تعديلها بصورة واضحة. المسألة الثانية، حتى على فرض جوازها في السنوات الماضية، المعاملة اللي قام بها الأخ معاملة ممنوعة، لأنه أعطيه شخص بطاقة فيها 2000 دولار وأعطاه 910، وهذا بيع ل 2000 ب

0: عملة من نفس جنسها مع وجود تفاضل، فالمعاملة هذه محرمة. عندنا الأخ علي قال يعني ضرب نفسه خطأ بالقدومة والمص أو غيرها، فقال قال لي الدكتور أعطاني كرسي علاجي متكامل وقال لي صلي على الكرسي لأن لما تتناهى الرجل يزيد الألم. وهي عندنا قاعدة في هذا الأمر، وحتى ما يصيرش تساهل من قبل بعض الناس، وهذا نشوفه فيه طبعا قبل سنوات كثيرة لما نشوفه ما نقولش واحد يصلي على كرسي، ممكن واحد ولا اثنين، والآن لما نجود المساجد نقعد 20-30 يصلوا على الكراسي، وبعض منها 10 وبعض منها أكثر وبعض منها أقل. المهم عندنا قاعدة شرعية في التعامل مع هذا الأمر، اللي هو القاعدة تقول أن الإنسان يعني متى يجوب، يعني الأصل هو وجوب القيام، والأصل هو وجوب الركوع وجوب السجود، وهذه أركان الصلاة يجب القيام بها ما تسقطش، يعني لا ينتقل إلى الأمر الثاني اللي هو الإيماء للركوع والإيماء للسجود إلا في حالة الحجز عنه. فالإنسان واجب عليه القيام ما دام قادر، وواجب عليه الركوع ما دام قادر، وواجب عليه السجود ما دام قادر. بهذا الآن الطبيب أخبره بأن أنت قيامك بالسجود هذا يعني فيه خطر عليك. القاعدة تقول إذا كان الإنسان يعني فعل لهذا الشيء يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه، هذا يسقط عن هذا الواجب حتى يتم العلاج. فأنت نقول لك الآن أسأل الطبيب سؤال مباشر، وأطباءنا المفروض ما يستهلوش في هذا الأمر. إذا كان قيامه في هذه الفترة لين يقعد الشهر هذا، وهذا الأمر يزيد في مرضه واللي يؤخر في الشفاء، وهذا واضح عند الأطباء وأمر واضح، نقول لك ما فيش بأس في هذه الفترة ما تتنيش رجلك إلى أن يتم الشفاء ويتم الكورس كامل. لكن أما تجي في أوقات أخرى لما بتجي تأخذ مية ولا تأخذ كذا ولا تأخذ بعض الحوش تتني وتجري وتأخذ الأشياء الرزينة، ولما تجي للصلاة ولا رزينة بصلي، هذا في تجاوز واضح وفي تساهل من قبل كثير من الناس. فإذا كان الأمر واضح للجميع والدكتور أمرك بذلك وهذا فيه ضرر واضح عليك، ما فيش بأس في هذا الأمر إذا كان يزيد المرض ولا يؤخر الشفاء. لكن لا تتسهل أكثر من ذلك وتكون بناء على تعليمات الطبيب، ولا تتسهل فيها أكثر من ذلك، ويجب تكون هذه الأمور واضح للناس جميع. عندنا الأخ هشام سأل سؤال أنه هو ما عنداش عمل وعنده قريبة أو صديقة، يعني قال له نخدمه بتجارة العملة، وقال أني ما ريتش حد من الصحابة ولا غيره ولا كده نخدمه بهذه العمل، فشو نحكم العمل في مسألة الصرافة؟ هو الصرافة تجارة من التجارات، الأصل فيها الجواز، لكن إذا قمنا بالضوابط الشرعية. طبعا شركات الصرافة باش نوضحه للناس هي تختلف عن غيرها من بقية الأمور إن لها ضوابط خاصة، يعني في شروط عامة للبيع وفي شروط خاصة، وهذه خاصة بمسألة الصرف. يعني من غير شروط البيع العامة المعروفة معلومية الربح وأن تكون يعني الملكية وما وعدم التعدي وعدم الظلم وعدم الربح، كل هذه الضوابط، لكن نضيف شرطا آخر لمسألة الصرافة أنه يشترط لجواز صرف العملات لما فيه اتحاد الجنس للعملة زي دولار مثلا دولار بدولار، لابد فيه شرطين: التماثل مع التقابض، زي ما ستأهل البطاقة وال يعني لما يسحب بالبطاقة وبتعطيه الدولار كاش، يعني بطاقة 2000 دولار فيها 2000 دولار وتعطيه 1900 زي ما السؤال الأخ مصطفى قبل قليل، تعطيه 1910 وتسحب البطاقة، هذه قولوا حرام. لماذا؟ لأن لما تبيع دولار بدولار لابد فيه تقابض وفيه تماثل، يعني 2000 ب2000 هي وفي تقابض اللي هو يدا بيد، والله ما يقوم مقام اللي هو القبض الحكمي، هذا لابد يكون واضح مش حتى ما يصيرش تساهل من الناس. الأمر الثاني، لما فيه خلاف العملة لابد يصير التقابض في نفس الوقت، في نفس الوقت. العمل في الصرافة صعب جدا، لابد أن تكون عالم بالأحكام الشرعية. لهذا أنا نصيحة للناس، إذا الإنسان ما هوش عارف بالأحكام الشرعية وما يعملش هذا العمل، لنراه كثير من الأعمال يقومون بها وهي أعمال غير شرعية، ولكن المسألة فيها شبهات كثيرة، مسألة فيها شبهات كثيرة. كثير من الناس ما يعرفوش الأحكام الشرعية الخاصة بذلك، لذلك تقع منهم كثير من الأمور المحرمة. أنت إذا أردت العمل في هذا لابد تأخذ دورة في مسألة المعاملات وتسأل علماء الشرع عن ذلك. إذا كانت معاملاتك كلها شرعية ما فيش بأس في ذلك، يعني العمل في شركة الصرافة الأصل فيه جواز، لكن بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية. وقلنا الضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها كثير من الناس ما يعرفوهاش، وبعض من الناس يتساهل فيها في مسألة التقابض وفي اللي يبيعوا بالمواعدة، يعني الصور يعني، وهذا من قديم الأمر، هذا ما هوش حديث، لكن زادت صور الآن كثيرة. كانوا الأولين يعني بعضهم يقول لو أتيت إلى ظل الصراف هذا يعني حتى ظل من استظلش به، وكرهوا هذا العمل. حتى المالك يعني روي عنه كراهة العمل بهذا، يعني ولم يستحب للمسلم أن يعمل في الصرافة لأن كثير منها فيها محاذير. فكان جيت عمل آخر، الأولى أنك تخدم في عمل آخر. إذا ما عندكش عمل آخر وتبي تعمل في هذا العمل، لابد أن تعلم الأحكام الشرعية، لابد أن تعرف الأحكام الشرعية. لذلك زي ما قلنا العلماء لما تكلموا عن مسألة الصرافة كرهوا العمل في الصرافة لقلة السلامة فيها من الربا. يعني قلنا يعني كان السلف يكره حتى أنهم يقربوا من الصرافين، ولا يستظلوا بجدارهم ولا بظلهم، كل هذا التورع من هذا الأمر. بذلك لو جيت عمل غيره الأولى ما تخدمش، لو اضطريت لهذا العمل لابد أن تسأل لكل معاملة حتى تعرف الأحكام الشرعية. وفي دورات يقوم بها، وفيه موجودات حتى على اليوتيوب وغيره المسائل الخاصة بالمعاملات. مع هذا الأخت فاطمة، معنا الأخت فاطمة، تفضلي.
1: إيه، ألو.
0: أيوة تفضلي.
1: إيه، نبي الشيخ من عندي بعض الأسئلة.
0: إيه، نسمع فيك أخت فاطمة، تفضلي.
1: والله يا شيخ أنا عندي مشكلة، فهمت من بداية الزواج نحن ديما أنا والراجل، يعني حياتنا كلها من بداية. وكبروا وكبرت الصغار وتحملت وصبرت وتحملت وعندي شباب وعندي بنات. لكن والولاد تزوجوا وتو عند بنيات على وجه زواج حتى هما.
0: اي نعم.
1: والمشكله هنا ان هما بوهم متعرض لهم وبدا يدرس فيهم وبدا معناها متغير معهم ومتغير معي انا، خذيت البنيات اللي جات فيهم هنا الحرش هالي. لكن المشكله وين؟ المشكله اني ليه معناها سني كبيره، معناها ما عنديش قدره، أنا ضمانت 900 بالله عليك شو بدري في وقت الحالي هذا، هل بنوكل بيها بنشرب بيها بنأجر بيها؟ لما كلمت قلت لها على أساس أن أنت بتحوش باسم النيات على حياة على موت، أنا ما تدريش على الدنيا. حتى بعد وقت يزعلوا هم زواجهم مع عمر طويل يرجعوا لبيتهم، قال لا الشيء هذا مش موجود، ما فيش المحوش ينكتب باسم البنت ولا باسم البنات. معناها
0: هو عندك أولاد من غيرهم أنت ولا بنات بس عندك؟
1: نعم.
0: عندك أولاد من غيرهم؟
1: إيه عندي أولاد، يعني إيه أساس أنا قلت له على الأقل اكتب هاي، مش معناها شرعا هو ممكن حرام، لكن ينكتب الاسم لا يباع، البيت لا يباع، على الأقل بعد وقت أنا ما عارف إني قدرة إني نتحمل إني مثلا بنعشلهم ولا بنغيرهم، فلهذا أنا أساس أن قلت ينكتب الحوش باسم الزنية.
0: باه؟
1: هل هذا في الشرع هذا حرام ولا حلال ولا في البرنامج؟
0: انت ما هو عندك اولاد وبنات، بلاش تحرمي فيهم، تعطي للبنات وما تعطيش للاولاد يعني.
1: لا ما هو لي هذا حقهم، حق
0: خلاص هو حقهم، حتى ربي اعطى لهم الحق حتى بعد ما يموت.
1: لا هذا بموافقه ثانيه، لما هو ينكتب الحوش بموافقه اخوتهم، على اساس ان الاخوت حتى هم يسمعوا ان الحوش هذا للبنات، يقعدوا البنات بعد عمر طويل يقعدوا البنات.
0: ما هو الهبة أختي لها شروط، لو الهبة مش تباها تتم تطلعوا أنتم من الحوش تعطوا لهم المنزل تو، لأن اللي راهو الهبة بدون عيازة من زواج في حياة الوهب ما هيش هبة صحيح. والشيء الثاني هو حقهم، بما أن زي ما قلت أنت يعني حقهم موجود، حتى الله عز وجل أعطاهم حق فيها حتى لو مات الأب، فمش حيصير شيء للمنزل يعني، ما عندهم حق فيه، ولو باع المنزل حياخذوا حصتهم فيه يعني، مش حينباع بدون توقيعهم هو أصلا المنزل. يعني نقول لك ما هوش امر كبير يا اختي حتى تصير بينكم وبينه مشكله في الموضوع هذا، انت كان في مشاكل اخرى اي تقدر تحزها عادي وتمشوا شويه، والرجل يعني كبر في السن وتمشي الامور يعني، واو تحملوها انتم شويه وهو يتحملكم شويه تمشي الامور، مش لكن المساله هذه مساله اللي بهذه راهي كل الناس اللي عايش موجوده، واو كثير منهم ماتوا وما فيش حد يقدر يتصرف فيه، حتى الاولاد ما يقدرش يبيعوا العوش اللي بموافقه البنات، والبنات يقدروا ياخذوا حصتهم، وحصتك انت وانت وحصتهم هم يقدروا ياخذوا بها حوش في مكان اخر ولا شقه، وكان واحده استحقت ترجع لها، كان خايف عليهم مثلا واحده عندها مثلا مشاكل او نعم وقفتي عليها بناتك، وهذا كلها ما فيش اشكال يعني، ما تخافيش من الامر، ربي يعني الميراث اذا ربي قسمه وكل واحد ياخذ حصته، وما هوش حاجه كبيره توصلك للخلاف بينك وبين زوجك.
1: لا ولا انا ما فيني انا في سمعت يقولوا لا قال
0: طبعا
1: انك حرام،
0: انا
1: ما فيش الكلام هذا مش موجود.
0: الهبه اللي ما والهبه مفروض فيها عدل بين الاولاد والبنات زي بعضهم، انت ما انت زوجك ما عندكش الا حوش واحد فقط، ما عندكش شيء ثاني.
1: ايه لا حوش واحد
0: ايه ما خلاص ما دام هبه هذه الاولاد والبنات زي بعضهم. وثانيا الهبه من شروطها الحوز، الحوز لابد يحوزها وين بيطلع هو، تو بيطلع هو بيعطي الحوش البنات، ما دام ما حازوهاش في حياته هو ما تمشيش هبه صحيحه هذه. هنوضح لك يا اختي بعدين، هنوضح لك اللغط، لكن زي ما قلت لك الموضوع علي مستحقش انك تديري موضوع كبير ولا خلاف ولا حاجه، هذه امور بسيطه جدا وماشيه وحقهم مضمون وباذن الله ما يصير لهم شيء وربي هو الرازق، ولكن يعني مفروض تحملوا بعضكم الحياه الزوجيه، راي ما تبناش على مساله ال ال ان كل واحد تفاهم تام زي ما قلت تفهمتني وتحملنا وغيره، لا لا عمره ما في راي حياه زوجيه مشيت على مساله التطابق التام بين الأزواج، هذه ما نوع من الخيال هذا.
1: أكيد
0: أيوة لابد فيه الخلاف وكذا، لكن يلتمس كل واحد منهم العدل للآخر وتمشي الأمور بهذه الطريقة.
1: الله خير، شكرا.
0: الله يسلمك، كريم الله يسلمك. عندنا أبو الطاهر تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: الله
0: يعطيك العافية إن شاء الله. آمين إن شاء الله رب العالمين.
2: شيخ عمي إن شاء الله. لو
0: نعم.
2: اللي يتجاهل في الصلاة وقت الصلاة مثلا يزن الأذان وهو ما عنده شيء تكاسل منه يخر في وقت الصلاة عشان حكمه بسرعة.
0: أخير الصلاة تكاسل يعني حتى يد الأذان اللي بعدها والله أمتى مثلا
2: لا لا قبل الأذان، قبل الأذان الثاني
0: يعني قاعد في الوقت الاختياري
2: يتكاسل عموم ميأخر لنص ساعة ساعة قبل ما نخش على المغرب شوية.
0: تمام نوضح الأمر هذا.
2: وما عنده شيء معناه يقدر يصلي وقت
0: تمام
2: سؤال ثاني شيخ، أصبح تصبح أنا على الفيس منقول من الشيخ علامة بن عثيمين
0: نعم
2: لكن ما غير الثلاث ما غير أدلة قام سياف هذيك ينزل بالبطل القرآن قالك سمع القرآن في السيارة
0: نعم
2: أحرام شنو حجة حجة أن السبيكرات جنب القدمين عندك
0: إيه تمام
2: وبارك الله فيك يا شيخ
0: الله يسلمك وبارك فيك الله يسلمك وبارك فيك نجو إلى عدة مسائل أخرى. عندنا الأخت هدى عندها سؤالين، السؤال الأول بخصوص الإجازة، قلت إنها عندها 8 سنوات عندها الورم ونحو ذلك وأخذ يعني رخصة من التعليم في هذا من المدرسة. المفروض أن الحقيقة في قصور من الدولة واضح في هذه الأمور في التعامل بدأت مع أصحاب الأورام ونحو ذلك ومخلتها للمدارس وما فيهاش لائحة واضحة. المفروض الأمرأة تكون فيها لائحة واضحة، الأورام ما فيش باس يمشي مرتبهم ومن طلبهم بجان إلا عمل معين، مش تكون الأمور واضحة، خلت الناس ربما هو في رمى ويعالج وفي نفس الوقت خايف على مرتبه وخايف على نفسه ونحو ذلك. المفروض الامور هذه تكون واضحه، الدوله واجبتها وتوفر حتى ادويه لها، متوفر لها امورهم، هو ما وفرتش ادويه وبطالب فيه بشهاده العمل، قصور واضح. مراقبات التعليم وذات وزاره التعليم تحدد هذه النقطه بوضوح، خصوصا اصحاب الاورام وتحدد هذه المساله بوضوح، تطهم يعني الامر ان مرتبهم يستمر ويعالجوا، وهذا لعل يعينهم وغير ذلك، هذا هو الافضل وهذا هو الاكمل. لكن المفروض يكون تعليم، مش ما بداش يفرقوا بين واحد يجي واحد ما يجيش، واحد يخدم عمل تام وضغط على نفسه ومع انه هو مريض ورم ونحو ذلك الامور، وهكذا بقيه الامراض. مش تكون الامور واضحه وفي امور يعني ما يصيرش فيها تساهل، اي واحد مريض باي مرض يبدا ما يجيش، وبعض الامراض الناس اللي ورام يبدا يجوا، في قصور واضح في هذه المساله. مسألة الباروكة، طبعا الباروكة هي ما هيش وصل يعني زي ما ذكر علماء الملكية، لكن هي قريبة من معنى الوصل. هو طبعا واردة في السنة النهي عن الوصل، تصل المرأة شعرها بشعر آخر، وحتى لما جاء حتى في الحديث أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها وجاء يعني تمعط شعر رأسها، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك وقالت إن زوجها يعني أمرني أن أصل في شعرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر له أنه لعن الموصلات. وفرق العلماء بين وصل الشعر بشعر مثله ولا بوصله بشعر من غيره. والباروكة كان مصنوعة من الشعر وما يشبه الشعر، هي ممنوعة يعني داخلة في النهي، وكانوا يعني وضعنا للرأس يعني فيها خلاف بين أهل العلم اللي يقولون فيها شباس، وبعض من أهل العلم يمنع منها حتى، ويعني كانت وضع يعني. لكن لما تكون من خيوط ملونة فهذه ما تدخلش في النهي، وهكذا بهكذا لما تشوف يعني مش الشعر وإنما الخيوط الملونة هذه الموجودة، هذه ما هيش داخلة في النهي، فممكن المرأة تقوم بهذا الأمر كما ذكرنا. سألت الأخت فاطمة سؤال أن زوجها طلقها بثلاثة وقالها أنت حارم علي، وهذا أجبناه قبل شوية لسائلة أخرى. الطلاق بثلاثة لابد أن نسمع الزوج، والطلاق بالثلاثة في لفظ واحد دار الإفتاء الليبية تأخذ بقول الجماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم بأن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة كما هو، ومن فعل ذلك واعيا لما يقوله فهذا بانت الزوجة منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تتزوج غيره نكاحا صحيحا من غير قصد التحليل. أخت فاطمة أيضا قالت والدها توفي وعندها ميرات، قالت جاءت مستحقات من جهة العمل. المستحقات من جهة العمل هذه هل هي نعتبرها ميرات تقسم على جميع الورثة، وإلا هي زي المرتب؟ لأن احنا المرتب كما ذكرنا هو ليس ميراثا، وإنما يقسم على الجهة حسب تقسيم الجهة المانحة، حسب تقسيم الجهة المانحة. الجهة المانحة تعطي فيها للقصر من الأولاد، والزوجة كان ما يتخذش في مرتب، والبنت إلى الزواج، والأولاد إلى سن الـ 18 أظن. فالمستحقات اللي تصرف من جهة العمل هذه للورثة جميعا، لأنه بسببها هي سبب مرتب، هذه المرتبات اللي تخرج من جهة العمل تكون للورثة، إلا إذا كانت جهة العمل خصصت لجهة معينة. يعني إذا كان مثلا قالوا لزوجته مثلا أعطينا مبلغ معين، هذا ما فيش يعطى زي ما هو. لكن المستحقات اللي هو بسبب فيها هو من قبل، زي مثلا مردية أو فلوس نهاية المدة ونحو ذلك، كل هذه الأمور تقسم ميراث حسب الفريضة الشرعية. لكن كان هذه منحة تعطيها الدولة زي يعطوفين تول الضمان، ولا عطينا للضمان الفجنية، ولا نزلوا حاجة معينة مثلا 450 ونحو ذلك، هذه حسب تقسيمة الجهة المانحة تكون لجماعة العطوه لهم مرتب فقط وليس ميراثا. الأخت فاطمة، أن ثلاثة فاطمة، الأسئلة متتالية، سألت عن الهبة وذكرت وجود خلاف بينه وبين زوجها في هذا الأمر، وعدم تفاهم بينهم في بعض الأمور. هو أخت الكريمة يعني خطأ الزوج هذا يصير، لكن ما يجوزش يعني مثلا التساوي يعني الكلام على الزوج ونحو ذلك. حاول حياتنا تمشي بالصبر وتمشي بالتماس الأعذار، ديما نحاول نلتمس العذر ليه، لعل ما يقصدش، لعل هو كان في لحظة غضب. والحمد لله أن أخطاء زوجي كان محصورة، ممكن حصلتها في نقطة ولا اثنين، تعامل مع بناته وفي لحظة غضب أو لما كبر وغيره، ولا عنده عصبية وما يتفهمش الحوار، هذه راهو أخطاء محصورة محصورة. بعض الناس تجينا مشاكل كبيرة في مخدرات وضربوا وشتموا وأمور كبيرة جدا جدا جدا. الزوجة ما دام حصرت المشاكل الزوج فيها نقطة ولا اثنين، إن عصبي شوية ما يتفهمش الحوار شوية، هذه ممكن نعالجها بالحوار ونتعامل معها بصورة أفضل، نحاول نتقن حاجة اسمها فن إدارة الخلاف بين الزوجين. نسمع شوية لين يكمل كلامه، وبعدين لحظة في غضب ما نكلمهاش، في لحظة الغضب ندور يعني في لحظة أخرى، ما نبداش نسرع ونتكلم بعض الأمور. ووضحت له يعني وتلقى الحياة الزوجية عمرها ما تبنى على التطابق أبدا، ما فيش اثنين يتطابقوا في يعني في شيء أمور، حتى أخوه شقيقة حتى توأم ما فيش، يعني الحياة تبنى على التكامل. يعني لن تجد المرأة ولا الرجل واحد يعني يتطابق معك في الميول وفي الرغبات تطابق تام، حتى لو كان زي ما قلنا توأمك ولا أخوتك ولا أحد أختك ولا ما فيش الكلامات، هتختلف وهتختلف. وهذا أمر ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن لأي أحد يريد الحياة الزوجية ويريد السعادة ويريد الاستقرار والأسرة المستقرة. الأسرة المستقرة لابد تتفهم أن راه التغافل عن بعض الأخطاء وتجاوز بعض الأخطاء هذا هو سر بقاء الحياة المستقرة. والشيطان راه ليه تركيز عمل متخصص في التحريش بين المسلمين وبين الزوجين على سبيل الخصوص. الشيطان يفرق بين الزوج وزوجه ويبغض كل واحد منهما للآخر، فديما نحاول نساهله. وانت حتى لو صاحبة حق تصالحي معه لله جل وعلا، والإنسان يرغم أنف الشيطان ويقطع الطريق عليه ويفعل ذلك لله جل وعلا، فانت خليك مشي أمورك مع زوجك لله جل وعلا، وتذكري أن صبرك هذا لله مش اللي خطر أي حد آخر، وانت طامحة أن تكوني يعني ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الودود الولود العود على زوجها، عود التي شن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: إن آذت أو أوذيت، حتى غلطوا فيها جاءت يعني حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. أنت كلها خليك يعني ما نسمعوش كلام الآخرين، لا ما تهنيش نفسك، لا ما تديريش، لا. النبي صلى الله عليه وسلم سماها العود، وهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائكم. فأنت خليك يعني كل اللي يرضى الله عز وجل، مش دوري في رضا الناس ولا يدوروا لك ولا لا تعيشي كذا وتعيشي كذا ولا لا ما تبالك تسكتي ونحو كل من الأمور اللي يقوموا بها وغرضهم زيادة المشاكل بين اثنين. فمشي الأمور وهكذا تمشي أختي الكريمة، وإن شاء الله ربي يسهل لك الأمور. عندنا الأخ أبو طاهر سأل سؤال على مسألة الوقت الصلاة، وقال يعني في بعض الناس يصلي صلاة يتأخر في الصلاة وفي وقت الصلاة حتى يعني يتأخر ساعة بعد الأداء. احنا لابد نوضح في هذا الأمر في فرق بين الصلاة راهو في الوقت الاختياري والصلاة في الوقت الضروري، وهذه مسائل ربما بعض الناس ما يعرفهاش. يعني صلاة هو مثلا بين أذان الظهر وبين العصر، يعني ما قبل الصلاة أذان العصر بأربع ركعات، هذا كله وقت اختياري اسمه. فالصلاة إذا أداها الإنسان في وقتها المقدر لها شرعا هذه يسمها أداء، وكان فعلها بعد خروج الوقت هذه يسمها قضاء. لكن في حاجة اسمها وقت اختياري وفي حاجة اسمها وقت ضروري. الوقت اختياري هذا تقدر العبد مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت، يعني تقدر أنت من أذان الظهر إلى قبل أذان العصر بمقدار أربع ركعات نقول بخمس عشر دقائق هكذا، هذا كل الإنسان مخير الصلاة فيه، ما هوش آتم. يعني صلى الظهر مثلا في طرابلس هذه الأيام يدن مثلا نقول الساعة واحد وربع، والعصر يدن الأربعة وخمسة وخمسين دقيقة، خمسة إلى خمسة مثلا. فأنت من الساعة واحد وربع إلى الخمسة إلى عشرة هذا كله مخير فيه أنك تصلي الظهر، يعني صليتها كل ما صليتها في أول الوقت هو أفضل، صح الصلاة في إيقاع الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن لو صلاها اثنين ولا ثلاثة ما هوش حرام عليه وما هوش مقصر وما هوش آثم. أمتى يدخل في الاتمام؟ يصلاها في الوقت الضروري من غير عذر. الوقت الضروري هذا خاص بأصحاب الضرورات، الحائض والمغمى عليه ومتيمم اللي يرجو الماء وغيرها من الصور اللي ذكرها الفقهاء. اللي آخر الصلاة بدون عذر هذا التأخير إثم، لكن صلاته كان حتى في الوقت الضروري تعتبر أداء، ما هيش قضاء. باي شنو الوقت الاختياري الوقت الضروري للصلاة الخمسة؟ الوقت الاختياري الظهر يبدأ من زوال الشمس، وإحنا تو الآن ممكن بعض الناس ما يزبطهاش هذه، ميلها عن كبد السماء لجهة الغروب، والاختيار يتم لما يصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال، فأنت خلاها حتى بالوقت يعني بالمواقيت. تدار الظهر هذا يعني لا قبل العصر بعشر دقائق، هذا كل وقت اختياري تقدر تصلي فيه. أمتى الوقت الضروري؟ يعني يبدأ خلاص من قبل العصر بشوية، يخش في الوقت الضروري ويستمر هذا حتى غروب الشمس، هذا بالنسبة للظهر. العصر الوقت اختياري يبدأ من انتهاء اختياري الظهر، يعني من الأذان احنا نقول الآن حتى يعني لكن بالنسبة للوقت العصر هذا ما هوش الوقت الاختياري يستمر إلى إلى إلى غروب الشمس اللي هو أذان المغرب، لا. الوقت الاختياري يبدأ من انتهاء اختياري الظهر بالنسبة للظهر، ويعني لكن يبدأ بعد ذلك الضروري لما يصير الظل مترين، يعني ظل الفيم يعني مثليه، يعني بلوغ ظل كل شيء مثليه، يعني من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى الإصفرار الشمس اللي هو بلوغ ظل كل شيء مثليه. يعني مثلا كان نقول صلاة الظهر نقولوا قدرنا طول العمود بمتر، لما يصير الظل مترين هذا يا خلاص ينتهي الاختياري العصر ويدخل الضروري ويستمر حتى غروب الشمس. بالنسبة للمغرب يبدأ وقتها من غروب الشمس، غياب كامل قرص الشمس، هذا الوقت الشرعي للصلاة، لكن وقت المغرب مضيق يختلف عن بقية الصلوات بينما يمتدش، يعني يعتبر بعد الغروب بمقدار المشهور في المدى بمقدار تحصيل شروط الصلاة من طهارة وستر عورة وأداء ثلاثة ركعات. وفي طبعا قول من يمتد لمغيب الشفق، هذا قول آخر في المذهب، لكن المعتمد في المذهب. ولهذا المفروض أن من أخروش الصلاة فيه، حتى الناس الآن المساجد وغيرها بدوا يديروا في وقت عشر دقائق وربع ساعة المغرب، هذا خلاف المشهور المذهب. الحقيقة المفروض نختصر، وهذا ما كان عليه في السابق أن وقت المغرب نخلوه يعني بمقدار خمس دقائق على الأكثر وثلاثة أربع دقائق بمقدار تحصيل الطهارة والشروط الصلاة. يعني بالنسبة لوقت العشاء، وقت الاختيار يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، اللي هو من وقت من الساعة تو الآن نقول الساعة 9:55، هذا وقتها. أمتى يستمر؟ لا تلت الليل، لنهاية تلت الليل الأول، يعني من الضروري العشاء يبدأ من أول تلت الليل الثاني إلى طلوع الفجر. يعني المفروض واحد الآن في وقت هذا ما يفوتش يعني الساعة 11 على الأكثر لين يكون مصلي العشاء، لأن بعد ذلك بيدخل في وقت الضروري، وقت الضروري هذا خاص بهذا الأعدام. الوقت الاختياري بالنسبة للصبح من طلوع الفجر الصادق اللي هو من الأذان، والاختياري يعني ينتهي إلى إما إلى الإسفار، هذا على المشهور، وفيه من يقول بي أنه ينتهي بطلوع للشمس، فكل ما تصلي الصبح بكري هو الأفضل، يعني قبل الإسفار يعني أفضل، وإن صليت يعني إلى طلوع الشمس ما مهم أن يكون قبل طلوع الشمس، وما عليك شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هيك بينا لكم مسألة الوقت الاختياري والوقت الضروري، وأن الصلاة في الوقت الاختياري كلها جائزة، المسألة ما فيهاش إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هو سأل على مسألة أخرى وقال سمعت فتوى لبعض أهل العلم، قال الشيخ المهتمين وغيره، في منع السماعات السيارة أو مكبرات السيارة وسماع القرآن في يعني ذلك في مكان وضع القدمين، بعض أهل العلم منع من ذلك، ما حكم في ذلك؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها بعض المعاصرين، والمسألة هذه راو باش نقوله للناس ان راو باش نمنع الخلاف في بعض كثير من المسائل صعب، يعني هذه المسائل تختلف فيها وجهات النظر. هو الشيخ يعني اراد يعني بعد الناس عن مسألة امتحان القرآن وغيره، ووضع القرآن في مكان يعني ما فيش امتحان، فمنع من هذه الصورة. دار الإفتاء الليبية عندها فتوى في هذا، وبينت أن تعظيم شعائر الله جل وعلا من تعظيم الدين ومن تقوى القلوب، والله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن شافت أن مسألة الاستماع للتلاوة من مذياع السيارة من الجهة المحادية للأقدام، أن هذا ما فيش امتحان، لأنه هو بمنزلة التالي للقرآن، حال لما الإنسان يقرأ حاله وهو مضجع ولا متكئ وغيره، يعني قبالة شخص آخر مادا قدميه وغيره. لكن وأيضا هذه وضع السماعات لم يصمم هو أصلا في هذا المكان لقراءة القرآن، حتى نربطوه إحنا، يعني نربط وضعه ووضع مكانه يعني بقراءة القرآن، لا هو موضوع لأمور أخرى فنية وتقنية وضعت اختارت هذا المكان. فمسألة أن قربة من مكان القدمين ونحو ذلك، هذا ما فيش امتحان للقرآن. وشافت أن يعني البعد على مسألة الغلو في هذا الأمر، وأن هذا ما فيش امتحان للقرآن، وإن رأى بعض أهل ذلك ومنع فله وجهته في ذلك، لكن ذا الإفتاء الليبية تخالف في هذا الأمر، وهذا من اختلاف التنوع المشروع، وبينت وجهة نظرها في ذلك، وهو ما نفتي به. نعم، بسؤال الأخ بطاهر نكون قد أكملنا كل الأسئلة الواردة اليوم في حلقتنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع، سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم، صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية، وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد. فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيه يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
6: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
7: شيخنا السؤال الأول أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة وشرعية للتصرف في هذا المال؟
8: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش قاعد يقول لنا أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبوا في حتى من الحدود
7: فعلا.
8: بالعلامات والبيانات المعينة البحث سيدي خلاص يبدأ الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم زي ما قال هذا الرجل من مزرعة لمزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
7: من سنوات،
8: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين أنا حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون. أيوة. بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسمه انت، كيف العامل ادنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه يقول العامل بتاع السنه الفلانيه عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الاسره، الصغار والبنات يعرفوا ان ابوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضب بعد غضوه، الأولاد اللي يديروا يكبروا وتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هيك، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وأولاده، هذه دروس، هذا
7: تربية بالقدوة يعني،
8: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
7: أيوة.
8: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
7: وهو أبرد دمته أمام الله
8: يعني. هو أبرد دمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
9: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
10: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث. ما كانش وارث. وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة، بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
9: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
10: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت، كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
9: نعم.
10: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرثوش.
9: نعم.
10: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوفوا درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
7: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
8: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عندها رخص مثل ما عندها رخصة التيمم وعندها رخصة المسح على الجبيرة، فعندها رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حولي العين يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
7: على الشاش ولا
8: يعني على الشاش ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله. نعم مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إذا مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
7: نعم.
8: لكن بيعرف أن هو متى ما سقطت الجبيرة عليها أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
11: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
12: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة، وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا، راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
11: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: شيخنا، هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
10: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام، الضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
7: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في المنطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
13: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث في لفظة واحدة تحرم، يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبي من المرأة بينونة كبرى يعني. بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم يعني حكوا الإجماع, والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة. فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني, وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني. لا يقول لما يقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني مثلا ما هيش أمر هين رأهم, ما هوش أمر هين يعني. يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذا يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى، يعني حتى تنكح زوجا غيره، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة؟ وحتى ولو سلمنا على قول الشهادة بترجع بعقد جديد، مش ترجع هكذا وخلاص. هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى، وأنت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتين، يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير. فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
2: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
3: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة، عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب.

0: هو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك انا عالجه اول حاجه، انت اول حاجه قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنه اللي انت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده اعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقه، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل اياه. اراه الزكاه مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، راه مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية، إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقول.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة، وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع، ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام، فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة. شيخنا
3: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر، معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بدل تحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك والحمد لله وكل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور، تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن في اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راهو طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس تول عزيز الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله وكل شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة، يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
2: نعم شيخ بارك الله فيكم.
4: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور. وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عند مثلا منزل في العمارة والله عند حاجة خاصة بيحولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة، خلاص في هذه الحالة نقول الأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا، يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا فيه حيازة ولا فيه تسلم، وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة، ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة. وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
0: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة، هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: سائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان، وكيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني.
6: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمع بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هك يكون الدعاء يعني.
7: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات الدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
8: الإسلامية. نعم، جيد.
7: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
8: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
7: ترجيع المعاصي.
8: نعم،
7: ترجيع على المعاصي.
8: نعم، ذكر الخمر وذكر
7: نعم كله، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
8: نعم،
7: امرأة عامة
8: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
7: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
8: بدايات
7: صحيح. طيب،
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون. وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ راه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، راه مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية، إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم راهو مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان راهو قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
5: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيرها والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
6: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي ما تلبسي شكي ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه نبت عينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامية. نعم يقول لك الآن نحن الآن ننصح حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك انت ما دخلكش، انت مليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى انا كيف ندير، انا كلمتهم وانصحتهم، نقولوا لا انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقولك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بقى تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا أنت أديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الإنكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش أنا من أجل نحقق أو نذرة مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا.
10: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
11: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل عليها كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة. أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين، هو الآن هذا اللي أخذها مش أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين، راهو
10: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
11: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذو. لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شو بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا والله ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين، لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راهو نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغوا آخر يوم لتداول العملة، والآن إحنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
10: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
11: من المصارف
10: إيه خلاص
11: المصارف للناس 29/4
10: إيه.
11: يعني الناس للمصارف
10: نعم،
11: والمصارف المصرف المركزي 8/5
10: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
11: الآن خلاص آخر الآن يوم. الأخدان مليون، تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذهم ونيته ونغيره له،
10: محصل واحد مرتشي
11: بيدخله له يعني. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس، بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف، معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة 50 مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات، لا يبيع لك سلع بورقة 50 حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20% مش ب70%. يعني لو انعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها
10: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش، ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
11: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون، جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق 50، وهذا ما نعرفوش شين اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
10: الأخ السائل شيخنا شين توجه يتوقف يعني ولا
11: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا، فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء. لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد وأني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه 50 جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات،
10: يعني على الفساد يعني.
11: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة، مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
10: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
11: لابد
10: نعم.
11: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك، مرات مثلا يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشة ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني، مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص، راهو خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها، لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
10: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
12: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها، يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا، أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
5: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
13: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
13: نهارك مبارك.
5: أهلا وسهلا بك. تفضل سؤالك.
13: ما ليش أنا بنسأل أني بخصوص فيه يوم يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل السيارات فالحق يعني نكسب القيمة على غسيل السيارة فهمت.
5: نعم.
13: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت.
5: نعم.
13: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة هم مجموعة أعمال
5: ما عرفتهاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان
13: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
5: تمام
13: لك
5: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
13: والله لا لا تمام
5: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات وصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها فلما رجع له ما يلقاش وما عاش زبطة بين العمال فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
6: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل بعشرين واخده منك عشرة وقال لك معليش هذا خلاص ما عاش عليك شيء والا قال لك جيبهم مره ثانيه ها معناه اني ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا هذه كثيرا ما تحدث يعني فهذه امانات لا والله ان شاء الله قرش يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقوله للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات تسال الجماعه اللي هناك تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه في سيارات تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحاب انا بعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الامانه هذه ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره انت حر تبي تتصدق عليه باهي بس لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوسي راكم تعطيهم له.
5: نعم
6: ايوه والا يقعدوا امانه عندك. نعم. نعم
5: بارك الله فيك شيخنا.
9: انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
14: شيخنا وقفنا عند سؤاله لو سؤال واضح.
15: نعم.
14: يعني
15: نعم
14: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل
15: إيه؟
14: هو المال مال شريكه يعني اللي معه فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
15: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي المجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم نبي الناس يركزوا عليها والله أعلم أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعا خلصك هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة يتبهها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو وطبعا خلصك هني وخلاص أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء انت هو رب العمل هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعه الفلانيه يعني ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو تخفيض يرجع لصاحب المال وهذه جماعة المتاجر شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل هم بيشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر خاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس انت نين الآن لما نحط سيارتي ولا اي آلة بنصلحها معي قلت وانت بجيبك الطروف وكذا هل اني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخد أجرة اليد العاملة فقط بس، هي لها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير لتخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقه من السيارة طبعا خلصك.
14: نعم.
15: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي أن نلاحظها هنا. هلا يعني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
14: صحيح.
15: هذا أول حاجة. أنت بتشوف تشتري بضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كان تبي يجيب لك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة تمتع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%
14: بياخذ تاكسي أو بيأجر السيارة.
15: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسة، جيب خود مثلا 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هدية ولا كذا. لكن راوقوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعته أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
14: نعم.
15: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي، ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
14: رب المال.
15: رب المال.
14: نعم.
15: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشتري منه هو. صحيح. وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
14: نعم.
15: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وأنت تأخذها ب350 مش حصل تخفيض، ما هي حق تأخذ أنت هذا. والأصل الأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بنخدم له هل البضاعة تبي نجيبها لك أنا وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبة فاتورة ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الأول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخر، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب300 يدي على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعرف حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس.
14: صحيح.
15: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك في عادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي، لأنك أنت مش صاحب بيع أنت صاحب صيانة.
14: صحيح.
15: وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشي لهذيك الحاجة.
14: نعم.
15: والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم. إن شاء الله.
2: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
3: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
2: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده فهل هذا جائز أو
3: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كون يستحب الإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر
2: عاشوراء
3: اللي هو يوافق السبت.
2: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
3: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان

0: مصمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف. وهذا الشيطان يعني يوسوس هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
1: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
0: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
1: يستعيذ بالله من الشيطان.
0: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، ولذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني فكر قاعد مقعمز ويفكر وزم، لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: يقولها 100 مرة.
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين،
2: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين،
3: من رياض الصالحين،
4: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
2: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
4: أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين.
1: من رياض الصالحين.
2: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين.
3: من رياض الصالحين.
4: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال:

0: قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 30 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس.

0: أبو الف، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في بيان نواقض الوضوء، وعرفنا أن نواقض الوضوء إما حدث وإما سبب للحدث وإما غيرهما، وهما الردة والشك، والشك في الناقض. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يمنعه كل من الحدث الأصغر والأكبر، فقال: ومنع الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف أو جزئه وكتبه وحمله وإن بعلاقة أو ثوب إلا لمعلم ومتعلم وإن حائضا لا جنبا، وإلا حرزا بساتر وإن لجنب كبأمتعة قصدت. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبق يا شيخ أن أشار إلى هذه المصنف في البداية، أو تكلمنا عنها يعني عند حديثنا عن أنواع الطهارة، أنها طهارة حدث وطهارة خبث، وما الذي يمنع منه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لعلنا فصلنا فيها القول فيما مضى. وذكر هنا المصنف بأكثر إيضاح يعني وتفصيل. فبالنسبة للحدث الأصغر، وما يمنع منه الحدث الأصغر يمنع منه الحدث الأكبر، بل الحدث الأكبر بزيادة، يعني يمنع من هذه ويمنع من أمور أخرى لا يمنع منها الحدث الأصغر. أولها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلابد هذه الصلاة لابد لها من الطهارة يعني. فإذا من غير طهارة ومن غير وضوء، من غير رفع للحدث الأصغر، سواء كان بوضوء أو بما ينوب عنه وهو التيمم، لا تستطيع أن تصلي. وكذلك عندنا الطواف، الطواف بمثابة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة: اصنعي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. المرأة إذا كانت حائض أو نفساء أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تطوف بالبيت ولا. فإذا الطواف تمنع منه المرأة الحائض، وكذلك هو من شروط صحته الطهارة الصغرى والكبرى من باب أولى، يعني كل ما يمنع منه الحدث الأصغر يمنع منه الحدث الأكبر من باب أولى. وعندنا مس المصحف، مس المصحف هذا الحدث الأصغر يمنع إذن من الصلاة، ويمنع من الطواف، ويمنع من مس المصحف. فمن باب أولى الحدث الأكبر يمنع من هذه ومن غيرها كما سيأتينا. فإذا عندنا مس المصحف أو جزء من أجزائه، تقولي لا هذا المصحف مش كامل، جزء من أجزائه لا يجوز، ولا بد أن نفرق بين المس وبين القراءة. أما قراءة القرآن فهي تجوز مع الحدث الأصغر، يعني أنت مش متوضي
0: مرة معنا
1: ظهر قلب ما فيش باس، مش ممنوع منها، لكن مس المصحف لا يجوز لك من غير طهارة، وستأتي الاستثناءات.
0: وكذلك الكتابة، أن المصحف الآن الإلكتروني أو في الأجهزة الذكية ما ليش حكم المصحف الورقي،
1: نعم يجوز مسه. وكذلك كتب التفسير كما ذكرها علماؤنا وكذا، يعني ليس لها حكم المصحف اللي هو مصحف القرآن. إذن المصحف أو جزء من أجزاء المصحف، وكذلك كتابة شيء من القرآن وانت على طهارة لا ينبغي،
0: وانت على
1: وانت كذلك كتابة القرآن وانت على غير طهارة لا يجوز. إذن وحمله كذلك، حمل المصحف، إذن مسه وكتابته وحمله يشترط لها الطهارة، إلا استثناء كما ذكر المصنف اللي هي المعلم والمتعلم لكثرة مسه للمصحف أو لكتابته القرآن في اللوح أو كذا، فهذا يجوز لا بأس به، يعني وإن كانت المرأة حائض يعني في فترة الحيض. هذا مش غير عليها الحدث الأصغر، هذا عليها الحدث الأكبر. قالوا اللي بالنسبة لغرض التعليم والتعلم يباح مس المصحف ويباح كتابة القرآن، ما فيش بأس.
0: وشيخنا شن ضابط ولا شن حد التعليم والتعلم؟ هل حتى المراجعة اللي هو احفظ لك اني راجع، هل هو داخل في التعلم؟
1: نعم
0: التعلم،
1: نعم. أمن طالما هو يخشى من يعني نقول احنا يثبت، هو اختم القرآن لكن يثبت، شاد المصحف ويقرأ يثبت في القرآن، هذا قاعد في باب التعلم. لكن هو الذي يخرج من اللي هو يتعبد الله هيك يجيب
0: يقرأ للأجر يعني بس
1: للأجر. التعبد لابد أو يعني لغير التعلم مس المصحف أو حملة أو كتابته أو كذا أو شيء منه لا يجوز إلا بالطهارة. لكن رخص للمشقة التي سيعانيها يعني وترغيبا للمعلمين والمتعلمين وكثرة لمسهم للمصحف ولأجزائه أو للوح القرآن والكتاب وكذا فهذا يقال له لا بأس أن ترخص لك إلا الجنب. بالنسبة للمعلم والمتعلم سواء كانت حائض المرأة أو كان على غير طهارة بالنسبة للرجل أو للمرأة سيان هنا ما فيش بأس. بالنسبة للجنب لا، لأن الجنب بواسطته أن يرفع الجنابة
0: بإمكان
1: بإمكانه أن يرفع الجنابة. طالما أنت بإمكانك رفع هذا الحدث لا تستطيع أن تكتب شيء وإن كنت معلما أو متعلما ولا أن تمس المصحف وأنت على الجنابة. بخلاف الحيض، الحيض النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست حيضتك بيدك، يعني المرأة ما تملك أنها ترفع هذا الحيض. فلهذا أبيح للحائض مس المصحف وحمله وكتابته أو كتابة جزء منه كذا بخلاف.
0: طيب شيخنا قد يقول قائل الحائض حيضتها ليست بيدها وليس بإمكانها رفع الحيض عن نفسها أو النفاس.
1: نعم.
0: طيب اللي انتقض وضوءه انتقض وضوءه فقط بناقض نواقض الوضوء غير المني، فالواجب في حقه الوضوء. علاش لو كان متعلم أو معلم يعني قلنا له عادي ممكن تمس المصحف
1: وهذا حدث أصغر
0: شيء. نعم.
1: يعني هذا
0: ما الفرق؟ ما الفرق يعني؟ الفارق قد يقول قائل ما الفرق بينهما؟
1: نعم
0: يعني؟
1: الفارق بينهما أن الجنابة حدث أكبر يا شيخ وهذا حدث أصغر. ومنذ البداية قلنا أن الحدث الأكبر يمنع من أمور لا يمنع منها الحدث الأصغر. حتى تعال أنت لقراءة القرآن عن ظهر قلب للمعلم والمتعلم وغيرهما، قلنا قراءة القرآن عن ظهر قلب يعني من حفظك هذا يجوز للمعلم والمتعلم وغيرهم وأنت مش متوضي عادي مع الحدث الأصغر، لكن مع الحدث الأكبر لا يجوز. فالحدث الأكبر يمنع من أمور لا يمنع منها الحدث الأصغر ومنها هذه التي نعم. تحدثنا عنها. نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لا جنبا وإلا حرزا بساتر وإن لجنب كبأمتعة قصدت.
1: نعم اللي هو الحرز وهذا على خلاف بين أهل العلم في جوازه وكذا، هل يجوز يعني من جعل شيء من القرآن في حرز ودائرة بمغلفها وكذا على القول بجوازه، فهذا قالوا ما فيش بأس وإن كان جنبا لأن هذا للحفظ ولا مثلا لمن به مس وكذا داروا له شيء من القرآن أو كذا ومصحف معلقينه في رقبته ولا غيره، فقالوا هذا ما فيش بأس. مثلا خصوصا المجلد هذا اللي هو عليها غلاف من جلد وسريته وكذا ويتسكر، ومثلا لو داروا في نايل ولا غيره على القول بجوازه عند من أجاز ذلك من أهل العلم وأنه يكون نوع من يعني من الاستشفاء به وكذا قالوا ما فيش بأس هذا حتى للجنب يديره. والأمر الآخر اللي هو من الاستثناءات اللي هي بأمتعة قصدت. الأمتعة يعني واحد مسافر والشنطة من ضمن ما فيها مداير فيها مصحف وهو قاصد بيحمل البضاعة من دون هذا المصحف، فحتى يقدر يرفع الشنطة هذه من غير وضوء. إذن الأمتع إذا كانت مقصودة بالأساس هي والمصحف هذا غرض من الأغراض تبع ماشي، لكن إذا كان هو المقصود أو كلاهما فهذا ينبغي أن يكون حمله على طهر. نعم
0: نعم. شيخنا مر معنا أن حتى حمل المصحف وإن بعلاقة أو ثوب أو غير ذلك هذا لا يجوز لغير المتوضئ يعني أو لغير الإنسان اللي عليه الطهارة يعني حتى من حدث أصغر أو أكبر.
1: نعم نعم
0: إيه؟
1: نعم. لكن هنا الاستثناء ما
0: هي نعم هذا هو قلت لأن مر معنا يعني
1: نعم.
0: مر معنا أنه لا يجوز لغير الإنسان اللي ما هوش عليه طهارة إنه يحمل المصحف ولو كان بثوب أو بشنطة أو شكارة أو بعلقة أساس. نعم
1: لكن هذا هو التبع
0: نعم.
1: يجوز
0: نعم.
1: وقلنا هذه الاستثناءات إذا مس المصحف وكتابته وحمله لا تجوز في الأصل من غير طهارة. نعم يا شيخ تو عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه مالك في الموطأ وغيره يعني في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك عندنا قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، على خلاف في تفسيرهم المقصود هنا. لكن على أي حال مع أحاديث أخرى كلها توجب الطهارة، أو أن يكون من يمس المصحف على وضوء، فلهذا ينبغي عليه أن يكون متوضئا، باستثناء قلنا ثلاثة أمور اللي هي المعلم والمتعلم يرخص لهما ولو كانت حائضا بالنسبة للمرأة، وقلنا الجنب لا يرخص له حتى وإن كان معلما أو متعلم، وكذلك مس المصحف وكتابته أو رفعه يجوز إن كان للحرز وكذا للتحرز به على القول بجوازه أيضا جائز وإن كان جنبا. والأمر الآخر اللي هو إذا كان مع أمتعة قصدت بالحمل دونه، نعم، أو هو كان على سبيل التبع. وقلنا بالنسبة للنقال نزيد نأكد يا شيخ، يعني ما أفتى به أهل العلم في هذا الوقت أنه ليس له حكم المصحف فيما يتعلق بمسه، فلا يشترط له الطهارة بخلاف المصحف. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان المسح على الخفين، فقال: جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر وسفر ولو سفر معصية مسح خف أو جورب بلا حد.
1: نعم، المصنف رحمه الله انتقل يتحدث عن مسح الخفين. ومسح الخفين كما هو معلوم، المسح على الخفين يعني من المسائل القليلة التي تواترت فيها الأحاديث تواترا لفظيا، التواتر المعنوي عندنا كثير في السنة، لكن التواتر اللفظي وهو الذي يرويه جمع عن جمع تحيل العقل أو يحيل العقل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا يعني من المسائل التي أو من الأحاديث التي وردت وتواترت بها الحديث تواترا لفظيا، اللي هو حديث المسح على الخفين. عندنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا الحديث متفق عليه. كما وذكر هذه الأحاديث يعني ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقال يعني هذا الحديث متفق عليه، وأخرج الأربعة إلا النسائي يعني أبو داود والترمذي وابن ماجة، أخرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا سيأتينا. يعني عندنا من الواجب مسح الأعلى، وأما مسح الأسفل فهذا عندنا مندوب، فمن اقتصر على مسح أعلى الخف أجزأه وإن لم يمسح على أسفله، وأما من اقتصر على مسح الأسفل دون الأعلى فهذا لا يجزيه. وعندنا حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو أنت تجيب تفكر شوي وبعقلك ما هيش بالأمر بالرأي من عنده، ما هيش بالدين أو بما
0: مواش تعبدي يعني مواش توقيفي
1: وتعبدي، لو أنت بتقول القدم من الأسفل هي التي تباشر الأرض وتباشر القدرات والأوساخ وغيرها، فكان الأولى أن نمسح على الأسفل لا على الأعلى. لكن قال: لا، راه الدين ما هوش بالرأي، وإنما هو توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله إلا بما شرع. وكذلك عندنا حديث صفوان بن عسال الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. وذكرنا هذا عند حديثنا في الحلقة الماضية عن نواقض الوضوء منها النوم، يعني وهو سبب من أسباب الأحداث. وذكر فيه يعني توقيت للمسح وهو ثلاثة أيام بالنسبة للمسافر. وعندنا كذلك حديث علي رضي الله عنه يعني قال: جعل يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وسنأتي على تفصيل المشهور عندنا أنه غير محدد، لكن يعني التحديد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أرجح في ذلك. فنبدأ على بركة الله في تفصيل ما ذكره المصنف بعد أن ذكرنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك. فقال المصنف رحمه الله: جاز بدلا. شوف الرخصة يا شيخ، عندنا رخصة جائزة ورخصة مندوبة ورخصة واجبة ورخصة خلاف الأولى، فهذا من الرخص الجائزة. قال ابن الشنقيطي في مراقي السعود رحمه الله قال: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي، وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. يعني هم جزما توجد في المأذون، والمأذون تشمل الواجب والمندوب والمباح، وكذلك خلاف الأولى. من المثال على الرخص الواجبة أكل الميتة للمضطر، قالوا هذا واجب إذا خشي على نفسه الهلاك وكذا. الميتة الأصل فيها التحريم، لكن ربنا عز وجل بعد أن قال حرمت عليكم الميتة وكذا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وعندنا قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقالوا هذا مثال للرخصة الواجبة، مع أن الميتة الأصل فيها التحريم ورخص للمضطر، بل يجب عليه، لا يباح، يعني واجب عليه حتى لا يأثم أن يحافظ على نفسه بأكل هذه الميتة اللي هي أصلها محرمة لكنها أبيحت له. وأحيانا الرخصة تكون مندوبة،
0: قصر الصلاة في السفر مثلا.
1: قصر الصلاة في السفر عندنا حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني وتلا عليه يعني القصر، قال الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب وقال احنا أمنا الآن، يعني إذن ظاهر الآية، وهذا يقول به من يقول بمفهوم المخالفة وهو من أدلة القول بمفهوم المخالفة، عندنا مفهوم الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني إن كنتم أنتم ضربتم في الأرض ولم تخافوا ما تقصرش الصلاة. فالآية وردت يعني في قصر الصلاة بالنسبة للخوف، في حال الخوف، يعني في حال الأمن ما يجيش. يعني تعجب هذا يعلى بن أمية وسأل، وهم أهل لسان هؤلاء رضي الله عنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل فصاحة ولسان وبلغة. فقال عمر رضي الله عنه: تعجبت أو عجبت مما تعجبت منه حتى نتعجبت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا مثال للرخصة اللي هي مندوبة الأولى، بخلاف الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين ما هوش رخصة يعني مندوبة، لأن الأصل أن الصلاة في وقتها، وبعض أهل العلم يقول لا ما فيش جمع، مثلا أبو حنيفة وكذا. مذهبنا يعني أن الجمع بين الصلاتين لمن جد به السفر ليس لكل مسافر، فالأمر فيه تفصيل، فقالوا هذه رخصة جائزة بالنسبة للجمع بين الصلاتين. بالنسبة للرخصة المباحة قالوا مثل بيع السلم، الرخصة اللي هي خلاف الأولى قالوا مثل الفطر للمسافر لمن لا يشق عليه الصوم، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، قال بعد ذلك: وأن تصوموا خير لكم. فقالوا إذن الأولى لمن لا يشق عليه الصوم في السفر ألا يفطر. فإذن كانك أنت أفطرت جائز، لكنها خلاف الأولى، الأولى أنك أنت تصيم. فهذا كله حتى نأتي للرخصة يا شيخ، لرخصة اليوم اللي هي معانا، اللي هي رخصة المسح على الخفين. هذه رخصة من الرخص رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة، فهي من الرخص الجائزة، يعني
0: كالسلم يعني.
1: نعم، يعني مش الأولى أنك أنت تمسح، أنت لابس خفيك ما فيش باس مسحت، وإلا لأن البعض جعل وكأنه واجب. لا، والأكثر من ذلك يعني على الجوربين، الجوربين المسألة فيها خلاف معتبر بين أهل العلم. ولا شك أن الأحوط أن المسلم يؤدي عبادة يعني لا يقول له أحد أنك أنت عبادتك باطلة، يعني يخرج، يعني من احتاط في العبادة أو من تورع في العبادة احتاط، بيأخذ
0: يعني الأحوط. يؤديها على هيئة متفق عليها بين أهل العلم، يعني نعم. على صحتها
1: أنت والمسح للخفين اللي هو الجلد الطاهر وغيره، هذا متفق عليه عند أهل العلم أو من يعبى بقوله من أهل العلم، لكن بالنسبة للمسح على الجوربين لا مسألة فيها خلاف. ولعلنا سنذكر ونقف عندها بعد أن نأخذ شروط المسح وكذا. فهنا قال المسح يجوز ولو في سفر المعصية، باهي، قال يعني يجوز مسح على الخف والجورب. الجورب طبعا مش الجورب اللي هو صوف، الجورب اللي عندنا الجورب المجلد كما هو ذكره المصنف في الشرح، يعني الجورب اللي هو مجلد إذا كان من صوف وجلد. وتول الخفاف اللي هي عندنا حاليا تقدر تقول إنها راهي جورب، هي ما هو الجلد الغالب فيها، يعني أقل شيء اللي اقتنيتني واستعملته، يعني تجد هو أصله من قماش أو كذا لكن مجلدينه من الخارج وكأنه جلد صناعي، ما هو جلد أصلي، فهذا يدخل في اللي هو جورب اللي هو جلد. قال بلا حد، طبعا الحد هذا مشهور المذهب أنه غير محدد، لكن كثير من محققي المذهب ابن عبد البر وابن العربي وغيرهم مالوا إلى أرجحية التحديد، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. لكن قلنا هذا ليس هو المشهور في المذهب، المشهور في المذهب تمسح ما شئت. سيأتي ويذكر في الأخير من المندوب فقط أنك أنت الجمعة تنزعه ندبا، لكن إذا لم تحصل جنابة أو يحصل حيض وموجب من موجبات الغسل فإنك تمسح عليه ولا تحتاج إلى نزعه مهما طالت المدة أو قصرت. نعم.
0: ثم قال: بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشي فيه عادة بلا حائل ولبس بطهارة ماء كملت بلا ترفه ولا عصيان بلبسه.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار لشروط المسح على الخف في المذهب وذكر 11 شرط، 11 شرط، 6 منها في الممسوح وعندنا 5 في الماسح. الستة التي في الممسوح اللي هو الخف قال أن يكون من جلد، ما يكونش من
0: مصوف يعني أو غيره قطن
1: مثل
0: أو
1: الجوارب اللي عندنا تو، وقال أن يكون طاهر، هذا الجلد جلد طاهر يعني إما من شاتن ذكيت أو حتى المختلف في حليته أو حلة لحم إذا ذكي لغرض جلده أيضا يكون حلال، لكن من المعلوم أن عندنا المدبوغ الجلد جلد الميتة إذا دبغ إلا الكمخت هذا استثناء فإنه لا يكون طاهر طهارة كامل، فلهذا ينبغي أن يكون من جلد طاهر أي أنه مما يحل أكله وقد ذكي أو مختلف في جواز أكله وقد ذكي، فلا يجوز أن يكون هذا الجلد من جلد ميتة دبغ دباغا، لأنه عندنا الدباغ لا يطهر الجلد طهارة كاملة وإنما يطهره طهارة ناقصة كما هو معلوم. قال خرزة يعني ما يكونش ملصق تلصيق الجلد هذا مخيط خياطة خرزة، وقال ساتر محل الفرض، عندنا محل الفرض للكعبين يعني ينبغي أن يكون هو ساتر الكعبين فوق من الكعبين، يعني من الخطأ الآن يعني تجد البعض حتى على من يعني أنه يمسح على الجوربين وغيره والجورب أسفل من الواحد، طبعا احنا عندنا الجورب فوق من الكعب ولا أسفل منه مش حنمسح عليه في مذهبنا، طيب لكن مع ذلك تجد البعض يمسح على الجورب وهو مش ساتر لمحل الفرض، فينبغي الانتباه في الخف أو في الجورب على القول بجوازه عند من قال بجوازه أنه يكون هو ساتر لمحل الفرض يعني ساتر الكعبين فوق من الكعبين. قال وأمكن المشي فيه عادة يعني ما يكونش هو واسع بحيث أنك أنت كان مشيت تطيح، هذا المقصود رو بالمشي يمكن المشي فيه عادة يكون مشدود في الرجل شاد في الرجل بحيث أنك أنت لو مشيت ما يعني لا ينسلت من الرجل ويعني من جراء اتساعه وكذا يسقط عنها. وقال بلا حائل، بلا حائل المقصود أنه هو الخف ما يكونش فوق منه حائل سواء كان هذا الحائل شمع ولا غيره نبو نمسح عليه مباشرة على الخف مباشرة. نعم هذه الشروط يا شيخ
0: الستة في الخف نفسه
1: في الممسوح،
0: الممسوح
1: والشروط الخمسة الأخرى اللي هي في الممسح في الماسح. قال أن يكون هذا الماسح أنا لما بنلبس الخف هذا اللي هو توفرت فيه الشروط الستة هذه ينبغي أن يكون أنا متطهر طهارة مائية مش ترابية، مش نتيمم ونلبس ونقول أنا لابس على طهارة يلا بنمسح عليه بعتالي، لا لابد نكون أدخلتها على طهارة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة الذي ذكرناه في أول الحلقة دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، فإذن ينبغي أن نكون لبست هذا الخف على طهارة مائية مش طهارة ترابية، وطهارة مائية تامة يا شيخ يعني مثلا لو أنا توضيت ولكني خليت راسي ممسحتش راسي ولبست خفين وبعتالي مسحت راسي مثلا، قالوا هذا خطأ لأنني قبل ما نتم الوضوء لبست الخفين فينبغي أن أنزعه ونكمل وضوئي وبعتالي نلبسه باش تكون أني لبسته، أو مثلا غسلت الرجل اليمنى ونشفتها أو ما نشفتهاش وغيره ولبست الخف وبعد ذلك غسلت الرجل اليسرى ولبست الخف، قالوا هذا أنت لبسته على طهارة مائية لكنها ليست تامة لابد أني أنا بعد ما نتم الوضوء بعتالي نلبس الخف، فهذا المقصود إذن هذا شروط في الماسح أو هذه ثلاثة شروط، أن أكون قد أدخلتهما على طهارة، وأن تكون الطهارة مائية، وأن تكون هذه الطهارة المائية تامة. قال بلا ترفه ولا عصيان بلبسه. الترفه يعني مش بالزايد أنا لابسه خلاص مش محتاج إليه، لا محتاج له، كون الحكاية صقع نبي نتقي به البرد، نبي نمشي فيه، نبي إذن لابسه لحاجة،
0: وعندي مرض في الرجلين أو في الأصابع أو
1: فيه مرض، ما فيش مرض، المهم لابسه لحاجة مش للترفه أو للزينة أو غيره. فما ينبغيش أن يكون للترفه عند علمائنا، قالوا مثلا يعني للحناء أو من يلبسه للنوم فقط أو كذا، فقالوا إذا كان للترفه وليس لحاجة فلا ينبغي، لكن من الحاجة مثلا لبسها أنك أنت بتمسح عليها هذه حاجة، هذه سنة من السنن، وأنك أنت بتطبقها ما فيش بأس، وهو ييسر لك الوضوء، لأن الوضوء مثلا أصعب شيء فيه مثلا غسل الرجلين، ما فيش بأس لو لبست لهذا الغرض ما فيش بأس. قال ولا عصيان بلبسه، هذا مثل المحرم الذكر، طبعا مش الأنثى جائز لها من إحرامها في وجهه وكفيه، لكن الرجل ممنوع من لبس الخفين إلا للمضطر، ويقطعهما أسفل من الكعبين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وما دام قطعهما أسفل ليس ساتر لمحل الفرض، وكان هو خلاهم فوق الكعبين، وكان غير سواء كان مضطر ولا غير مضطر، إذن هو عاصي بلبسه، إذن نقول له ما تمسحش عليه، لأنك أنت من واجب من واجبات الحج أن تتجرد من المحيط والمخيط. إذن يا شيخ عندنا ولا عصيان بلبسه، قلنا هذا مثاله المحرم، والذكر ليس الأنثى، الأنثى تقدر تلبس لأنها إحرامها في وجهها وكفيها تقدر تلبس ما فيش بأس، لكن الرجل ممنوع من يعني مأمور من واجبات الحج أن يتجرد من المحيط والمخيط
0: كما مر معنا.
1: نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين كما جاء في الحديث، وقال من اضطر يعني ما عنداش يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، باهي هو لو اقطعهما
0: ما عادش يقدر يمسح عليهم،
1: ما عادش يقدر يمسح عليهم،
0: لا يجزئه المسح،
1: لا يجزئه. لماذا؟ لأنه ليس ساترا لمحل الفرض.
0: نعم.
1: وإن كان هو خلاها كلها أو هو مش مضطر لبسه، هذا عاصي بلبسه.
0: صحيح صحيح.
1: نعم، وإذا كان عاصي بلبسه فإذا هنا في هذه الحالة لا يجوز له أن يمسح عليه، لأن نقول لك أنت حاج يا شيخ أو أنت معتمر،
0: يعني الصورة الوحيدة شيخنا اللي جائز للمحرم بحج وعمرة أن يلبس فيها الخف إن لو كان مضطر، أو الفائدة الوحيدة من لبس المحرم للخف في حال الاضطرار هي أن يستعملهم للمشي أو بس لوقاية أو من مرض أو نحو ذلك بس فقط، أما الملمسح أو للوضوء لا ما ينفعش. نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي. وكنا قبل الفاصل شرعنا في بيان المسح على الخفين، وعرفنا حكمه وشروطه، الشروط التي يجب توافرها في الممسوح والشروط التي يجب توافرها في الماسح. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى أو ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما يكره في الممسوح بقوله: وكره غسله وتتبع غضونه. تفضل شيخنا.
1: نعم، بداية شيخ، المكروه يعني سبق أن أشرنا ولعلنا نزيد نذكر بهذا، أنه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني من فعل شيء من هذه المكروهات ينقصه شيء من الأجر، فاته شيء من الفضل، لكنه لا يبطل مسحه. فالمكروه الأول من المكروهات اللي هو الغسل، قالوا طبعا دائما عندنا الأقل يندرج في الأكثر والأعظم والأعلى، فعندنا الغسل أعلى من المسح، فهو يكره أنك أنت تغسله. لكن لو غسلته بنية يعني بنية رفع الحدث وكذا، أنه هو شيء من الوضوء، قالوا هذا يعني يرتفع الحدث ويكون صحيح، لكن أنت أتيت بشيء مكروه لأنه ليس مطلوب منك غسله وإنما طلب منك مسحه فقط. فهذا المكروه الأول. المكروه الآخر يا شيخ اللي هو تتبع غضونه، لأن المسح عندنا سواء مسح الرأس أو الأذنين أو مسح على الخفين مبني على التخفيف، فإنك أنت تقعد أنت تبين تتبع في بعض الغضون اللي فيه والتكاميش وكذا، تقعد تبي تحاول تدخل لها المية وكذا، هذا مكروه، لأن المسح خلاص تمسح على ظاهره وخلاص، هذا المطلوب. ليس يعني من المكروه أنك أنت تتبع غضونه وتفاصيله وكذا. ومن المكروهات أيضا تكرار المسح يا شيخ، وسبق معنا يعني ما ذكر هذا في مكروهات الوضوء وكذا، أنه يكره في الغسل الزيادة على الثلاثة، ويكره في
0: المسح الزيادة على المرة،
1: زيادة على المرة على الفرض. وقال ابن عاشر: ويكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، اللي هم ثلاثة، ما دام محددة بثلاثة ما تتجاوز ثلاثة في المغسولات، وفي الممسوحات ما تتجاوزش المرة الواحدة.
0: ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى مبطلات المسح على الخفين بقوله: وبطل بموجب غسل وبخرقه قدر ثلث القدم، وإن التصق كدونه إن انفتح إلا اليسير جدا كالموالات، وبنزع أكثر الرجل لساقه، فإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما وكان على طهر بادر للأسفل كالموالاة.
1: شوف يا شيخ، أنا أشار لما يبطل المسح على الخفين ويوجب عليك نزعهما وغسل الرجلين. قال الأول اللي هو موجب الغسل، موجب الغسل سواء كان جنابة أو حيض ونفاس بالنسبة للمرأة، فإنه يوجب عليك أن تنزع الخفين وأنك تغتسل،
0: يعني يبطل مسحك السابق.
1: نعم. ويوجب عليك نزعهما. نعم. لكن أنت بتغسل.
0: نعم.
1: عشان تقدر تمسح مسح. وعندنا حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه آنفا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزعوا خفافهم إذا كانوا سفرا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إلا من جنابة، إذن لما تحصل جنابة أو يحصل حيض ونفاس، فإن الرجل أو المرأة يجب عليهما يعني عند رفع الحدث إزالته وغسل الرجلين، فلا يجزئ المسح بعد ذلك. إذن المسح يبطل بالحدث الأكبر اللي هو موجب الغسل، أو سواء كان جنابة أم حيضا ونفاسا، فإنه يبطل المسح. والمبطل الثاني من مبطلات المسح على الخفين إذا حصل به خرق، وكان هذا الخرق ثلث فصاعدا، إذا كان سواء كان مفتوحا يعني تبان الرجل من تحته أو يبين الرجل من تحته، تظهر الرجل من تحته أو القدم، أو كان يعني فتق للخياطة اللي فيه والخرز اللي فيه، أو يعني شق، هو مجرد شق، ما دام الثلث فصاعدا فهذا في هذه الحالة بطل المسح عليه. ولو كان ملتحم، يعني هو مثلا فيه شق أو فيه فتق في الخياطة وقعد لكن ملتحم بعض مش مفتوح بحيث أن تظهر الرجل من أو القدم من تحته، قالوا ما دام الثلث فصاعدا لا، كان هو أقل من الثلث انفصله هنا، كان تظهر الرجل يعني مثلا هي الخرق هذا دائري أو كذا، بحيث أن البلل يتصل إلى القدم قالوا إن كان تظهر الخرق هذا تظهر منه القدم في هذه الحالة حتى وإن كان أقل من الثلث فإنه يبطل المسح عليه، وإن كان الخرق الذي فيه هو مجرد فتق أو مجرد شق بحيث أنه قاعد ملتحم وأقل من الثلث فإنه لا يبطل المسح عليه. نعم.
0: قال إلا اليسير جدا.
1: نعم نعم، هذا قال وبخرقه، شوف يا شيخ، قدر ثلث القدم. قلنا بالنسبة للخرق إذا كان ثلث القدم فأكثر ما عاش ندور تبان القدم وما تبانش خلاص. ولكن قال وإن التصق كدونه، لما إذا ثلث ما عاش ندوروه تبان الرجل ولا ما تبانش، لكن
0: حتى لو كان ملتصق
1: قال نعم. كدونه وإن انفتح إلا اليسير، قال لما يكون دونه وانفتح، إذا اللي دون الثلث مثل ما فصلنا يا شيخ، اللي أقل من الثلث إن كان منفتح ولا مسكر، يعني الشق هذا ولا الفتق ولا غيره اللي صاير في الخف، كان هو متبانش من الرجل وملتحم على بعضه ما ندوروش عادي تقدر ما بطلش المسح، وكان هو منفتح بحيث إن بلل اليد عند المسح وكذا يصل إلى وتظهر منه القدم ويصل إلى القدم، قالوا لا هذا بطل المسح عليه ولا يجوز المسح عليه. قالوا إلا كان يسير جدا شوية جدا وتظهر القدم لكنه يسير مش أقل من أقل بكثير يعني، فهذا ما فيش بأس. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبنزع أكثر الرجل لساقه فإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما وكان على طهر بادر للأسفل كالموالاة.
1: نعم، هذا المبطل الثالث من مبطلات المسح على الخفين، وهو إذا نزع رجله إلى ساق الخف. طبعا عندنا في مشهور المذهب أكثر الرجل، يعني لو نقول احنا مثلا ثلثي الرجل مشت بدت في الساق في ساق الخف خلاص يعتبر ما دام الاكثر، هذا هو مشهور. وان كان ظاهر المدونه انه لا يبطل المسح الا بنزع كل الرجل في ساق الخف لما تنزعها كلها. طيب هذا التفصيل. والجانب الاخر بان نزعتها مره واحده حولته، قالوا ما فيش باس، انت لابس خفين على بعض ولا خف واحد؟ قالوا لابس خف واحد. لما أنا نبدأ لابس خف واحد على رجلي ولبسته على طهارة وماسح عليه، قالوا ينبغي كانك أنت بتحافظ على طهارتك أول ما تنزع، حتى لو نزعت واحد أول شيء بتغسل الرجل هذه وبتنزع الآخر وبتغسل الرجلين، ما يمشي، لا يجمع بين غسل ومسح. إذا بننزع حتى الخف الآخر وبنغسلهم. وطبعا المصنف قال كالموالاة، يعني الموضوع هذا ما يكونش يطول بحيث انه لو قدرنا يعني الوقت يجف فيه الاعضاء بيبس الاعضاء في زمان معتدل، لان هذا هو الوقت المطلوب في الموالاة. فاذا لما نحول ما دام اني مستاقط ومنتبه ينبغي مباشرة اني نغسل رجلي، نبادر لنغسل رجلي، لو حولت اني خف واحد نحول حتى الخف الاخر ونغسل الرجلين ونكون حافظت على طهارتي اللي اني ماسح فيها على الخف، باه هذا كويس. وباه لو انا نسيت نزعت احد الخفين ولا نزعتهم الاثنين معا لكني نسيت وطال الوقت، بعد اللي جيت بنصلي تفكرت اني ماسح الخفين والخفين حولتهم، شنو الحكم في طهارتي؟ قالوا لي بادر الان برا اغسل رجليك. لو قلنا احنا يعني هذه الموالاه واجبه مع الذكر والقدره ساقطه مع العجز والنسيان، ففي هذه الحاله أنا نسيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن امه الخطا والنسيان واستكر عليه. اذا كان اني نسيت وما غسلتهاش مباشره بعد ما نزعت الخف، قالوا أمتى ما تتفكر ما فيش بأس أنك تغسل رجلك وأنت بتكون محافظ على طهارتك طالما لم ينتقد وضوءك. وكذلك قالوا يعني لو كان هما لابس خفين، واحد توضأ ولبس خفين فوق بعضهم ما فيش بأس أنه يمسح وبعد ذلك ماسح انتقض وضوءه وهو لابس هالخفين هادم ومسحها على الخفين الأعليين، وبعد ذلك نزع أحد الخفين لمين حول منها واحد ولا حول من اليسار يا سيدي، لأن لتكون اليمنى أولاهما تلبس وآخرهما تنزع، نزع اللي في اليسار. إذا بدأ الرجل اليسار فيها خف واحد ورجل اليمين فيها خفين، قالوا في هذه الحالة ينبغي عليه أن يبادر بنزع الخف الآخر المقابل لها وبيمسح عليهم الاثنين ما دام ما طولش وهو متذكر كويس. كان هو ناسي نقول له أمتى ما تتذكر ما دام ما انتقضش وضوءك تنزع الخف الآخر اللي هي الرجل اللي فيها خفين تخلي لها خف واحد وتمسحهم الاثنين. واضح تقريبا الشيخ؟
0: واضح نعم.
1: نعم.
0: يعني في حالة النسيان يبني
1: يبني
0: بإطلاق. نعم. نعم.
1: ولو طال الوقت.
0: نعم.
1: وكان هو متعمد وطال الوقت يعني نقوله مثلا وقت خمس دقائق أكثر بقليل يعني من الخمسة للعشرة تقريبا يقدر كجفاف تقريبا جفاف الأعضاء في الزمن المعتدل خلاص. إذا فاتوا عشر دقائق وانت ما غسلتش رجليك ولا مسحت على الأسفلين بعد النزع نقول لك راه خلاص هذا ابطل وضوءك ما دامك انت متذكر وكانك ناسي ان شاء الله حتى نصف يوم فات ما دام لم ينتقد وضوءك تقدر انت تنزع ويعني تغسلهم انت ما تتذكر تغسل كان هم على الرجلين مباشره وكان على الخف الاسفل
0: تمسح عليه. نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات المسح على الخفين فقال وندب نزعه كل جمعة أو أسبوع.
1: نعم هذا من المندوبات طبعا مبني على مشهور المذهب كما ذكرنا في أول الحديث عن المسح على الخفين أن المشهور عندنا بغير تحديد هذا المشهور المعتمد في المذهب وإن وقلنا أن التحديد يعني كما ذكر طائفة من محققي المذهب وعلماء المذهب قالوا راه هو أرجح تحديد لحديث علي وحديث صفوان بن عسال اللي ذكرنا وغيره. طيب على مشهور المذهب وإنه هو من غير تأقيت طالما لم تحتاج إلى لم يحصل لك حدث أكبر وتحتاج إلى الغسل قال تقدر تمسح يوم يومين ثلاثة وعندنا في ذلك يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: الله عليه وسلم
1: اللي هو حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يومان قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم وما شئت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخرجه أبو داود وإن كان في إسناده يعني إسناده ليس بالقوي كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام لكن هذا يعني هو دليل من الأدلة التي تكون لمشهور المذهب في عدم التحديد ولكن ذكرنا أدلة أخرى حديث علي وحديث صفوان بن عسال وغيرها للقول الآخر وهو أنه محدد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وهو أرجح في ذلك. فالمهم على مشهور المذهب قالوا يندب ما يجبش عادي بيمسح مدام ما بيمسح قداش ما بيمسح يوم ما فيش مشكلة مقيم ولا مسافر قال يندب نزعه كل جمعة يعني حتى وإن كان لبسه الخميس ولا الأربعاء ولا غيره ما طقش أسبوع قاعد قالوا حب هذا ينزع الجمعة لأن يسن في حقه أن يغتسل مثل غسل الجنابة للجمعة فهذا شيء قال يندب أنه ينزعه وكذلك يعني هو كان هو لبسه من الجمعة الماضية أو عند مرور أسبوع يعني مثلا لبس الثلاثاء هذا
0: ما نزعش الجمعة
1: وصل للثلاثاء القادم يقولوا لي يندب الأفضل في حقك أنها تنزع. إذن أيهما أقرب إما الجمعة وإما مرور الأسبوع.
0: نعم.
1: يندب نزعه وقلنا إيش. هذا كله يعني على أنه يعني مش محدد المسح كما هو مشهور المذهب وينتبه لشيء يا شيخ أن المسح على ظهر الخوف
0: هو شيخ
1: واجب.
0: مقال المصنف رحمه الله تعالى ووضع يمناه على أطراف أصابع رجله ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه ومسح أعلاه مع أسفله وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد بوقت.
1: نعم شوف يا شيخ بالنسبة لصفة المسح يعني ذكرنا فيها حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وكذلك يعني عندنا الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك عن المغيرة بن شعبة ذكرناه في أول الحديث عن المسح على الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هوى ينزعهما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين والحديث متفق على صحته وأخرج أبو داود ومسح عليهما يعني تكملة الحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما وللأربعة غير النسائي يعني لأبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، والحديث هذا طبعا فيه ضعف. ولهذا يعني علماؤنا قالوا يجب المسح على ظاهر الخفين ويندب مسح أسفلهما، يعني ظهور القدمين ظاهر الخفين واجب. كانك أنت ما مسحتش على ظهور القدمين أو خلاص أنت حتى لو مسحت الأسفل ما يجزيكش المسح هذا، وضوءك باطل ومن ثم صلاتك باطلة. لكن لو أنت اقتصرت على الأعلى فقط فأنت وضوءك صحيح ومسحك صحيح، ومن ثم بإذن الله تكون صلاتك صحيحة لأنك أنت أتيت بالواجب. ولكن حبذا المندوب أنك أنت تأتي بالاثنين معا، يعني صفة المسح المندوبة في المذهب عندنا، وهذه لم يعني ليست عند علماء المالكية فقط بل حتى عند غيرهم، هي المسح الرجل اليمنى أو الخف في الرجل اليمنى، تضع اليد اليمنى على أطراف الأصابع لأن بتبدأ من المقدم، واليد اليسرى تحت الأطراف، وتمرهما إلى الكعبين لين توصل الكعبين.
0: هيك تأتي بالمسح من أعلى ومن أسفل،
1: من أسفل في نفس الوقت،
0: نفس يعني المرة
1: تمسح من الأعلى ومن أسفل في نفس الوقت. والرجل اليسرى بالعكس، أو الخف التي في الرجل اليسرى تجعل اليد اليسرى على أطراف الأصابع من الأعلى، واليد اليمنى من أسفل من في أطراف الأصابع، وتمرهما معا حتى تصل إلى الكعبين، فتكون أنت مسحت الأعلى والأسفل، أتيت بالواجب وأتيت بالمندوب في نفس الوقت.
0: وشيخنا الأصابع حطها تكون يعني متفرقة، تكون بحيث تكون أصابع اليد على على على أطراف أصابع القدم يعني.
1: نعم.
0: يعني ما تكونش الأصابع اليد ملتصقة ببعضها يعني.
1: نعم، حتى يعمم المسح على الخف. نعم. سواء من أعلاه أو من أسفله. وقلنا إذا أنت بتقتصر على واحد منهما فتقتصر على الأعلى هو الواجب.
0: لأن قال المصنف وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد بوقت.
1: نعم.
0: يعني الأعلى باطلة. المسح باطل.
1: إيه.
0: لكن لو ترك الأسفل مندوب أنه يعيد في الوقت.
1: في الوقت حتى يأتي بهذا المندوب اللي هو نعم. فوته يعني فقط.
0: نعم.
1: نعم. كما هو معلوم يعني عندنا الإعادة في الوقت تكون لفوت سنن أو مندوبات استدراكا لفضلها. أما إذا خرج الوقت هذا من لم يمسح في الأسفل ومسح في الأعلى نقول له أمورك تماما، لكن من مسح على الأسفل ولم يمسح على الأعلى فهذا صلاته باطلة، يعيد في الوقت وخارج الوقت.
0: نعم.
1: وهنا يا شيخ مسألة يعني لعل أنهى هو المصنف
0: نعم.
1: الحديث الآن ينبغي التنبيه لشيء، هو هي من أدب العلم وفقه الاختلاف، وهذه المسألة مما يكثر الجدال حولها والنزاع، وهذا يضلل الآخر ويفسق الآخر ولا يصلي خلفه وكذا. وهي يعني ألا يسعنا ما وسع الأئمة الأربعة ومن قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيها واسع. يعني أنا أذكر على سبيل المثال الصلاة يا شيخ، عندنا مكروه البسملة في عند قراءة الفاتحة، وعند الشافعي واجبة، ومع ذلك لا نجد أن علماء الشافعية ولا يقولون إياك أن تصلي خلف مالكي لأنهم لا يقرؤون البسملة. فمن المقرر عند الفقهاء وعند أهل العلم أن الاختلاف في الجزئيات والفروع الفقهية طالما كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس واجتهادات معتبرة وتلقتها الأمة بالقبول، فكما نحن نصلي يعني أو يصلي خلفنا الشافعي لا بأس أن أصلي أنا وراء من مذهبه يتمذهب على يقلد مذهب الشافعي أو غيره من المذاهب التي ترى جواز المسح على الجوربين. نعم لو جينا من باب الاحتياط من باب الخروج من الخلاف ونقول الأولى خصوصا إن كان إمام أن تأتي بعبادة لا خلاف فيها، لو أنت أردت المسح وخصوصا لو تقيدها هذه الرخصة يعني تخليها مثلا في عند الحاجة، مش أقول نحن غير مترفه بلبسه وكذا، عندنا يعني متى نحتاج في وقت الصقع بأمتى يجي الصقع، نقول مثلا شهر 12 و1 و2 هذه أشهر فيها برد وكذا، وباي طيب الآن الخف متوفر وموجود يعني اشتريته هذا العام ب 16 دينار ولكذا متوفر في الأسواق، تقدر تدير خف أنت وتمسح عليه الخف. يعني بعض الناس من عامتي وغيره يقول لك لا وين هذا ما نصليش وراه هذا يمسح على الجوربين وكذا، أول شيء بنقوله هذا للشخص اللي قال الكلام هذا ما تفتي به دار الإفتاء، وما هو مقرر عند أهل العلم أن في مثل هذه الأمور يجوز الاقتداء طالما هو قول معتبر وقال به طائفة من أهل العلم، صلي خلفه أنت ما تمسحش أنت بتاخذ بالأحوط ماشي كويس، لكن أنت بتصلي خلف إمام كونه هو يمسح، هذا الأمر في رقبته وفي ذمته، هو وهو يقلد بعض أهل العلم ممن أجاز ذلك، فالأمر واسع. لكن قلنا لو بدأت الأئمة تو بالنسبة للمأموم كيف ما تبي أنت، بتقلد مذهب مالك في ذلك، بتقلد غير مذهب مالك في ذلك، الأمر قريب. وقلنا لكن الإمام حبذا أنك أنت تحتاط لأنك أنت تصلي بناس مختلفة في توجهاتهم وتقليدهم للأئمة وغيره، فلو أنت يعني درت خف ومسحت عليه حتى تكون صلاتك أو إمام عند الجميع ما يقولك إش حد لا، وما يعني حتى لا يغر صدر المأمومين عليك، فهذا شيء.
0: نعم وهذا شيخنا، على ذلك صدرت الفتوى الرسمية عن دار الإفتاء الليبية حيث جاء في السؤال: هل تصح الصلاة بالمسح على الجورب الذي يسميه العامة ببلدنا بالشخشير؟ كان الجواب عن النحو الآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المسح على الجورب الذي ظاهره وباطنه غير مجلد فيه خلاف بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، وخلاصة الأقوال في هذه المسألة أنه قال بالمسح على الجورب جماعة من الصحابة وجوزه الحنابلة، ولا يجوز عند المالكية والحنفية، وجوزه صاحبا أبي حنيفة محمد وأبو يوسف، وعند الشافعية خلاف، منهم من يشترط أن يكون مجلدا، ومنهم من يشترط أن يكون منعلا، أي يلبس معه نعل من أسفل ليمسح عليه وعلى النعل، ومنهم من جوزه مطلقا إذا أمكن تتابع المشي فيه. وقال ابن حزم رحمه الله: المسح عليهما سنة. وسبب الاختلاف بين العلماء في صحة المسح على الجورب من عدمها اختلافهم في صحة الأحاديث الدالة عليه، وهل يقاس الجورب على الخف في المسح وعليه. فالمسألة من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف لا يجوز الإنكار والتشدد فيها ولا تعريض المسلمين بسببها للانقسام. فمن مسح على الجورب يصلى خلفه، فمن مسح على الجورب يصلى خلفه ولا ينكر عليه كما ولا ينكر عليه كما يفعل بعض الناس اليوم عندنا. ومن ترك المسح احتياطا لدينه أو رغبة في الأفضل أو خروج من الخلاف في المسألة أو خروج من الخلاف في مسألة اجتهادية وإيثارا لما تكون عليه العبادة صحيحة بالإجماع، ولم يترك المسح بنية التشدد والإعراض عن الرخصة، لا ينكر عليه ولا يقال له تركت سنة، لأنه أخذ في دينه بالحزم وذلك محمود. قال الليث بن سعد رحمه الله: إذا جاء الاختلاف أخذنا بالأحوط. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: الأولى التزام الأشد والأحوط للدين، فإن من عز عليه دينه تورع. والله أعلم.
1: يعني هي فتوى فيها يعني فحوى الكلام الذي أشرنا إليه، فينبغي عدم التشدد في مثل هذه الأمور. وقد قيل يعني: من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. يعني هو وجدنا التشدد من جهتين.
0: نعم شيخ،
1: التشدد ممن يعني يمسح على الجوربين ويصف من لا يمسح عليهما بالبدعة أو بأنه معرض عن السنة أو غير ذلك. لا، هو ليس معرض عن السنة،
0: هي رخصة،
1: هو هي رخصة، وهو أخذ بالأحوط يعني لدينه في ذلك. وبالمقابل نجد البعض ممن لا يرى جواز المسح على الجوربين ويتقلد في ذلك، يقلد في ذلك مذهب مالك وهو المذهب السائد في البلاد، يصف من يمسح عليهما بالتهاون وغير ذلك وأنه لا يصلى خلفه. وكلاهما يعني لا ينبغي أن يكون، وينبغي كما ذكر ابن مفلح والنووي وغيرهم من أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاختلاف. فهذه يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والاختلاف فيها جائز، ولا شك أن الأحوط الأخذ يعني بعدم مثلا المسح عليهما وتمسح على الخفين، فهذا هو الأولى والأحوط، لكن الأمر في ذلك واسع والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ويسرني في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولكل العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون

0: تصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب بره المحل وتفاهم انت وياه وانت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك انت الرسالة ان انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم، عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM و 97.9. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. نستقبل في هذا البرنامج أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0-092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. قبل أن نبدأ في استقبال المكالمات، عندنا بعض الأسئلة الواردة على التطبيق نجيب عنها إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن الألعاب التي تحتوي على استخدام النرد أو حجر النرد أو ما يعرف بالزهرة لتحديد خطوات اللاعبين أو كمية الحظ المتاحة، مثل ألعاب المونوبولي والحية والسلم ولعبة الطاولة اللي هي الزهرة والبارتشيس واللودو واللودو ستار وغيرها من الألعاب. ما حكم هذه الألعاب وما الحكمة من منعها كما يقول بعض أهل العلم؟ الجواب عن ذلك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا هو الألعاب في الإسلام الأصل فيها الجواز ما لم تحتوي على محرم، مثلا ألهت عن الصلاة، صدت عن ذكر الله تبارك وتعالى، فيها اللغو، فيها الحلف، فيها الشحناء بين المتلاعبين، فيها مقامرة وميسر ونحو ذلك من الأمور. أيضا ومن أسباب التحريم اشتمال هذه الألعاب على النرد اللي هي لعبة الزهرة هذه، وسواء بالطاولة ولا الحي والسلم ولا بنك الحظ وإلا اللودو بتاعت الألعاب الإلكترونية هذه والمونوبولي واللي انتشرت مؤخرا بصورة كثيرة. الحكمة من قال سبب التحريم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله، فبالتالي المسلم ينظر دائما إلى ما حرم الله جل وعلا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمه بغض النظر عن احنا فهمنا الحكمة والله ما فهمناش الحكمة، نحن نقول سمعنا وأطعنا. فأول سبب هو أن الله جل وعلا أمرنا بذلك، فنترك هذه الألعاب طاعة لله جل وعلا.

0: الأمر الثاني، الشرع، وهذه أحد الحكم اللي ذكرها العلماء، يعني منعنا أن نتعود على مسألة الحظ وفكرة الحظ هذه بصفة عامة. حتى الناس يبدأ يشوف نفسه، نعتقد اليوم حظي كويس، اليوم اللعبة 100% والحظ معي ونحو ذلك. هذا الإسلام لا يربي أبنائه عليه، لا يربي الأبناء على مسألة التخمين والحظ، وأن اليوم حظي كويس، وأن اليوم لا حظي مش مليح، واليوم جت معي الكورة واليوم ما جتش معي الكورة ونحو ذلك من الألفاظ اللي منتشرة عند كثير من الناس. وبالتالي مسألة الحظ هذه في الإسلام لا يربي الإسلام لا يربي أبنائه على هذه الأمور المحتوية والمعتمدة على مجرد التخمين ومجرد الحظ، وحتى لو كان فيها فلوس يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنظر الشديد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فالألعاب كلها، في فرق بين الألعاب هذه المعتمدة على الحظ والألعاب الأخرى اللي هي فيها معتمدة على الحساب الدقيق وفيها فكر وفيها تصحيح فكر وفيها نوع من التدبير. لكن لو النرد وغيره هذا مجرد يعني حزر وتخمين ويعني فقط هذا هو فقط. فديننا علمنا أن الدنيا يعني ناخذها بالبذل والمجهود والسعي، ما ناخذوهاش بمسألة الحظوظ ومسألة التخمينات والحظ هيك فقط. يبدأ الإنسان كل عام بحياته على الحظ. فتقدر أنت تقدر يعني تقدر الإنسان يلعب أي لعبة ما هيش معتمدة على الحظ. فيها ألعاب كثيرة، في لعبة السيارات وبعض منها حروب وغيرها وذلك، ما لم تحتوي على محرم زي الموسيقى ولا نحو ذلك ولا محرمات أخرى، الأصل في ألعاب الجواز. لكن ابتعد عن كل ألعاب الحظ اللي ثبت النهي عنها، لأن هذه الألعاب تؤدي أو حتى تؤدي بالمسلم إلى الاعتراض على مسألة القدر. يعني المسلم يؤمن بأن كل شيء في هذه الدنيا قدره الله تبارك وتعالى فهو مقدر، لكن هؤلاء يجيبوننا في حاجة اسمها الحظ. لا هذه اليوم حظي كويس اليوم، وهذه فها تؤدي إلى اعتراض المسلم على قدر الله تبارك وتعالى. يبدأ يسب في حظ اليوم ما عنديش حظ، والمسلم لا يجوز أن يسب الحظ ولا يسب البخت عند الخسارة، لأن هذا ماذا؟ هذا تسخط على قدر الله تبارك وتعالى واعتراض على حكمة الله جل وعلا. المسلم يعني في حظ الخسارة يقول قدر الله ما شاء فعل، مش يبدأ يسب في حظه ويسب في البخت وغيره. أيضا في هذا الأمر يعني اعتقاد بالعشوائية وغيره، يبدأ يوصف الأقدار بالعبثية والعشوائية، حتى زي يشبه في الحياة الدنيا يقولوا هذه زي لعبة زهر ولعبة حظ، فتودي بينا إلى محاذير أخرى. أيضا في هذه اللعبة يعني في هذه الألعاب صفة عامة المعتمدة على الحظ المحض هذه وغيرها، تعودوا في أطفالنا على هذه الأمور، وفيها تشابه بمسألة الاستقسام بالإسلام اللي كان موجودة عند الجاهلية. فلكل هذه الصور منعت ألعاب الحظ في الشريعة الإسلامية. عندنا اتصال معنا، الأخ يونس تفضل.
1: السلام عليكم
0: دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل الله، صباحك الخير وزملائك المنبر وجزاك عنا كل خير.
0: يومك طيب، يومك مبارك عم يونس، يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
1: كمان لحديثك الطيب هذا بارك الله فيك. هو الفجر والقنوت وعدم الاستفادة الحقيقة من الماضي، مش عارف ليش الإنسان ضعيف للدرجة هذه يعني. وأحيانا نتذكر الشيخ من الفاضل، يعني السنوات الفاضلة مرت فينا أزمة الكورونا، وشفنا الهلع اللي عشناه، وشفنا اللي نفقد الناس، يعني حتى النفسية الإنسان مريض، حتى أهله ما عاش يقدر حتى بالله، يعني هلع لا يعني لا قيمته كهرباء ولا قيمته أي حاجة، جيناها تناسيناها. أتمنى ديما التفكير في الأمور هذه، لأن والله الحقيقة يعني قاعدة قدامنا بعد عين يعني. هذا اللي تنزل بكر حظك كالتطير والواحدة من عالم منا والله نتجار بعض المال لأن الإنسان يعرف مضرب القلوب. لكن نتمنى حقيقة توجيه كلمة لأولياء الأمور أن هذه المواعظ اللي يعني يصبح الإنسان معاصر عند حد مريض البارح وعند حد الأوراق، حتى لما الإنسان يقولون عند التحليل والتحليل الخطير يعني هيك لما يصبح يقول إيجابي يعني على مغلوب الشعاب اللي يفرح بها يعني والضعفين، إن شاء الله يصبح حالنا ويقولوا يعني ما هو الكلمة الطيبة لعل الإنسان يحل نفسه ويحل أخرته إن شاء الله. بارك الله فيك.
0: فيك بارك الله، إن شاء الله عمين يسر بيوحد. بارك الله فيك. آمين آمين إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا الأخ أحمد، تفضل.
2: والله تفضل.
0: تفضل أخوي أحمد، تفضل نسمع فيك.
2: الله يرحم والديك، بارك الله فيك. أنا عندي سؤال اللي عاجل عن الصيام، الصيام في رمضان وغير رمضان.
0: نعم، عاجز عن الصيام وعن القضاء، تمام، ايه خيره؟
2: اللي يقدر يدفعها مقابل كل يوم.
0: تمام تمام، ان شاء الله نوضحه لك.
2: هذه نبهة الله يرحم والديك، انا حتى اتصلت على 14-13 مبو، اتصلت عليه من طريق
0: ايه، في ضغط على 14-13 الحق، كمية المكالمات كبيرة، فيصعب مرات ايه. مرات يصير ضغط يعني فعلا.
2: ربي يعاونكم،
0: نوضحه لك ان شاء الله اخوي احمد، ربي يحفظك، بارك الله فيك.
2: ربي يعاونكم،
0: الله يسلمك. عندنا العم احمد سال المسألة، عاجز عن الصيام وعاجز عن القضاء، يعني ما يقدرش يصيم لمرضه ونحو ذلك، وما يقدرش يقضي، يعني هذا ما يعرف يعني بالمرض الذي لا يرجى شفاؤه، المرض الذي لا يرجى البرء منه، فهذا لا يجب، يعني سقط عنه الصوم وسقط عنه القضاء، فبالتالي لا يجب عليه، يستحب في حقه الفديه، ماهوش واجبه في حق الفديه، هي مستحبه فقط عند المالكي، يعني مستحبه ندفع لكل يوم نصف كيلو من الطعام، سواء أرز أو مكرونة وغير ذلك، أو القيمة، ونقدر عندنا بخمسة دنانير، يعني يما يدفع 5 دينار لكل يوم في الشهر، كله 180 دينار، أو يعني يطعم مسكينا، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا سائل قال نبي نعرف هل عادي الوضوء بعد الدوش بدون ملابس يصح أو لا، ونبي نسأل على الصلاة على سجادة يكون فيها اسم. هو سأل سؤال من فقرتين، الفقرة الأولى سأل عن الوضوء بعد الدوش أو الغسل بدون ملابس، يعني الوضوء عاريا، هذا لا حرج فيه، يعني وضوء الإنسان وهو عار في الحمام ولا أحد معه جائز وصحيح. طبعا الأفضل تركه، يعني الأفضل يعني أن خلع الملابس، يعني لا ينبغي أن يكون في وقت الحاجة إليه، في وقت أثناء الغسل فقط، أما في غيره الأفضل أن يتوضأ الإنسان وهو لابس، لكن إن توضأ عاريا وضوء صحيح ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. سأل السؤال الثاني على الصلاة على سجادة فيها اسم، وهذا كثيرا طبعا بدأت ناس اللي مشت في العمرة ولا غير ذلك يكتب، يعني يجيبوا في سجادة وعلى اسم الشخص كنوع من الهدايا ونحو ذلك، هذا الأصل فيه الجواز، ما فيش باس، والصلاة جائزة، يعني يجوز الصلاة على سجادة عليها اسم. طبعا الأمور هذه إذا أدت إلى الكراهة اللي ذكر بعض الفقهاء، يعني إذا أثرت على مسألة الخشوع، لكن إذا لم تؤثر على الخشوع ما فيش باس، الصلاة هي سواء صليت على سجادة على اسم أو ما عليهاش اسم أو لها رسومات أو ما عليهاش، إذا يعني لم تؤثر على الخشوع الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك، ولم يقل يعني أحد من أهل العلم ببطلان الصلاة، الصلاة صحيحة لا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا عندنا بعض الأسئلة، هذا سائل يسأل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشيخ نريد أن أسألك عن إمام يصلي ولقي عليه بعض المأمومين شيئا من القي على ثيابه، هل هذا الإمام سيستخلف أم لا، وهذا القي نجس أم غير نجس؟ طبعا القي عند المالكية على قسمين، اللي هو فيه الباقي على حال الطعام دون تغيير، وفيه المتغير، فيه المتغير يعني القي الباقي على حاله ولم يتغير، هذا طاهر، هذا طاهر. وزع عن سيد عائشة رضي الله عنها حديثا، إذا قال أحدكم في صلواته رأي فليتوضأ ثم ليمنع ما مضى من صلاته ما لم يتكلم الحديث، طبعا في خلاف بين صحة وضعف، لكن استدل به المالكية أن القي لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئناف الصلاة من جديد. وأما القي المتغير هذا نجس طبعا، لأنه استحال إلى فساد، استحال من شيء طاي إلى فساد، وقسوا على العذرة وذلك، لأن لأنه في الأصل يعني طعام، لكن استحال إلى فساد وتغير إلى فساد فيصبح نجسا. فبناء على ذلك يعني استخلاف الإمام في غيره، نشوف نوع القي، يعني إذا كان القي نجسا بتغير يعني لونه وطعمه ولا ريحته، هذا يستخلف لبطلان صلاته، وإن لم يتغير فإن كان يعني قليلا بحيث يمكن المحافظة على الصلاة به بدون ملوث الفراش المسجد يستمر هذا الصلاة، وإن كان كثيرا يعجز على الإمام عن الاستمرار به في الصلاة ولا يخشى من تلويث الفراش أو سوء منظر الفراش أو الإمام نفسه، هذا يستخلف والله تعالى أعلم. أيضا من الأسئلة الواردة اليوم، هذا يسأل عن هل حرام أنك تخدم في موقع إلكتروني لشراء نشري اللايكات ونبيعهم بسعر أغلى؟ هي مسألة، هذه هي شراء اللايكات وشراء الإعجابات، هذه في الحقيقة هذه المعاملة غير جائزة، لأنها بيع الإعجابات اللايكات هذه هي محض غش وخداع، يعني ما هي ما في حقيقة ما وفرت لاش. طبعا فرقوا بين أمرين، بين الإعلانات الممولة اللي تظهر للناس، أنا بندير إعلان ممول مش يشوفوه أكبر قدر من الناس وتحصل على قدر معين من الإعجابات الحقيقية، هذه ما فيهاش بس، هذه ما فيهاش بس، لأن ذلك إعلان ممول، إعلان ممول في ناس بيشوفوا، بعض منهم يدير إعجاب بعض منهم يديرش، المهم أن توصل لأكبر قدر ممكن من الناس، هذا إعلان ممول عليه صفحتك ولا السلعة اللي أنت تبي تبيعها أو اللي بدير إعلان عليه أو الخبر أو الكلام المهم اللي تبي تنشره، يعني فندير الإعلام ممول، هذا ما فيش إشكال. لكن الشراء الإعجابات وغيرها هذه صورة وهمية، يعني هذه ما هيش حقيقة، هذا ما حد غش وخداع مشتريها، يعني يظهر لغيره أن عنده متابعات، مجرد تشوف الصفحة تلقى عنده 100,000، هو الواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك، هذا طبعا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. بدل مسألة بيع اللايكات هذه فهوية في حقيقتها مش موجودة، عبارة عن تظهر للناظر ولا للقارئ أنه هو عنده عجباته في الحقيقة ما عندهاش، هذا محض غش وخداع. عندنا الأخ عبد الله، تفضل. قطع اتصال من الأخ عبد الله. هذا سائل آخر يسأل في برنامج بريستو، عند شحن المحفظة عن طريق كروت لبيانا يتم أخذ نسبة 6%، هل هي ربا؟ للتوضيح قال يتم كتابة القيمة المراد شحنها مثلا 70 وادفع رصيد 74.6. هذا ما فيهاش بس، لماذا؟ شن السبب ما قلنا ما فيهاش بس وهي جائزة؟ لأنه هو قدمنا الخدمة، يعني ليه مثلا تبي تدفع عن طريق اني ندفع لك، يعني هذا لبيانا هنا دخلت وسيط وقالت لك اني نشحن لك الكروت ادفع لي 70، اني نشحن لك المحفظه نتاعك هذه في برنامج بريستو، نشحن لك بقيمه 70 وانت تدفع لي 75، ما فيهاش باس في ذلك، ما في، اني قدمت لك خدمه بخمسة دينار، نفس هذه نفس خدمه الشركه العامه للكهرباء في الساعات الجديده، فلما انت تجي لي لبيانا ولا هي لبيانا هذه نتاع النجمه 200 مربع، يعني ندير لك خدمه مثلا بتدفع كهرباء ب 40 دينار تدفع لبيانا 43، 3 دينار تاخذ فيهم لبيانا، لان هي وسيط، انا دفعت لك، انت بدل ما تمشي لشركه الكهرباء وتدفع غادي تدفعنا 40 بس، ومره تحتاج في الليل وهم مسكرين، ومره تسك عليك الضيف الليل ونحو ذلك، يعني ديت لك خدمه من حوشك، ما تتحركش بكر، عبارة تدفع لي 3 دينار واني ندفع عليك الـ يعني تعطيني 43، اني 3 جنيه هذه عمولتي و40 دينار هذه مقابل المبلغ اللي دفعته، فهم؟ فهذه ما فيهاش بس ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت هدى معنا، تفضلي.
3: اهلا وسهلا شيخ، كيف الحال؟
0: تمام الحمد لله. تفضلي. ابناء
3: عندي سؤال، عندي جداي متوفية من 2015،
0: اي نعم،
3: وعندها فضة،
0: ايه
3: الفضة هذه هي عندها زوج بنات وولاد،
0: نعم،
3: بهي خالي، احنا طبعا الفضة هذه زي الورث، يعني ما زي الكنز، عندهم ما يبيعوش فيها برا، يعني بيتمنوها،
0: بيشرها واحد منهم،
3: يعني بياخدوها لبنات.
0: تمام،
3: بهي نبقى احنا فاهمين ان النص للولد والنص الثاني للبنتين والزوج،
0: يعني ربع ربع ونص، تمام
3: بقى. تمام، الولد يبيعها يبغى يشروها لبنات، هل لما نتمنها نخلطه على طول يعني، ولا نقدر نخلطه بالتقطيب؟
0: لا لا بد مباشرة فوري، هذه صرف هذه
3: معناها
0: لابد
3: تقابض
0: فوري،
3: على طول.
0: لابد تقابض في نفس الوقت اللي تتمن تخلصها مباشرة.
3: ايوه كويس ممتاز بإذن الله تعالى. شكرا بارك الله فيك شيخ. عندي سؤال ثاني.
0: تفضل.
3: انا لما اجي نقرا في المصحف نفتح بفاتحة الكتاب مثلا، نقرا الفاتحة بعدين نقرا سورة ثانية.
0: تمام.
3: ما فيهاش
0: بس
3: يعني،
0: ما فيهاش بس، تبدي بالفاتحة دائما وتبدي بعد انت تكمل صوراك، ما فيش بس، تبدي بختم ختمتك انت مباشرة والصورة تقراها مباشرة، ما فيش بس.
3: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيكم.
0: فيك بارك الله ان شاء الله.
3: عليكم
0: السلام. عندنا الاخ سعد تفضل.
4: السلام عليكم الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يوم طيب وغنى سعد.
4: تحية لي يا شيخ، تحية للعالمين، معك هذه الإذاعة المباركة الطيبة هذا اليوم المبارك. أحييك يا شيخ على منفذات في برنامج ديني وأجعل حسناتك من جداد. وسؤالي يا شيخ عن تأخير زكاة المال، تأخير في زكاة المال، شنو عليها الحرام؟
0: تمام تمام، تأخير في خروج الزكاة
4: في المال يا شيخ.
0: تمام، سؤالك واضح من جوابك. واضح واضح السؤال خلنا سعد، واضح.
4: شكرا شيخ بارك الله فيك.
0: الله يسلمك. الله, الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخت عائشة تفضلي.
5: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عندي سؤالين أنا.
0: تفضلي.
5: السؤال الأول، عندي رجل أختي عندهم مزرعة يعطيني من الدولة يعني عقد انتفاع.
0: أي نعم.
5: يبوهم.
0: أي نعم.
5: هو وأخوته زوز وأخواته زوز.
6: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أبوهم جو يطالبوا فيها، قالوا بيع الحوازة نبوا منها حقنا ورثنا يعني.
2: نعم.
1: هل تعتبر ورث ولا مش ورث؟ هذه اللي موقعات الدولة يعني عقد انتفاع، مش ملك يعني.
2: بقى هو شو بيدير بها؟ هو واخد الأرض بياخدها هيك، هو ياخد فيها يستعمل فيها ولا شو نيلها؟
1: لا يستعمل فيها، ساكن فيها، وتوفى لما توفى أبوه ساكن مع أبوه ويستعمل فيها الحوازة ساكن فيها.
2: تمام تمام.
1: ولما توفى أبوهم جو أخوته قالوا له بيع الحوازة وأعطينا حق نفاه.
2: تمام تمام.
1: والسؤال الثاني، لما يستيقظ الإنسان قبل شروق شروق الشمس بربع ساعة،
2: نعم،
1: هل يجوز له يصلي ولا قالوا له يعني والله هذه من الوقت المنهي عنه؟
2: نعم، ما دام قبل الشروق يصلي، ما فيش بس يصلي. طلعوا ونوضحوا لك بإذن الله إن شاء الله.
1: شكرا
2: مرحبا. نعم. عندنا الأخ سعد سأل لي مسألة تأخير إخراج الزكاة. طبعا الزكاة يجب إخراجها في وقتها، يعني لا يجوز للمسلم أن يؤخرها، يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها، وهذا أمر محرم. إخراج الزكاة يجب أن يكون في الوقت، لا يجوز للمسلم أن يؤخر إخراج الزكاة. وهذا تأخيره في إخراج الزكاة، هذا تأخيره في أمر واجب عليه، يعني يجب على المسلم أن يخرج الزكاة في وقتها، والتأخر في إخراجها أمر محرم. هذه من الأمور الواجبة كما ذكرها العلم، يعني الوجوب على الفور، يعني يجب إخراج الزكاة فور وجوبها وتمام الحول. والتأخير بغير عذر هذا محرم، وتجب المبادرة بقضائها مباشرة. ذكر بعض أهل العلم يعني مسألة جواز التأخير لأعذار شرعية، زي غيبة المال، ما فيش فلوس أو نحو ذلك. هذه أمور يعني مبيحة لمسألة، هذه من الأعذار المبيحة لتأخير الزكاة، لكن الأصل فيها عدم جواز تأخيرها، ويجب إخراجها فور وجوبها وعند تمام الحول مباشرة، ولا يجوز أن يؤخرها. وكل وقت يتأخر فيه يعتبر المسلم آثم فيه، لأن هذه حق الفقراء، لا يجوز حبسها عنهم ولا تأجيلها دون مسوغ شرعي. والإنسان الذي أخرها مع قدرته على دفعها هذا آثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يتوب من ذلك. ومن أهم شروط التوبة أن يخرجها فورا، أن يخرج الزكاة فورا ولا يؤخرها عن وقتها أكثر من ذلك. عندنا الأخت عائشة سألت سؤالين. الأول قالت لي مسألة حق الانتفاع في الأراضي، هي الأصل أن المفروض في فرق بين حق الانتفاع وبين المنفعة، ونوضحوها. عندنا السؤال، عندنا سؤال ناخذه قبل أخ عبد الله رجع.
3: السلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عبد الله تفضل. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
3: يعني عندما البطل يولع المال بالقوة ويتجنس الجنين والصبيان ويغريهم بالساكن والسيارات، يبدأ يعمل واحد الحق يتفرج ويتكلم وما فيش عمل، لأن الباطل يغلب. سواء الباطل الأمريكي وروسيا والصين والهند والجنين، هذا الصبيون يطلع يفرق يمين على المخيرات المؤفرة. نحن عليه الصلاة والسلام كان يبلغ هذه الأمة بالثناء والعز والتبجيل في الأرض. لا طاعوا من عباد الله وحده، من همها ومن عمل منهم عمل للدنيا، أو اللي قال ويولد اليهود والمشركين والصابرين، فليس الأمر الآخر المصيبة. وكما قال أنت والمسؤولين في ليبيا وفي مصر وفي دولة إسلامية، هل هم يعني من أجل الله ومن أجل الدين قال ومن أجل اليهود والبركات والتنفيذ والروح والاخبار النصيب وكان من أجل الله يعني ممكن يفتح باب القوة والقناعة والجهاد ومحاربة الباطل وتحرير الأرض وإقامة الحدود وقدر والفسدة والمهربين والمجرمين في ليبيا نفط وغاز وحبوب ورمينة جاب لو فيهم غازين بالحبوب يعني يجيبوه كانوا يجيبوا فيهم المسؤولين في الدولة المسؤولين عن المنافذ وبعدين يجي النائب العام يقول ترى شدوه ليها عندها قضية لها 40 عام جات الجيش تجارة شادينه وذاك اللي يهرف الحبوب واحد يقتل غير الحبوب واحد دار فاحشة باطلة واحد مش عارف شنو هذا الدين المبطل يعني تغيير المفاهيم واحنا بلد المسلم حافظ واحنا بلد الحق والمسلمين واحنا على المذهب المالكي إلا برحم ربي أما على مذهب الشيطان إلا برحم ربي تبع أمريكا ولا تبع روسيا تبع المال وتبع الشعار تبع ربي يدمر الباطل وراء الناس منه ويكوش هذا حتى اللي تطور بحنا داخل يكوش علينا احنا بارك الله فيك يا
2: شيخ وفيك بارك الله أخي عبد الله وفيك بارك الله أخي عبد الله نعرفه إن شاء الله بناء على كلامك إن شاء الله بإذن الله بارك الله فيك نعم عندنا الأخت عائشة سألت مسألة الأراضي اللي وزعتها الدولة في الثمانينات بعقد اندفاع وزعت أراضي زراعية بعقد اندفاع بعد منها 20 هكتار 22 هكتار والموجودات في يعني في مناطق كثيرة في ليبيا في ذلك الوقت وتنص بعض مواضها يعني حتى على كل يعني تصرف من المنتفع ولا من الورثة بالبيع ولا التنازل ولا التقسيم هذا باطل وعدة يعني بنود في هذا الأمر. طبعا الأراضي اللي خصصت للمورث بعقد انتفاع هذه من الأملاك العامة للدولة لا يجوز الورثة التصرف فيها بالقسمة أو البيع والتنازل إلا بموافقة الجهة المالكة. شوف وزارة الزراعة كان هي ملكتها لهم فلهم ذلك لكن ملكتهاش وقعدت يعني قاعدت على ملكية الدولة هي على ملكية الدولة ويقدر تقدر الجهة المالكة للزراعة تختار ممثل منهم لإدارة الأرض وينتفع بها في الأغراض التي خصصت لأجلها حتى يتم الالتزام بما جاء في العقد لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم فالتصرف في الأرض من غير موافقة من الجهة المانحة هذا غصب وتعدي على الأملاك العامة ما لم يتبين أن لهذه الأراضي اللي آلت للدولة ملاك يعني في هذه الأراضي قبل عندها ملاك منتزع يعني منتزع منهم بالغصب يعني من الإيطاليين قبل أو نحو ذلك اللي ثبت ملكية هذه لشيء منها من غير منازع هذا أحق به ما فيهاش ملكية وملكيتها للدولة الدولة هي يعني اعطت حق اندفاع انتفع بها ما تملكهاش وما تتقسمش وما تنباعش وما يحدش تنازل الشيء الآخر الدولة ملكتها لهم ملكية صحيحة خلاص هذه من ملك الأرض يجوز له التصرف فيها ويرثها ورثته بعد ذلك. عندنا الأخت عائشة نفسها سألت عليه الصلاة يعني قبل شروق الشمس بربع ساعة ما فيش بأس في ذلك. بالنسبة لصلاة الفرض لابد نوضحه يعني أمر وشائع عند الناس وبعضهم يستيقظ حتى في وقت الشروق بالضبط هو وقت النهي ولا يصلي وقت الفرض. بالنسبة للفرض صلي هي في أي وقت حتى لو كان النهي هذا خاص بالتطوع هذا خاص بوقت التطوع هذا خاص بأوقات النوافل فقط الفجر وغير هذا في وقت الشروق نفسه يعني صلى بعد الشروق لما فوتني صلاة الصبح نصلي الصبح الفرض وبعدين نصلي صلاة الفجر هذا كان في وقت النهي لكن بالنسبة للفرض صليه في أي وقت من استيقظت صلي صلاة الفرض وعلى المسلم يحافظ على الصلاة في وقتها كما قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويقدر نحن في وقتنا هذا نستعين يعني بعدد أسباب ضمن المنبه يعني كان المنبه هذا أمر مهم والأسباب من الأسباب اللي تعين النائم على الاستيقاظ للصلاة في وقتها وهذا أمر مهم ولابد كل مسلم يديره لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو القاعدة الفقهية لكن المسلم كان استيقظ قبل خروج الوقت يعني قبل ما تطلع الشمس بوقت يسير يبادر طول مباشرة للوضوء ويصلي على الفور فيما بقي من الوقت كان الوقت هذا ما يستاش إلا لصلاة الصبح الفريضة يصلي صلاة الصبح الفريضة مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يعني واضح المسلم يقدر يصلي حتى قبل الوقت بدقيقة أو غير ذلك، لأن اللي يدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس هذا قد أدرك الصبح. لكن سنة الفجر صلىها بعد ما أداء الفرض بعد الشروق، يعني كان ما قعدش من الوقت قبل الشروق ما نقدرش نصلي فيه، يعني الفجر والصبح نصلي الصبح اللي هو الفرض وبعدين الفجر نصليه بعد الشروق. لكن كان حصلت وقت مثلا 10 دقائق زي ما قلت لأخت أو ربع ساعة نصلي للرغيبة الفجر السنة، ثم بعد ذلك أصلي صلاة الصبح بعد ذلك. أيضا عندنا بعض الأسئلة الأخرى. عندنا الأخ عبد الله طلب نصيحة وطلب فيها رأي الإسلام وشنو واجبات الحكام خصوصا حكامنا في الدول الإسلامية والدول العربية، وشنو واجباتهم يعني نحو الجيل ونحو المجاهدين ونحو طبعا أهم واجبات الحكام جميعا حكامنا، وتهيئة الجيل المسلم وتربيته على الفضيلة وتربيته على الجهاد وحماية الثغور وحماية الجيل هذا من المخدرات ومن هذا، كل واجبات الدولة مفروض حراسة الحدود هذا واجب شرعي يجب على الدولة أن تقوم به وتصرف كل إمكانياتها سواء في الطائرات المسيرة ولا حماية الحدود ولا الدوريات ولا كل من هم واجبات ولي الأمر والحكام ومنع التهريب، وهذا كله واجب شرعي. وتهيئة الجيل المسلم لي وتدريبهم على الجهاد وعلى أهم الأسلحة وإعداد القوة هذا واجب. هذا يعني لو دولنا الإسلامية بأكملها اتحدت في هذا الأمر وأصبح بينهم تعاون تام بين الجيوش الإسلامية، وإذا اعتدي على أحد منهم نهضوا جميعا للدفاع عنه، ستكون لهم قوة وستكون لهم مكانة ما في شك في ذلك. حنشوف الآن حتى الدول الغربية الأخرى أوروبا بادية في موضوع الاتحاد، يعني بدينا نفسها كيان يعني من غير أمريكا وغيرها، نشوفوا الصين ونشوفوا روسيا ونشوفوا التكتلات للدول لأهل الكفر، وبينما الدول الإسلامية هي في أشد الحاجة لوجود تكتل، لأن الدول المنفردة أصبح كل دولة مننا مباشرة تبي رضا ولا تبي تحز المشاكل، زي ما صرنا نحن في ليبيا مباشرة يمشوا لأمريكا مش يتبسط ما بينهم مش يحزوا مشاكلهم الداخلية. حتى في ليبيا هنا أشوفوا الآن الأخبار طول مباشرة أن مشينا الممثل المبعوث للأمم المتحدة، مشوا للسفير الأمريكي، ممثل الرئيس الأمريكي، نحو ذلك من الأخبار، كله هو اللي يجمع بينهم، هو اللي يناديهم، هو اللي يقولهم ديروا كذا، هو اللي يوم يدير مبادرة توافقوا عليها، هو اللي يجي يقنعهم، هو اللي يجي واحد تاني يقولهم ما ديروش. لماذا؟ شنو السبب؟ لماذا ما تقومش الدول الإسلامية الأخرى بهذه الضغوطات؟ عندنا دول أخرى إسلامية موجودة وتقدر تقوم بهذه الأمور وتقدر تقوم بهذه المبادرات وما فيش يعني، وتضغط على الأطراف الأخرى وتحاول تحل المشاكل فيما بينهم. لكن يعني انفرد أهل الكفر والدول الأخرى الغربية بنا كل دولة على حدة، وأصبحوا يملون يعني شروطهم وما يريدون، وحتى كان يحلوا لك حاجة بيأخذوا ثمنها وما فيش حاجة يأخذها هكذا مجانا، فأصبحنا في هذا الأمر. إذن في قصور واضح من ولاة الأمر في الدول والحكام في الدول العربية والإسلامية بصفة عامة، وبعض منهم يعني تعامله مع الغرب واضح وعملته واضحة في ذلك بمنع حتى للمجاهدين ومنع الأكل والشرب من وصول بقية المسلمين. هذه أمور من أكبر الكبائر، وبعضها ردة عندما تحاصر المسلمين وتمنعهم من الأكل والشرب واللباس والعلاج، وتعين أهل الكفر يعني على قتلهم وتتعاون مع أهل الكفر في قتال المسلمين. هذا تكلم عنه العلم وردت هذا للشخص الذي يعينهم واللي يستعمل مخابراته في القضاء على الجهاد وعلى المجاهدين وعلى الإسلام وأهل الإسلام. فهذا هو الموقف الشرعي من هؤلاء، يجب على كل واحد منهم أن يقوم بدوره الذي فرضه الله عليه، وهذه الأمانة التي حملها يجب أن يقوم بها. ومن أهم هذه الأمور أن يحمي الدين، حماية الدين والمال، نتكلم عن المسؤول الأمر وظيفته حماية الدين وسياسة الدنيا به، هذه وظيفة الحاكم، يعني هذه وظيفة الحاكم التي ينبغي أن يقوم بها كما أمره الله جل وعلا. عندنا اتصال الأخت أم محمد فضلي.
4: السلام عليكم شيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يعني يا شيخ عندي ولد كفيف بهي،
2: نعم،
4: عمره 21 عام،
2: ايه،
4: منذ 6 سنوات من 2021 خدمت سنوني بهي، ما عنديش رصيد بهي،
2: ايه،
4: الشيخ ابوه منا معاشه وقال لي هذه هدية ليك، معنى ما ترديهمش هدية منا ولدي ليك بهي،
2: ايه، لما كان عمره هو يعني 15، يعني
4: ايه من الوحدة طوى عمره 21،
2: ايه،
4: واني سنني خدمتهم من 2021،
2: ايه،
4: ما عنديش رصيد، مشي ابوه قال لي خذي من معاشه، اعطاني 4000 خدمت بهم سنوني، فهمت يا شيخ،
2: ايه،
4: وتو ابوه توفى ليها 4 سنين، معناه حرام علي ولا عليه، قال لي خذيهم الفلوس هذه مهديه، هني ولدي نخدم به شيء بضميري مش بالفلوس ولا حاجه، اما
2: ايه هو باهي
4: علي يا شيخ.
2: هو ابنك قديش عمره هو لما؟
4: والله تو عمره 21 سنه، انا من 6 سنين فاتوا راهو،
2: ايه هو ابنك في العمر 15 في ذاك الوقت قال لك خذيهم، هو والله هيك ما تكلمش، هو
4: ابوه قال لي خذيهم،
2: ما مش فلوس ابوه،
4: يعني
2: ابوه
4: رصيد في المصرف، قال لي خذيهم هديه العمر كله تعاني فيه، قلت له هني ولدي نخدم فيه بضميري،
2: ايه نعم صح،
4: مش معناه هدي الحرام علي ولا مش حرام يعني،
2: تمام نوضح لك الامر،
4: فهمت علي يا شيخ؟
2: فهمت هو غصب الولد لما يقول هديه، هو مش فليه الفلوس، مش حتى يهديهم لمن شاء،
4: الفلوس اللي ولده،
2: الفلوس الولد ما ياخذهمش الا لمصلحته هو، الولد اعطاه لك،
4: هو ابوه توفى له 4 سنوات متوفي يعني،
2: ايه هو ولدك انت وياه اثنين يعني، مش
4: ولدي قبل اللي توفى ابوه، قلت لك ابوه توفى، انا خدمت مسنوني في 2021،
2: تمام انت ابنك تو
4: توفى في 2022،
2: ولدك توا قلت له نجيب لك المبلغ، قال لك جيبيه والله، قال لك
4: لا ولدي كفيه ما يتكلمش ما يفهمش ما يشبحش ما يضبطش ما يفردش معناها، فما
2: ايه لا لما انا المبلغ
4: توا قالوا لي حرام، معناها حرام علي ولا عليه،
2: خلاص رديه له المبلغ هذا، رديه له اختي كريمه بشويه عليك،
4: ردوا له 4000 كيف ردوا لي يا شيخ،
2: بشويه عليه، كل ما تحصي مبلغ حتى من منحتك ولا كذا رديه له، مصروفك او كل ما تحصي حاجه رديه له،
4: يعني ما نقدرش يعني ناخذ من معاشي وكل مره ناخذ له بالحاجه
2: عادي، تمام ما فيش خلاص، ايه كل مره ردي له 4000 هذه الخدمه، كل مره مثل خذي له يحتاج 100 ملابس 200 300 كل مره ردي له لين يتم ال 4000،
4: معناه مش حرام علي يعني،
2: خلاص انت رديهم له، خلاص كان رديتي المبلغ ما لك شيء ان شاء الله، هو 4000 رديتيه له 4000،
4: وبيبو ما يتحاسبش عليه، هذا
2: خلاص انت رديتيه له، خلاص الفلوس رديتيه له انت، ما دام رديتيه له ما يتحاسبش
4: ان شاء الله يا شيخ،
2: ما
4: شكرا
2: شكورا، وتوضحوا النقطة لذلك يعني. أيوة نعم عندنا اتصال، طبعا أخت أم محمد وطريقة تعاملها مع ابنها الكفيف، طبعا التعامل مع هؤلاء كلهم سواء الابن اللي مريض أو اللي سواء كفيف أو فيه أي أمور أخرى يعني، الأمراض بعض منهم يعني بعض متلازمة كذا اللي عندهم المتلازمات أو نحو ذلك، فيصير عندهم قصور في العقل ولا في الفهم ولا نحو ذلك، والدولة أعطتهم مرتبات، ومرتبات هذه الأصل أنها تصرف عليهم، ما يجوزش للأب ولا للأم يأخذوا منها بدونهم ولا نديرها زلالي نصرف عليهم، لا هذه تصرف عليهم فقط، انت واجب عليك تنفق عليه، ومع ذلك الدولة اعطتك منحة لانك انت تستحق اشياء اخرى اضافية، فانشاهدوا في بعض الناس الحقيقة تجاوز في اسم هذا، ما عندهم عناية خاصة، فممكن يحتاج بعضهم الى حفاظات وهذه تحتاج الى مبلغ، بعضهم يحتاج الى ادوية والادوية تحتاج الى مبلغ اضافي، فانت المفروض اكلهم ومشروبهم توكلهم زي ما توكل في ابنائك الاخرين ومرتبهم، ما تمساش الى مصلحتهم في ليبي مثلا كرسي مثل كرسي المعاقين، فيه اللي يحتاج الى اكل خاص، فيه اللي يحتاج الى حفاظات، فيه اللي يحتاج الى ادوية خاصة وهي مكلفة، وكل ما يزداد مرضا، فيه اللي يحتاج احيانا الى مبيت في المستشفى، وهذا كله بتخلص من فلوسه هو، لكن انت لما فلوس هو تصرفهم وتعطيهم لهذا، لا انت يعني تاخذ 4000 تاخذ بين سنونك وغير ذلك، لا دي منا ما لا نستهين بها في ذلك. يعني اي واحد خديم مبلغ من هؤلاء القصار وغير ذلك لا يجوز له ان ياخذها الا لمصلحتهم، خصوصا الناس ما همش محتاجين. يعني معظم الناس عندهم مرتبات وما هيش محتاجه هذه المبالغ، غيره ياخذوا منهم هكذا ويقصروا في حقوقهم بعد ذلك في ادويه وغيره، بعض منهم يشتروا شفاء وغيره، وانت اخذت فلوسهم اصلا وما اشتريتش دواء لاجل ذلك. وبعض الاشياء يعني ما هيش يعني مهمه زي مساله الاسنان وغير ذلك، تقدر تصبر عليها وتقدر تخدمها بالتخصيص وتقدر تخدمها بعده امور. فبالتالي الاخت بارك الله فيها هي سالت عن ذلك وبعض الناس نصحوها، فالمبلغ اخذته 4000 ترد ال 4000 كما هو وتصرف عليهم وكل اخذها من مرتبهم هم، لا ترد ال 4000 ولا يجوز لها التصرف ولا يجوز لها التصرف في اموال هؤلاء القصر الا لمصلحتهم، الا لمصلحتهم في دوام في علاجهم وغير ذلك من الامور. هذا يسأل قال هل خروج الريح أثناء الغسل يبطله؟ لا لا يبطله، لو خرج الريح أثناء الغسل هذا لا يعني لا يعد من مبطلات الغسل، هذا من نواقض الوضوء مش من مش مبطلات الغسل. الغسل له موجبات أخرى، نزول المني مثلا وغيرها من موجبات الغسل، هذه تعيد فيها الغسل. أما خروج الريح أثناء الغسل هذا لا يبطله. عند اتصال، تفضلي يا اختي معنا متصلة، تفضلي.
5: ايوه يا شيخ.
2: نعم
5: انا بنسأل.
2: تفضلي.
5: سؤالي هو انا في التعليم وجتني ورقة من التعليم ان نمشي للجنة طبية وبيعرضوني على لجنة طبية بيشوفوا نسبة العجز لاني مريضة بعج كبير كبير.
2: ايه
5: وبعدين البعج هذا معناها متعبني ومشيت انا لما جيت بنمشي انا مدير المدرسه ما وضح ليش بكم ما قال ليش انا اسمك توا ما مش حنقدر جبت السجل بري للجنه الطبيه وبعدين تعالي لنا جي انا بنمدرج اسمك مع زميلاتك في السجل ما وضح ليش نهائيا. انا قعدت في البيت لقيت ظروفي ما سمحتش اني نمشي للجنه الطبيه. عندي زميلتي معايا قلت لها شوفي لي اسمي انا موجود في السجل ولا مش موجود، قالت لي لا مش موجود اسمي نهائي. قعدت هاك الفترة وبعدها عام مسكر وتعبت بالبعج كل مرة يطلعوا ونتعب. وبعدين في الشتاء امرضت بالكتف.
2: قطعت الاتصال الأخت ولعلها تعيد بعد الفاصل. نعم عندنا الأخت فاطمة، تفضلي.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا شيخ عندي أختي طبعا مطلقة، هي قالها جوزها أنت طالب بالتلاتة.
2: نعم.
6: وعدت الحوش هالي توا لها 5 شهور مطلقة وجوزها بيرجعها، هل أن هي لازم يقرأ فاتحة من جديد ولا عادي؟
2: تمام نجاوبك وقت فاطمة إن شاء الله بإذن الله.
6: بارك الله فيك، شكرا.
2: الأخت فاطمة طبعا المسألة الطلاق بالثلاثة وغيرها هذا لابد نسمع الزوج، لابد طلاق هذا بيد الزوج، فنسمع الزوج شنو هو اللفظ اللي قاله بالضبط. طلاق بالثلاثة في عند جماهير أهل المذهب الأربعة بانت بينونة كبرى، معش فيها رجوع، لا لا لا يعني ترجع حتى تتزوج غيره، هذا اذا كان الطلاق بالثلاثه باللفظ هذا. لكن لابد نسمع شنو اللفظ اللي قاله بالضبط، وهل هو واعي في ذلك الوقت والا لا، واعي لما قاله ام لا، وبعد ذلك نحكمه. فيتصل بين الزوج على 14 13 او يحضر لدار الافتاء الليبيه واحد فروعها ونبين له مسألته هذه بعد السماع منه مباشرة. بسؤال أخت فاطمة نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم لبرنامج فتوى. فاصل قصير أيها الأخوة المستمعون المشاهدون، ثم بعد ذلك نعود للإجابة عن بقية أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعات 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 أو الرقم الثاني 092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا بعض الأسئلة ما زالت واردة، نجيب عنها حتى تأتينا اتصالات أخرى. هذا سائل يسأل: إذا الإمام انتقض وضوءه وهو راكع أو ساجد ماذا يفعل؟ الإمام إذا أحدث وهو راكع، يعني هو لا يمكن أن يظل في يعني ركوعه ذلك، بل يقوم منه، يقوم من ركوعه لكن بدون تسميع لئلا يرفع المأمومون برفعه، وحتى لو رفعوا برفعه ما لا تبطل الصلاة، لكن هذا يعني ليس كذلك الصيغة. ولما قالوا يرفع رأسه بدون تسميع من الركوع، وكان في السجود يرفع رأسه بدون تكبير من السجود، مش حتى المأمومين ما يقتدوش به، وإنما يرفع بهم الخليفة، يعني هو يدب كما قالوا، يدب يعني ليرفع بهم، والمستخلف، هذا الشخص مستخلف، يدب ليرفع بهم، ولا تبطل صلاتهم حتى إن رفعوا برفع الإمام، لا تبطل الصلاة بذلك. فيدب هذا الخليفة المستخلف الجديد راكعا أو ساجدا حتى يأتي محل الإمام ثم يرفع بهم بعد ذلك. عندنا اتصال. اتصال الأخ مصطفى، تفضل.
1: الله يفضل عليك ويرحم والديك يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا مصطفى.
1: شيخنا والله عندنا البطاقة بتاع الغرض الشخصية.
0: ايه،
1: في شركة هنا تاخذ فيها تاخذ البطاقة وبعد أسبوع تعطيك الفلوس. مثلا
0: المعامله
1: دي صح ولا
0: مش صح؟ تاخذ البطاقه وتعطيك الربح وتطول فلوس مباشره من 2000 ولا قديش وخلاص يعني؟
1: لا لا لا لا، تعطيك المبلغ اللي بس.
0: انت جايب لها مشحونه واتي يعني؟
1: ايه مشحونه، هو يمشي يبعثها وبعدين يعطيك 1910
0: دولار يعني.
1: ايه، وياخذ 80 دولار هو.
0: تمام ان شاء الله باذن الله. تمام،
1: الله يفتح عليك يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. تفضلي، الأخت متصلة معنا.
2: أيوة يا شيخ.
0: أي نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بالله يا شيخ، أنا من فضلك، أنا في التعليم.
0: أي نعم، نسمع فيك معك.
2: أنا مريضة بحج كبير، والتعليم يعني أعطاني ولدة عرضني للجنة الطبية.
0: إيه.
2: واللجنة الطبية أنا ظروفي ما سمحتش إني نمشي.
0: تمام.
2: ومدير تسمع فيا؟
0: إيه معاك، نسمع فيك.
2: ومدير المدرسة ما وضح ليش، ما قاليش ولما تمشي أنا بتمشي أنت تو اسمك مهناش في السجل، مش هنحطه في السجل، لكن لما بتجينا نحط لك اسمك في السجل. تسمع فيا؟
0: نسمع فيك.
2: عندي زميلتي معي في العمل قالت لي معنى، قلت سألتها قلت لها شنو اسمي هنا في السجل خل نمشي، قالت لي لا اسمك ما هوش في السجل. وقعدت عام ونص، العام هكا فيه كورونا، نسبة كورونا 100 على 100، والمعلمين اللي فيه عندهم أمراض مزمنة، والطلبة اللي عندهم أمراض مزمنة ما يجوش. وقعدت لين درت ثابت من البعج، وبعدين درت العملية، وعندي زوجتي في المالية، مشى المدير المدرسة دافية انقطاع.
0: نعم.
2: عندي زوجتي في التعليم في المالية، وهنا لقى ورقة الانقطاع سحبها، وقعدت راتبي يمشي. بعدها درت العملية أنا، وعديت للمدرسة، مشيت للمدرسة خذيت ورقة الإجازة ورفعتها، ما اعترفش بي مدير المدرسة ولا شنو، وقال لي هذا الكليتين كله حرام وبر التعليم يسامحوك فيه، بر صدقيه الفقراء والمساكين. بالله يا شيخ انا نبي اجابتك. انا ما مشيتش المدرسه لان اسمي ما هناش في السجل، ولا دار لي استدعاء، ولا دار لي انذار، ولا شيء.
0: لكن هذا معروف يا اختي، هو معروف في التعليم. انت يعني كانك مريضة فور تاخدي إجازة، وكانك كذا ما فيش حاجة هيك يعني ما تجيش مباشرة، حتى المريض ياخد في إجازة. وانت مدرسة وعارف القانون يعني هذا.
2: ايه
0: انت عارفة ان المدرسة كانك مريض مفروض تاخدي إجازة مرض، وكانك يعني ما فيش واحد هيك يقعد ما يجيش مباشرة سنة. اسمعيني اخت من السماعة طول، ماش من البرنامج.
2: بس
0: لا نسأل فيك يعني توا، انت عارفة الكلام هذا ولا مش عارفة؟
2: أيوة.
0: هو الأخت المتصل لعلنا نتصور بها بعد البرنامج ونوضحوا له الأمر أكثر كذا حتى تكون الصورة واضحة، لأن في بعض المسائل هذه الأخت يعني في أمور قانونية واضحة يعني، وهي ربما حالتها فعلا حالتها تعاني من مرض مزمن وما تقدرش تمشي وغيرها. فالفيصل فيها نشوفه الترابط بين الجانب القانوني في هذه المسألة، الإنسان اللي عندهم أمراض وغيرها يقدروا يأخذوا إجازات ومن حقهم، لكن إذا قصروا في هذا وما أخذوش إجازة وغيرها هذه تشوفه تشوف فيها الجانب القانوني أكثر، المستشار القانوني. إذا الإنسان مثلا عنده عذر وغيره لكن هو ما قدمش إجازة، هل يعني تسمح له بالإجازة بعدين أو نحو ذلك بين الظروف الخاصة؟ وهذا كله جانب قانوني أكثر من جانب شرعي، لكن نوضحه هذا يعني بعد عند اتصال. الأخ علي تفضل.
3: أيوة يا
0: أستاذ. نعم أخوي علي تفضل.
3: أنا يا شيخ.
0: نعم.
3: عندي المدة اللي فاتت رجلي حشاك ندب في عتقة كذا شوية نشتها بالقدومة بالمقصة يعني.
0: شنو اللي عندك عتبة؟
3: ايه. عندي رجلي.
0: اه رجلك. ايه تمام.
3: رجلي في الركبة نفسها.
0: ايه.
3: ندق في عتقة حبيلة في يعني في عمود.
0: اه تمام تمام.
3: جت فيها الضربة هي.
0: ايه.
3: تعبتني، مشيت للدكتور. الدكتور قال لي اعطاني علاج وقال لي ما تنزلش عليها، خلاص صلي على الكرسي.
0: تمام.
3: قعدت فترة نصلي عليها على الكرسي، شوي بعض الجماعة قالوا لا لما تمشي عليها، الدكتور قال لي المشي عادي لكن الثاني لا ما تنزلش عليها. ننزل عليها ونزلت عليها مرة والاثنين تعبتني، ولما تقابل المكيف تعب فيا ما قدرتش انزل عليها. هل نصلي على الكرسي؟ الدكتور قال لي نكمل قرص العلاج لمدة 3 أو 4 شهور، هل صح ولا ما صحش؟
0: تمام نوضحه لك، نعطيك القاعدة العامة في هذا بإذن الله أخونا علي إن شاء الله.
3: ماشي إن شاء الله، هنصلي
0: نعطيكم. الله يسلمك أخوي علي، الله يسلمك.
3: ماشي الله يبارك فيك.
0: الأخ هشام تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي هشام.
4: يا شيخ أنا موضوعي إني أنا ما نخدمش، ما عنديش عمل باهي.
0: إيه.
4: ففي صديق لي نصحني قال لي تعال خش معي في العملة.
0: في العمدة.
4: فشوفت صار قلت خلينا نشوف أنا كيف يعني سوق العمدة. فشوفت لا قعدت أفتش كي لا الأنبياء قبل ولا من بعدهم ما فيش حد تاجر في الورقة العملة يعني، فنبي نعرف إني هذا حلال ولا حرام.
0: تجارة العملة. تمام.
4: الورقية هذه.
0: إيه تمام، هو مش مسألة المشكلة إن فعلوها ولا ما فعلوهاش، حتى في هلبة تجارات الآن معاصرة مش موجودة كانت في السابق يعني، لكن الإشكال هو يتعاملوا بالضوابط الشرعية وإلا لا. تو أنت تشوف فيها هل في يعني مسألة التقابض هذا فوري دائما، والله في إشكالات في بيع البطاقات وغيرها. الإشكال إن كثير من الأعمال اللي يقوموا بها جماعة الصرافة هي أعمال غير شرعية. أنا حنعطيك الضوابط بإذن الله في ذلك إن شاء الله، حنوضحه لك يعني.
4: إن شاء الله يرحم والديك.
0: عندنا الأخت هدى تفضلي.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أنا بنسألك على حاجتين، سويت تكلمت على العمل وأنا ايه؟ مريضة دورة هي سنتين ما عادش نمشي المدرسة. قالوا إن التعليم من دايرين يعني مخلي الإدارات تتعامل معهم يعني تعطيهم إجازات عادي.
0: نعم.
5: لكن أنا أنت ما تطلب مني ذاك شغل نشتغل نشتغل حتى في الحوش، ولما عندي لما نحس في روشي الساحة نمشي المدرسة. تمام هذه واحد.

0: إن الشعر الصناعي نلبسها مرتين 3 وتسعين، نقعد ندفع فلوس وخلاص.
1: ما تقدرش تزرعي شعر زراعة وكده يعني.
0: الزراعة لا، هو بالكيماوي يطيح، ما عارفش، ما فكرتش إني أزرع.
1: طب انت ليك 8 سنين بالكيماوي، كل المدة دي كلها قاعد يعني مستمر.
0: 8 سنين، يمكن 2 سنين، لو لا تبدأ تليفين بعد اللي يرجع المرض وخلاص، مع السيدة المرض.
1: ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك اخوي الكريم، ان شاء الله يا رب.
0: اللهم امين.
1: معنا الاخت فاطمة، تفضلي.
2: يا شيخنا جوزي طلقني، قلت له
1: نعم.
2: في حالة غضب طلقني وقال لي انت حرمة علي.
1: اي نعم.
2: شو الفتوى فيه؟
1: تمام. وضحولك اخت فاطمة باذن الله الجواب ان شاء الله. نرجع للجواب. عندنا الاخ مصطفى سال البطاقه، بطاقه ال 2000 دولار، وقال مشيت لمكتب اعطيت البطاقه، وبعد اسبوع البطاقه فيها 2000 دولار، اعطاني 1910. طبعا الجواب هذا حيكون من امرين. الامر الاول، احنا اصلا دار الافتاء متوقفه في مساله البطاقات في سنه 2026، لان 2026 اختلفت عن غيرها من السنوات الماضيه بدخول طرف رابع. كان فيه عندنا 3 اطراف في المعامله، اللي هو العميل اللي يشتري في الدولار، والمصرف المركزي مالك الدولار، والمصرف التجاري هذا الوسيط بينهم. فكانت المعامله شرعيه ولا اشكال فيها. دخل طرف رابع اللي هو شركات الصرافه، والامور اصبحت غير واضحه. عندنا اتصال بعدين نوضح الامر اكثر. الاخت فاطمه تفضلي.
3: عندي ابوي متوفي.
1: نعم.
3: ابوي متوفي وطلعت دورته في المصنع، كان يشتغل في المصنع.
1: يعني طلع له يعني مستحقات لهذه المده هذه سنفها هذه،
3: طلعت له تقريبا منحه ولا مش 450، واحنا عندنا العائله كلها دورتوا فيه، كلهم يورتوا فيه، والله اللي قاعدين مش متجوزين بس.
1: قصدي هذه ال 450 يعني مستحقات ما قبل وفاته، هو المفروض يعني ياخذهم يعني غلط طلعوا توه.
3: ممكن ما ظبطناش بالضبط، انا يقولوا منحه لكن طوى طلع مو مش عارف.
1: تمام تمام، نوضحوا لك انه نفرق ما بينه وبين المرات ان شاء الله. حاضر باذن الله. حاضر اخت فاطمه. فقلنا سؤال الاخ مصطفى في مساله البطاقه، دار الافتاء متوقفه في هذه المعامله بعد دخول الطرف الرابع اللي هو شركات الصرافه، ولم نعرف حكمها، هل هي بائعة، إن كان بائعة ما هيش متوفر فيها شروط البينة، ما تملكش في الدولار، كان وكيل فيها إشكاليات في الوكالة وفي دفع المبالغ وغيرها. وحصلت عدة مراسلات بين دار الإفتاء الليبية متمتع في مجلس البحوث ومصرف ليبي المركزي، وما زالت المراسلات مستمرة فيما بينهم نظرا لوجود بعض التعديلات قاموا ببعض منها ولم يقوموا ببعض الآخر، فما زلنا في انتظار المراسلات. فدار الإفتاء هي متوقفة فيها، عندها لا يجوز الإقدام عليها حتى يتم تعديلها بصورة واضحة. المسألة الثانية، حتى على فرض جوازها في السنوات الماضية، المعاملة اللي قام بها الأخ معاملة ممنوعة، لأنه أعطي شخص بطاقة فيها 2000 دولار وأعطاه 910، وهذا بيع ل 2000 بعملة من بنفس جنسها مع وجود تفاضل، فالمعاملة هذه محرمة. عندنا الأخ علي قال يعني ضرب نفسه بخطأ بالقدومة والمص أو غيرها، فقال قال لي الدكتور أعطاني كرسي علاجي متكامل وقال لي صلي على الكرسي لأن لما تتناهى الرجل يزيد الألم. إحنا عندنا قاعدة في هذا الأمر، وحتى ما يصيرش تساهل من قبل بعض الناس، وهذا نشوفه فيه طبعا قبل سنوات كثيرة، لما نشوفه ما نلقوش واحد يصلي على كرسي، ممكن واحد ولا اثنين، والآن لما نجود المساجد نلقوا 20-30 يصلوا على كراسي، وبعض منها 10 وبعض منها أكثر وبعض منها أقل. المهم عندنا قاعدة شرعية في التعامل مع هذا الأمر، اللي هو القاعدة تقول أن الإنسان يعني متى يجوب، يعني الأصل هو وجوب القيام، والأصل هو وجوب الركوع، وجوب السجود، وهذه أركان الصلاة يجب القيام به، ما تسقطش، يعني لا ينتقل إلى الأمر الثاني اللي هو الإيماء للركوع والإيماء للسجود إلا في حال

0: إلا في حالة الحجز عنه. فالإنسان واجب عليه القيام ما دام قادر، واجب عليه الركوع ما دام قادر، واجب عليه السجود ما دام قادر. بهذا الآن الطبيب أخبره بأن أنت قيامك بالسجود هذا يعني فيه خطر عليك. القاعدة تقول إذا كان الإنسان يعني فعل لهذا الشيء يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه، هذا يسقط عنه هذا الواجب حتى يتم العلاج. فأنت نقول لك الآن أسأل الطبيب سؤال مباشر، وأطبائنا المفروض ما يستهلوش في هذا الأمر. إذا كان قيامه في هذه الفترة لين يقعد الشهر هذا، وهذا الأمر يزيد في مرضه واللي يؤخر في الشفاء، وهذا واضح عند الأطباء وأمر واضح، نقول لك ما فيش بأس في هذه الفترة ما تتنيش رجلك إلى أن يتم الشفاء ويتم الكورس كامل. لكن أما تجي في أوقات أخرى لما بتجي تأخذ مية ولا تأخذ كذا ولا تأخذ بعض الحوش تتني وتجري وتأخذ الأشياء زينة، ولما تجي للصلاة ولا رزينة بصلي، هذا في تجاوز واضح وفي تساهل من قبل كثير من الناس. فإذا كان الأمر واضح للجميع والدكتور أمرك بذلك وهذا فيه ضرر واضح عليك، ما فيش بأس في هذا الأمر إذا كان يزيد المرض ولا يؤخر الشفاء. لكن لا تتسهل أكثر من ذلك وتكون بناء على تعليمات الطبيب، ولا تتسهل فيها أكثر من ذلك، ولاجب تكون هذه الأمور واضح للناس جميعا. عندنا الأخ هشام سأل سؤال إنه هو ما عنداش عمل وعنده قريبة أو صديقة، يعني قال له نخدمه بتجارة العملة، وقال أني ما ريتش حد من الصحابة ولا غيره ولا كده يخدمه بهذه العمل، فشن حكم العمل في مسألة الصرافة؟ هو الصرافة تجارة من التجارات، الأصل فيها الجواز، لكن إذا قمنا بالضوابط الشرعية. طبعا شركات الصرافة باش نوضحه للناس، هي تختلف عن غيرها من بقية الأمور إن لها ضوابط خاصة، يعني في شروط عامة للبيع وفي شروط خاصة، وهذه خاصة بمسألة الصرف. يعني من غير شروط البيع العامة المعروفة، معلومية الربح وأن تكون يعني الملكية وما وعدم التعدي وعدم الظلم وعدم الربح، كل هذه الضوابط. لكن نضيف شرطا آخر لمسألة الصرافة، أنه يشترط لجواز صرف العملات لما فيه اتحاد الجنس العملة زي دولار مثلا، دولار بدولار، لابد فيه شرطين: التماثل مع التقابض، زي ما ستأهل البطاقة وال يعني لما يسحب بالبطاقة وبتعطيه الدولار كاش، يعني بطاقة 2000 دولار، ف2000 دولار وتعطيه 1900 زي ما السؤال الأخ مصطفى قبل قليل، تعطيه 1910 وتسحب البطاقة. هذه يقولوا حرام. لماذا؟ لأن لما تبيع دولار بدولار لابد فيه تقابض وفيه تماثل، يعني 2000 ب2000 هي، وفي تقابض اللي هو يدا بيد، والله ما يقوم مقام اللي هو القبض الحكمي. هذا لابد يكون واضح مش حتى ما يصيرش تساهل من الناس. الأمر الثاني، لما فيه خلاف العملة لابد يصير التقابض في نفس الوقت، في نفس الوقت. العمل في الصرافة صعب جدا، لابد أن تكون عالم بالأحكام الشرعية. لهذا لنا نصيحة للناس، إذا الإنسان ما هوش عارف بالأحكام الشرعية وما يعملش هذا العمل، لنراه كثير من الأعمال يقومون بها وهي أعمال غير شرعية، ولكن المسألة فيها شبهات كثيرة، المسألة فيها شبهات كثيرة. كثير من الناس ما يعرفوش الأحكام الشرعية الخاصة بذلك، لذلك تقع منهم كثير من الأمور المحرمة. أنت إذا أردت العمل في هذا لابد تأخذ دورة في مسألة المعاملات وتسأل العلماء الشرع عن ذلك. إذا كانت معاملاتك كلها شرعية ما فيش بأس في ذلك، يعني العمل في شركة الصرافة الأصل فيه الجواز، لكن بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية. وقلنا الضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها كثير من الناس ما يعرفوهاش، وبعض من الناس يتساهل فيها في مسألة التقابض وفي اللي يبيعوا بالمواعدة، يعني الصور يعني، وهذا من قديم الأمر، هذا ما هوش حديث، لكن زادت صور الآن كثيرة. كانوا الأولين يعني بعضهم يقول لو أتيت إلى ظل الصراف هذا يعني حتى ظل من استظلش به، وكرهوا هذا العمل. حتى مالك يعني روي عنه كراهة العمل بهذا يعني، ولم يستحب للمسلم أن يعمل في الصرافة لأن كثير منها فيها محاذير. فكان جيت عمل آخر الأولى أنك تخدم في عمل آخر. إذا ما عندكش عمل آخر وتبي تعمل في هذا العمل، لابد أن تعلم الأحكام الشرعية، لابد أن تعرف الأحكام الشرعية. لذلك زي ما قلنا العلماء لما تكلموا عن مسألة الصرافة كرهوا العمل في الصرافة لقلة السلامة فيها من الربا. يعني يعني قلنا يعني كان السلف يكره حتى أنهم يقربوا من الصرافين، ولا يستظلوا بجدارهم ولا بظلهم، كل هذا التورع من هذا الأمر. بذلك لو جيت عمل غيره الأولى ما تخدمش، لو اضطريت لهذا العمل لابد أن تسأل لكل معاملة حتى تعرف الأحكام الشرعية. وفي دورات يقوم بها، وفيه موجودات حتى على اليوتيوب وغيره المسائل الخاصة بالمعاملات. معنا الأخت فاطمة. معنا الأخت فاطمة، تفضلي.
1: إيه، ألو.
0: أيوة تفضلي.
1: إيه، نبي الشيخ من عندي بعض الأسئلة.
0: إيه، نسمع فيك أخت فاطمة، تفضلي.
1: والله يا شيخ أنا عندي مشكلة، فهمت من بداية الزواج نحن ديما أنا والراجل يعني حياتنا كلها من بداية. وكبروا وكبرت الصغار وتحملت وصبرت وتحملت وبدا عندي شباب وعندي بنات. لكن والولاد تزوجوا وتو عندي بنيات على وجه زواج حتى هما.
0: اي نعم.
1: والمشكله هنا ان هما بوهم متعرض لهم وبدا يدرس فيهم وبدا معناها متغير معاهم ومتغير معايا انا. خديت البنيات اللي جات فيهم هنا الحرش هالي. لكن المشكله وين؟ المشكله اني ليه معناها سني كبيره، معناها ما عنديش قدره. أنا ضمان 900 بالله عليك شو بدري في وقت الحالي هذا؟ هل بنوكل بيها بنشرب بيها بنأجر بيها؟ لما كلمت قلت لها على أساس أنه إنت بالحوش بسم النيات على حياة على موت، أنا ما تدريش على الدنيا. حتى بعد وقت يزعلوا هم أزواجهم أزواج مع عمر طويل يرجعوا لبيتهم. قال لا، الشيء هذا مش موجود، ما فيش المحوش ينكتب بسم البنت ولا بسم البنات. معناها
0: هو عندك اولاد من غيرهم انت ولا بنات بس عندك؟
1: نعم
0: عندك اولاد من غيرهم؟
1: ايه عندي اولاد يعني. ايه على اساس انه قلت له على الاقل اكتب بها، مش معناها شرعا هو ممكن حرام، لكن ينكتب الاسم لا يباع، البيت لا يباع على الاقل. بعد وقت اني ما عارف اني قدره اني نتحمل اني مثلا بنعشلهم ولا بنغيرهم. فلهذا انا على اساس انه قلت ينكتب الحوش باسم البنيه.
0: باه،
1: هل هذا في الشرع هذا حرام ولا حلال ولا في البرنامج؟
0: انت ما هو عندك اولاد وبنات، بلاش تحرمي فيهم، تعطي للبنات وما تعطيش للاولاد يعني.
1: لا ما هو هذا حقهم، حق
0: خلاص هو حقهم حتى يعني. ربي اعطى لهم الحق حتى بعد ما يموت.
1: لا هذا بموافقه ثانيه لما هو ينكتب الحوش بموافقه اخوتهم، على اساس ان الاخوت حتى هم يسمعوا ان الحوش هذا للبنات، يقعدوا البنات بعد عمر طويل يقعدوا البنات.
0: ما هو الهبة أختي لها شروط، رأي الهبة مش تباها تم تطلعوا أنتم الحوش تعطولهم المنزل تو، لأن الهراء والهبة بدون عيازة من زواج في حياة الوهب ما هيش هبة صحيح. والشيء الثاني هو حقهم، بما أن زي ما قلت أنت يعني حقهم موجود، حتى الله عز وجل أعطاهم حق فيها حتى لو مات الأب، فمش حيصير شيء للمنزل يعني، عندهم حق فيه، ولو باع المنزل حيأخذوا حصتهم فيه يعني، مش حينباع بدون توقيعهم هو أصلا المنزل. ما يعني نقول لك ما هوش امر كبير يا اختي حتى تصير بينكم وبينها مشكله في الموضوع هذا. انت كان في مشاكل اخرى اي تقدر تحزها عادي وتمشوا شويه، والرجل يعني الكبر في السن وتمشي الامور يعني، وتحملوه انتم شويه وهو يتحملكم شويه تمشي الامور. مش لكن المساله هذه مساله اللي بهذه راي كل الناس الحياه موجوده، واو كثير منهم ماتوا وما فيش حد يقدر يتصرف فيه، حتى الاولاد ما يقدرش يبيعوا الحوش الا بموافقه البنات، والبنات يقدروا ياخذوا حصتهم وحصتك انت وانت وحصتهم، هم يقدروا ياخذوا بقى حوش في مكان اخر ولا شقه، وكان واحده استحقت ترجع لها، كان خايف عليهم مثلا واحده عندها مثلا مشاكل او نعم وقفت عليها بناتك، وهذا كلها ما فيش اشكال يعني، ما تخافيش من الامر. ربي يعني الميراث هذا ربي قسمه وكل واحد ياخذ حصته، وما هوش حاجه كبيره توصلك للخلاف بينك وبين زوجك
1: لا
0: ولا؟
1: أنا ما شني أنا في سمعت يقولوا لا قال شرع أنك حرام، أنا ما فيش الخلاف هذا مش موجود.
0: الهبه اللي ما والهبه مفروض فيها عدل بين الاولاد والبنات زي بعضهم. انت ما انت زوجك ما عندش الا حوش واحد فقط، ما عندش شيء ثاني.
1: اوكي حوش واحد
0: ايه ما خلاص ما دام هبه هذه الاولاد والبنات زي بعضهم. وثانيا الهبه من شروطها الحوز، الحوز لابد يحوزها وين بيطلع هو، تو بيطلع هو بيعطي الحوش البنات. ما دام ما حازوهاش في حياته هو ما تمشيش هبه صحيحه هذه. حنوضح لك يا اختي بعدين، حنوضح لك اللغط، لكن زي ما قلت لك الموضوع هذا ما يستحقش انك تديري موضوع كبير ولا خلاف ولا حاجه، هذه امور بسيطه جدا وماشيه وحقهم مضمون وباذن الله ما يصير لهم شيء وربي هو الرازق. ولكن يعني المفروض تحملوا بعضكم، الحياه الزوجيه رايي ما تبناش على مساله ال ال ان كل واحد تفاهم تام زي ما قلت تفهمتنا وتحملنا وغير، لا لا عمره ما في راي حياه زوجيه مشيت على مساله التطابق التام بين الازواج، هذه ما نوع من الخيال هذا.
1: أكيد أكيد
0: أيوة لابد فيه الخلاف وكذا، لكن يلتمس كل واحد منهم العدل للآخر وتمشي الأمور بهذه الطريقة.
1: الله خير شكرا.
0: الله يسلمك كريم، الله يسلمك. عندنا أبو الطاهر تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: بارك الله فيك إن شاء الله. آمين
0: آمين آمين إن شاء الله رب العالمين.
2: الشيخ
0: عندي
2: مثال اللي يتجاهل في الصلاة وقت الصلاة مثلا يلزم الأذان وهو ما عنده شيء تكاسل منه يأخر في وقت الصلاة عشان حكمه بسرعة
0: أخير الصلاة تكاسل، يعني حتى يد الأذان اللي بعدها والله أمتى مثلا
2: لا لا قبل الأذان، قبل الأذان الثاني
0: يعني قاعد في الوقت الاختياري
2: يتكاسل عموم يأخر لنص ساعة ساعة قبل ما نخش عليه المغرب شوية.
0: تمام تمام نوضح الأمر هذا.
2: إيه وما عنده شيء معناه يقدر يصلي وقت
0: عليها. تمام تمام.
2: سؤال ثاني شيخ، أصبحت تطبع أنا على الفيس منقول من الشيخ علامة ابن عثيمين.
0: نعم.
2: طيب لكن ما غير الطلاب ما غير أدلة، فهمت شيخ هذيك نزلوا البطل وخلاص. قالك سمع القرآن في السيارة.
0: نعم.
2: أحرام. شنو الحجة؟ حجة أن السبيكرات جنب القدمين.
0: إيه إيه تمام تمام.
2: آه. وبارك الله فيك يا شيخ.
0: الله يسلمك وبارك فيك، الله يسلمك وبارك فيك. نعم. نجو إلى عدة مسائل أخرى، عندنا الأخت هدى عندها سؤالين، السؤال الأول السؤال الأول بخصوص الإجازة، قلت إنها عندها 8 سنوات عند الورم ونحو ذلك وأخذ يعني رخصة من التعليم في هذا من المدرسة. المفروض أن الحقيقة في قصور من الدولة واضح في هذه الأمور في التعامل بالذات مع أصحاب الأورام ونحو ذلك، وخليتها للمدارس وما فيهاش لائحة واضحة. المفروض الأمرأة تكون فيها لائحة واضحة، الأورام ما فيش باس يمشي مرتبهم وما طلبهم بجيان إلا عمل معين، مش تكون الأمور واضحة هيك. خلت الناس ربما هو في رم ويعالج وفي نفس الوقت خايف على مرتبة وخايف على نفسه ونحو ذلك. المفروض الأمور هذه تكون واضحة، الدولة واجبتها وتوفر حتى أدوية لها متوفر لها أمورهم، هو ما وفرتاش أدوية وبطالب فيه بجيان العمل، قصور واضح. مراقبات التعليم وذات وزارة التعليم اتحدد هذه النقطة بوضوح، خصوصا أصحاب الأورام متحدد هذه المسألة بوضوح، تطهم يعني الأمر أنه مرتبهم يستمر ويعالجوا وهذا لعل يعينهم وهذا ذلك، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. لكن المفروض يكون تعليم، مش ما بداش يفرقوا بين واحد يجي واحد ما يجيش، واحد يخدم عمل تام وضغط على نفسه ومع أنه هو مريض ورم ونحو ذلك الأمور، وهكذا بقية الأمراض مش تكون الأمور واضحة وفي أمور يعني ما يصيرش فيها تساهل، أي واحد مريض بأي مرض يبدأ ما يجيش، وبعض الأمراض الناس اللي ورام يبدأ يجوا في قصور واضح في هذه المسألة. مسألة الباروكة، طبعا الباروكة هي ما هيش وصل يعني زي ما ذكر علماء الملكية، لكن هي قريبة من معنى الوصل، هو طبعا واردة في السنة النهي عن الوصل، تصل المرأة شعرها بشعر آخر، وحتى لما جاء حتى في الحديث أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها وجاء يعني تمعط شعر رأسها، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، وقالت إن زوجها يعني أمرني أن أصل في شعرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لها أنه لعن الموصلات. وفرق العلماء بين وصل الشعر بشعر مثله ولا بوصله بشعر من غيره. والباروكة كان مصنوعة من الشعر وما يشبه الشعر، هي ممنوعة يعني داخلة في النهي. وكانوا يعني وضعنا للرأس يعني فيها خلاف بين أهل العلم اللي يقولون فيها شباس، وبعض من أهل العلم يمنع منها حتى، يعني كانت وضع يعني. لكن لما تكون من خيوط ملونة فهذه ما تدخلش في النهي. وهكذا لما تشوف يعني مش الشعر وإنما الخيوط الملونة هذه الموجودة، هذه ما هيش داخلة في النهي، فممكن المرأة تقوم بهذا الأمر كما ذكرنا. سألت الأخت فاطمة سؤال أن زوجها طلقها بثلاثة وقالها أنت حارمة علي، وهذا أجبناه قبل شوية لسائلة أخرى. الطلاق بثلاثة لابد أن نسمعه الزوج، والطلاق بثلاثة في لفظ واحد دار الإفتاء الليبية تأخذ بقول الجماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم بأن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة كما هو، ومن فعل ذلك واعيا لما يقوله فهذا بانت الزوجة منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تتزوج غيره نكاحا صحيحا من غير قصد التحليل. أخت فاطمة أيضا قالت والدها توفي وعنده ميراث، جاءت مستحقات من جهة العمل. المستحقات من جهة العمل هذه هل هي نعتبرها ميراث تقسم على جميع الورثة، وإلا هي زي المرتب؟ لأن احنا المرتب كما ذكرنا هو ليس ميراثا، وإنما يقسم على الجهة حسب تقسيم الجهة المانحة، حسب تقسيم الجهة المانحة. الجهة المانحة تعطي فيها للقصر من الأولاد، والزوجة كان ما يأخذش في مرتب، والبنت إلى الزواج، والأولاد إلى سن الـ 18 أظن. فالمستحقات اللي تصرف من جهة العمل هذه للورثة جميعا، لأنه بسببها هي سبب مرتب. هذه المرتبات اللي تخرج من جهة العمل تكون للورثة، إلا إذا كانت جهة العمل خصصت لجهة معينة. يعني إذا كان مثلا قالوا لزوجته مثلا أعطينا مبلغ معين، هذا ما فيش يعطى زي ما هو. لكن المستحقات اللي هو بسبب فيها هو من قبل، زي مثلا مردية أو فلوس نهاية المدة ونحو ذلك، كل هذه الأمور تقسم ميراث حسب الفريضة الشرعية. لكن كان هذه منحة تعطيها الدولة زي يعطوا فيه نطور الضمان، ولا أعطينا للضمان الفجنية، ولا نزلوا حاجة معينة مثلا 450 ونحو ذلك، هذه حسب تقسيمة الجهة المانحة تكون لجماعة العطوة المرتب فقط، وليس ميراثا. الأخت فاطمة، عندنا ثلاثة فاطمة، الأسئلة متتالية. سألت عن الهبة وذكرت وجود خلاف بينه وبين زوجها في هذا الأمر، وعدم تفاهم بينهم في بعض الأمور. هو أخت الكريمة يعني خطأ الزوج هذا يصير، لكن ما يجوزش يعني مثلا التساهل يعني الكلام على الزوج ونحو ذلك. حاولوا حياة تمشي بالصبر وتمشي بالتماس الأعذار، ديما نحاولوا نلتمس العذر ليه، لعل ما يقصدش، لعل هو كان في لحظة غضب. والحمد لله أن أخطأ زوجك هي محصورة، ممكن حصلتها في نقطة ولا اثنين، تعامل مع بناته أو في لحظة غضب أو تولى مكبر وغيره، ولا عنده عصبية وما يتفهمش الحوار. هذه راهو أخطاء محصورة. بعض الناس تجينا مشاكل كبيرة في مخدرات وضربوا وشتموا وأمور كبيرة جدا جدا جدا. الزوجة ما دام حصرت المشاكل الزوج فيها نقطة ولا اثنين، إن عصب شوية ما يتفهمش الحوار شوية، هذه ممكن نعالجها بالحوار ونتعامل معها بصورة أفضل. نحاول نتقن حاجة اسمها فن إدارة الخلاف بين الزوجين، نسمع شوية لين يكمل كلامه، وبعدين لحظة في غضب ما نكلمهاش، في لحظة الغضب ندور يعني في لحظة أخرى، ما نبداش نسرع ونتكلم بعض الأمور. ووضحت لها يعني وتلقى الحياة الزوجية عمرها ما تبنى على التطابق أبدا، ما فيش اثنين يتطابقوا في يعني في شيء أمور، حتى أخوه شقيقة حتى توأم ما فيش. يعني الحياة تبنى على التكامل، يعني لن تجد المرأة ولا الرجل واحد يعني يتطابق معك في الميول وفي الرغبات تطابق تام، حتى لو كان زي ما قلنا توأمك ولا أخوتك ولا أختك ولا ما فيش الكلامات، هتختلفوا وهذا أمر ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن لأي أحد يريد الحياة الزوجية ويريد السعادة ويريد الاستقرار والأسرة المستقرة. الأسرة المستقرة لابد تتفهم أن راه التغافل عن بعض الأخطاء وتجاوز بعض الأخطاء هذا هو سر بقاء الحياة المستقرة. والشيطان راه ليه تركيز عمل متخصص في التحريش بين المسلمين وبين الزوجين على سبيل الخصوص. الشيطان يفرق بين الزوج وزوجه ويبغض كل واحد منهما للآخر. فديما نحاول نستاهله، وانت حتى لو صاحبة حق تصالحي معه لله جل وعلا، والإنسان يرغم أنف الشيطان ويقطع الطريق عليه ويفعل ذلك لله جل وعلا، فانت خليك مشي أمورك مع زوجك لله جل وعلا، وتذكري أن صبرك هذا لله مش لخطر أي حد آخر، وانت طامحة أن تكوني يعني ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الودود الولود العؤود على زوجها، عؤود التي شن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: إن آذت أو أوذيت، حتى غلطوا فيها جاءت يعني حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. أنت كلها خليك يعني ما نسمعوش كلام الآخرين، لا ما تهنيش نفسك، لا ما تديريش، لا. النبي صلى الله عليه وسلم سماها العؤود، وهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائكم. فأنت خليك يعني كل اللي رضى الله عز وجل، مش دوري في رضا الناس ولا يقولوا ليك ولا لا لا, لا تعيشي كذا وتعيشي كذا ولا لا ما تبالك تسكتي، ونحو كل من الأمور اللي يقوموا بها وغرضهم زيادة المشاكل بين اثنين. فمشي الأمور وهكذا تمشي أختي الكريمة، وإن شاء الله ربي يسهل لك الأمور. عندنا الأخ أبو طاهر سأل سؤال على مسألة وقت الصلاة، وقال يعني في بعض الناس يصلي صلاة يتأخر في الصلاة وفي وقت الصلاة حتى يعني يتأخر ساعة بعد الأداء. احنا لابد نوضح في هذا الأمر في فرق بين الصلاة راهو في الوقت الاختياري والصلاة في الوقت الضروري، وهذه مسائل ربما بعض الناس ما يعرفهاش. يعني صلاة هو مثلا بين أذان الظهر وبين العصر، يعني ما قبل الصلاة أذان العصر بأربع ركعات، هذا كله وقت اختياري اسمه. فالصلاة إذا أداها الإنسان في وقتها المقدر لها شرعا هذه يسمها أداء، وكان فعلها بعد خروج الوقت هذه يسمها قضاء. لكن في حاجة اسمها وقت اختياري وفي حاجة اسمها وقت ضروري. الوقت اختياري هذا تقدر العبد مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت. يعني تقدر أنت من أذان الظهر إلى قبل أذان العصر بمقدار أربع ركعات، نقول بخمس عشر دقائق هكذا، هذا كل الإنسان مخير الصلاة فيه، ما هوش آتم. يعني صلى الظهر مثلا، الظهر مثلا في طرابلس هذه الأيام يدن مثلا نقول الساعة واحد وربع، والعصر يدن الأربعة وخمسة وخمسين دقيقة، خمسة إلى خمسة مثلا. فأنت من الساعة واحد وربع إلى الخمسة إلى عشرة هذا كله مخير فيه أنك تصلي الظهر. يعني صليتها كل ما صليتها في أول الوقت هو أفضل، صح الصلاة في إيقاع الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن لو صلاها اثنين ولا ثلاثة ما هوش حرام عليه وما هوش مقصر وما هوش آثم. أمتى يدخل في الآثم؟ لما صلاها في الوقت الضروري من غير عذر. الوقت الضروري هذا خاص بأصحاب الضرورات، الحائض والمغمى عليه ومتيمم اللي يرجو الماء وغيره من السبل اللي ذكرها الفقهاء. اللي آخر الصلاة بدون عذر هذا التأخير إثم، لكن صلاته كان حتى في الوقت الضروري تعتبر أداء، ما هيش قضاء. باي شنو الوقت الاختياري الوقت الضروري للصلاة الخمسة؟ الوقت الاختياري الظهر يبدأ من زوال الشمس، وإحنا تو الآن ممكن بعض الناس ما يزبطهاش هذه، ميلها عن كبد السماء لجهة الغروب، والاختيار يتم لما يصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال. فأنت خلاها حتى بالوقت يعني بالمواقيت، تدار الظهر هذا يعني لا قبل العصر بعشر دقائق، هذا كل وقت اختياري تقدر تصلي فيه. أمتى الوقت الضروري؟ يعني يبدأ خلاص من قبل العصر بشوية، يخش في الوقت الضروري ويستمر هذا حتى غروب الشمس، هذا بالنسبة للظهر. العصر الوقت اختياري يبدأ من انتهاء اختيار الظهر، يعني من الأذان احنا نقول الآن حتى يعني. لكن بالنسبة للوقت العصر هذا ما هوش الوقت الاختياري يستمر إلى إلى إلى غروب الشمس اللي هو أذان المغرب، لا. الوقت الاختياري يبدأ من انتهاء اختيار الظهر، بالنسبة للظهر، ويعني لكن يبدأ بعد ذلك ضروري لم يصير الظل مترين، يعني ظل الفيم يعني مثليه، يعني بلوغ ظل كل شيء مثليه، يعني من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى الإصفرار الشمس اللي هو بلوغ ظل كل شيء مثليه. يعني مثلا كان نقول صلاة الظهر نقول قدرنا طول العمود بمتر، لما يصير الظل مترين هذا يا خلاص ينتهي الاختيار العصر ويدخل الضروري ويستمر حتى غروب الشمس. بالنسبة للمغرب يبدأ وقتها من غروب الشمس، غياب كامل قرص الشمس، هذا الوقت الشرعي للصلاة. لكن وقت المغرب مضيق، يختلف عن بقية الصلوات بينما يمتدش، يعني يعتبر بعد الغروب بمقدار المشهور في المدى بمقدار تحصيل شروط الصلاة من طهارة وستر عورة وأداء ثلاث ركعات. وفي طبعا قول من يمتد لمغيب الشفق، هذا قول آخر في المذهب، لكن المعتمد في المذهب. ولهذا المفروض أنه من أخروش الصلاة فيه، حتى الناس الآن المساجد وغيرها بدوا يديروا في وقت 10 دقائق وربع ساعة المغرب، هذا خلاف المشهور المذهب. الحقيقة المفروض نختصر، وهذا ما كان عليه في السابق أن وقت المغرب نخلوه يعني بمقدار 5 دقائق على الأكثر وثلاثة أربع دقائق بمقدار تحصيل الطهارة وشروط الصلاة. يعني بالنسبة لوقت العشاء، وقت الاختيار يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، اللي هو من وقت من الساعة تو الآن نقول الساعة 9:55، هذا وقتها. أمتى يستمر؟ لا تلت الليل، لنهاية تلت الليل الأول، يعني من الضروري العشاء يبدأ من أول تلت الليل الثاني إلى طلوع الفجر. يعني المفروض واحد الآن في وقت هذا ما يفوتش يعني الساعة 11 على الأكثر لين يكون مصلي العشاء، لأنه بعد ذلك بيدخل في وقت الضروري، وقت الضروري هذا خاص بهذا الأعداد. الوقت الاختياري بالنسبة للصبح من طلوع الفجر الصادق اللي هو من الأذان، والاختياري يعني ينتهي إلى إما إلى الإسفار، هذا على المشهور، وفيه من يقول بي أنه ينتهي بطلوع الشمس. فكل ما تصلي الصبح بكري هو الأفضل، يعني قبل الإسفار يعني أفضل، وإن صليت يعني إلى طلوع الشمس ما مهم أن يكون قبل طلوع الشمس، وما عليك شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هيك بينا لكم مسألة الوقت الاختياري والوقت الضروري، وأن الصلاة في الوقت الاختياري كلها جائزة، المسألة ما فيهاش إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هو سأل على مسألة أخرى وقال سمعت فتوى لبعض أهل العلم، قال الشيخ المهتمين وغيره، في منع السماعات، سماعات السيارة أو مكبرات السيارة وسماع القرآن في يعني ذلك في مكان وضع القدمين. بعض أهل العلم منع من ذلك، ما حكم في ذلك؟ طبعا المسألة اختلف فيها بعض المعاصرين، والمسألة هذه راو باش نقوله للناس ان راو باش نمنع الخلاف في بعض كثير من المسائل صعب، يعني هذه مسألة تختلف فيها وجهات النظر. هو الشيخ يعني أراد يعني بعد الناس عن مسألة امتهان القرآن وغيره، ووضع القرآن في مكان يعني ما فيش امتهان، فمنع من هذه الصورة. هذا الفتى اللي بي عنده فتوى في هذا، وبينت أن تعظيم شعائر الله جل وعلا من تعظيم الدين ومن تقوى القلوب، والله جل وعلا وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن شافت أن مسألة الاستماع للتلاوة من مذياع السيارة من الجهة المحادية للأقدام أن هذا ما فيش امتهان، لأنه هو بمنزلة التالي للقرآن، حال لما الإنسان يقرأ حاله وهو مضجع ولا متكئ وغيره، يعني قبالة شخص آخر مادا قدميه وغيره. لكن وأيضا هذه وضع السماعات لم يصمم هو أصلا في هذا المكان لقراءة القرآن، حتى نربطوه إحنا يعني نربط وضعه ووضع مكانه يعني بقراءة القرآن، لا، هو موضوع لأمور أخرى فنية وتقنية وضعت اختارت هذا المكان. فمسألة أن قربة من مكان القدمين ونحو ذلك هذا ما فيش امتحان للقرآن، وشافت أن يعني البعد على مسألة الغلو في هذا الأمر، وأن هذا ما فيش امتحان للقرآن. وإن رأى بعض أهل ذلك ومن فله وجهته في ذلك، لكن ذلك التقليبية تخالف في هذا الأمر، وهذا من اختلاف التنوع المشروع، وبينت وجهة نظرها في ذلك وهو ما نفتي به. نعم، بسؤال الأخ بطاهر نكون قد أكملنا كل الأسئلة الواردة اليوم في حلقتنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عندها والدتها تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام، فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
2: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر، معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل لربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيره، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من اعظم الاعمال، من اعظم الاعمال يمشي يشري لها سبحه يقولها ديري كم، لان الذكر فيه من انواع هي حددها محدده بالشرع في لمية، مثل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن في اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي يقروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راهو طالب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي يحفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميرات، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينهم بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله كل شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كل راسة ولابس كل راسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
1: نعم شيخ بارك الله فيكم.
3: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور لإخوتها من الذكور، وقالت حنيف وجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عند مثلا منزل في العمارة والله عند حاجة خاصة بيحولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة، خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذاك موضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا فيه حيازة ولا فيه تسلم وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة، ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة. وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
4: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
5: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوق ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش، خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم، أنه ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. زمان واحد من المشايخ لما دي العملة أمه تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله، واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هك هك يكون الدعاء يعني.
6: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب، يسموه يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
7: الإسلامية. نعم، جيد.
6: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
7: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
6: تشجيع على المعاصي.
7: نعم،
6: تشجيع على المعاصي.
7: نعم، ذكر الخمر وذكر
6: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
7: نعم،
6: امرأة عامة
7: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
6: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
7: بدايات
6: صحيح.
7: طيب،
8: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاي واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سال قال قتل العمد وشبه العمد والخطا، احنا المالكيه ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطا، وقتل الخطا يستوجب يعني الديه ويستوجب اصل يستوجب ايضا الكفاره، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الديه، يدفع الديه كان قتل الخطا. والحقيقه يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، أراه عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة هذا كافي، لكن لما نزيد عليه الدين كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عنداش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات ليلي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال، الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك، ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
4: شيخنا هذا يسأل بعجالة يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
5: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبر البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن، من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم.
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهادو البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية.

0: الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامية. نعم يقول لك الآن نحن الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بايني كيف ندير، أنا كلمتهم وانصحتهم. نقولوا لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقولك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول إني والله كيف من ناحية الشرعية، هل أنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، أنت أديت ما عليك. نعرفوها إحنا مراتب الإنكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش أنا من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها. تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا. لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
4: 90 466 56 81. ويمكنك أيضا متابعتنا على القناة وعلى الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المعلومة لديكم. نبدأ بالإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. السؤال الأول يقول السائل فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن، حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء، وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة، واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه، لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة، فأشبه ما اتخذ للقنية. ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره: لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف. يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها، وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج

0: عن هذا الحلي الزكاة؟ السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن الماء الحلي المستعمل، ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشب، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه ما دام انكسر خلاص يقعد معاش في اللابسة ثاني. لا، هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأنه مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه. في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان. وكثير من الناس اليوم شن يدير لما يجتمع عند مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا، فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه اللي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزنه، هذا تجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلم على الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش باس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي، لا من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قال لك لا خلينا بنطلع ما فيش بس، احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى تجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني تقول أو يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل قطرة الأذن مضاد حيوي تبطل الصيام مع العلم أنها ثلاث مرات، يعني تؤخذ ثلاث مرات في اليوم، معناها أنه لابد أن تأخذها حتى في النهار ولو يعني واحدة من الثلاثة هذين بتجي في النهار، فهل هذه القطرة التي تضعها المرأة أو الرجل يضعها في الأذن هل تؤدي إلى فطره؟ نقول والله المنافذ هذه سواء الفم والأنف والأذن هذه حتى العين يعني زي ما نقول إحنا مفتوحة على بعضها وممكن يصل منها شيء إلى الحلق، لكن يعني تفعله المرأة للعلاج ما فيش بس، تفعله المرأة للعلاج ولو وصل من هذه القطرة شيء إلى الحلق تعيد هذا اليوم إن شاء الله هو هذا، لكن الأصل أنه نادرا ما تصل القطرة إلى الحلق إذا أخذتها أو أخذها الرجل من أذنه، والله أعلم. طيب معنا أبو أحمد من مصراتة، تفضل أخي أبو أحمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ ما حكم في الكلام اللي بقول لك تول هذا؟
0: تفضل.
1: بالله عليك احنا لما نعدي مصر ما تخشش مصر من تلبس مع 2000 دينار.
0: نعم.
1: لما نعدي تونس احنا ما يخليكش تدخل يخلي لك مشاكل، الشرطة تخلي لك مشاكل باش ياخذوا منك فلوس. احنا هنا الليبيا كل من هب ودب يخش، زيد على ذلك عطينا من الضي كتونس كمصر عطينا من الضي، واحنا يدولنا الحمولة الضي اللي قاعدين لبش نخرب والدنيا فزت. لم تا حكومة لم تستقبل الشيء هذا، الحكومة اللي قاعدة هذي حكومة الضيبة هذي لم تستمر. حاضر نكلم فيك من 17 فبراير.
0: حاضر حاضر نكلم
1: نجيبه 17 فبراير مرة أخرى لتجديد الوضع، لأن خلاص البلاد زهقت راهي.
0: نعم حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب عندنا أيضا سائل يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائلة تقول نبي نستفتي في موضوع حشوات الشعر توضع في تسريحات أوقات المناسبات، تسريحات الشعر يعني يبدو هكذا، وهي شبكة مصنوعة من مادة البلاستيك يلف بها الشعر أو تضاف بين الشعر، هل يعتبر هذا وصل أم لا؟ اللي فهمت أنا أن هذه الشبكة اللي سمتها الأخت شبكة مصنوعة من مادة بلاستيك، إذا كان هذه المرة تتخذها لا من أجل يعني الوصل وإظهار أنها ذات شعر طويل وأن هي بتخدع بها أو تغش بها، ما دام لا تغش بها ولا تخدع بها وليست يعني عزبا وإنما هي ذات زوج، فكل هذا مما يجعل هذا الأمر جائز ممكن تستعمله المرأة لا بأس به إذا لم يتخذ للغش أو لغش الأزواج أو الخطاب الذين يتقدمون إليها، فهذا على أن يعني الشعر من العورة فلا يجوز للخاطبة أن تري شعرها لخطيبها إلا بعد الزواج بعد العقد، هذا لا بأس به بعد ذلك. فإذا نقول أن اتخاذ مثل هذه الشبكة اللي قال توضع فيها هذه التسريحات الشعر إذا كان في مناسبات بين النساء لا أظن أن بها بأسا، على الخلاف في كون هل هذا من الوصل أم لا. ولذا قلنا احنا الوصل هو إذا كانت المرأة غير ذات زوج أو كانت تستعمله لزوجها مثلا، يعني مما هذا جائز إن شاء الله تعالى، لكن إذا كانت يعني تغش به أو نحو ذلك فهذا مما لا يجوز والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ سليم المصراتة.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله الشيخ الفاضل عشرام وجزاك الله كل خير.
0: اللهم أجمعين يا رب.
2: حفظك الله والعافية.
0: وإياكم.
2: عندي بعض الأسئلة القصيرة لو سمحت يا شيخ عصام.
0: هاي بسم الله.
3: بسم الله.
2: السؤال الأول آية في سورة الفاتحة قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم.
0: نعم.
2: وماذا عن الصراطين صراط الضالين وما الفرق بينهما؟
0: نعم.
2: السؤال الثاني هل صحيح أن لعن المؤمن كقتله ومن لعن مسلم رجع ورد عليه إن كان ظالما، وعلى الإنسان المسلم أن يحفظ لسانه، ومسألة اللعن مسألة خطيرة، وعلى الإنسان المسلم أن يتجنب اللعن؟ يقول توضيح منك يا شيخ عصام.
0: حاضر إن شاء الله.
2: السؤال الثالث المؤجر أعطى شيكات للمؤجر منه ولم يسحب هذه الشيكات من المصرف، المال بلغ النصاب والحول.
0: المستأجر أنت قصدك المستأجر.
2: مستأجر
0: أيوة. إيه عليه أموال للمالك مفروض يدفعها.
2: المالك. وشيكات ما سحبهاش. المال مازال في حساب المستأجر. على من الزكاة يا شيخ عصام؟
0: إن شاء الله.
2: السؤال الرابع يقول مفاتيح الغيب خمسة وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، إن الله عليم خبير.
0: نعم.
2: وعالم بهذه الأمور. ممكن توضيح منك يا شيخ الخمسة.
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: بارك طيب. الله فيك ورحمة الله
0: فيك. بارك الله. الأخ يونس طيب شكرا. الأخ يونس من
4: السلام عليكم دكتور عصام.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حزك الله وتحية ليك. طيب
0: أهلا وسهلا بكم.
4: نسأل الله الصحة والعافية طول عمرنا لنا ولكم إن شاء الله بالخير والنصر على أخوتنا في غزة.
0: آمين يا رب العالمين.
4: والله يا شيخنا هو بقدر ما فيها احنا المفروض ما نتكلموش قدامكم، لكن الحقيقة نبو نستفيد من هالبرامج الأكثر من رائعة اللي ربي أعطاها لنا في هالمنحة الطيبة، بغض النظر تو الأسئلة هذه السياسية وكان يفكونا منها، لأن علمانا والله ما مقصين في كل شهر دوال بداية الدفاع المفضل، احنا قاعدين ما زلسنا كل سيء نميمة وقطيعة ولا خدمة ولا قدمة إلا الصراخ وعدم الاحترام للقانون وغير بلين، ربي سلمني بيفرج علينا احنا. يكفي هذه مهزلة كاس العالم، وشوف السوشيال ميديا، شوف انا مش عارف وين اولى الامور من هالابنال هالتعصب والحقد، ما اعطوناش منا ربع للخروج لاقرار الدستور والقانون والقضاء، ان شاء الله ربي يصلح الحال.
0: امين امين. طيب
4: وسمحنا بالله، بارك الله فيكم
0: ان شاء الله جميعا يا سيدي. اذا طيب معانا الأخ بشير من جداب، يا تفضل أخي بشير. طيب عاود الاتصال بينا يا أخ بشير، انقطع الاتصال معذرة. طيب عندنا سؤال من الأسئلة اللي ورد البرنامج أيضا، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، هل هي حرام أم لا؟ الذهب وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد فيه عند البيع من التقابض. طيب قبل الكلام عن هذا الموضوع نرجع للأخ بشير، عاد اتصال بنا، تفضل أخي بشير.

0: 15 كانت ليش 20 سنه وحاب فيات 14 شهر في النهايه ختمت على 300 جنيه
1: للاسف.
0: والله ما بتسموه على الله لا ولا غيري.
1: انا اسال الله ان يفرج ان شاء الله. حاضر نتكلم عن هذا باذن الله. طيب اذا الاخ هذا يسال عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفيه. قلنا ان الذهب ورد في الشرع في الاحاديث النبويه ان الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد اربى، والفضه بالفضه كذلك. اذا هناك خصوصيه للنقود او للذهب والفضه في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والامتعه، هذاك عادي يتاجل الذهب والله يتاجل الفضه والله النقود ما فيش باس، لما نبيع بها امتعه، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائيه، نشري بها اي شيء اخر، سياره، امتى ما تاخر المبلغ المالي ما فيش باس، لكن لما يباع الذهب بالدنانير او الذهب بالفضه او الفضه بالدنانير اراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، أراه لما العقد يتم بالإيجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه ب5000 دينار، أبيعك هالخناق هذا ب6000 دينار، وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد، إذا كان الصنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا، لكن بنبيع ذهب بفضة والله فضة بذهب لا ما فيش تماثل هنا، ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة فرق واجد، لا. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لابد أن يكون يد بيد. طيب الأخ إدريس من مصرات أيضا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله ينورك يا شيخ وينور إذاعتنا المباركة.
1: وينوركم بطاعته.
2: الله ينور شيوخنا ويزيدهم النور، وهذه الإذاعة المباركة اللي ما لينا شكوى.
1: بارك الله.
2: ولينا سؤال والاتجاه إلى هذه الإذاعة المبقرة لشيوخنا وعلمائنا، الله يبارك فيكم
1: في هذا الحق. الله يعزك ويحفظك.
2: الله ينصركم ويثبتكم وينصر إخوتنا في غزة يا ربي. اللهم انصر إخوتنا في غزة.
1: اللهم آمين.
2: واهلك الصهاينة واهلك الترمب ومن نصرهم ومن أيدهم، واحفظنا الله من هذه البعثة المشؤومة التي شقت بلادنا وشقت شعبنا. اللهم احفظنا شرهم، اللهم احفظنا شرهم يا رب العالمين.
1: تفضل الشيخ ادريس. هاي
2: يا شيخ والله نبي ندوي لك، انا توا نحن توا الشيء اللي يحدث لنا والله ما عادش عرفنا كيف القصه هذه بالله. توا الناس او واحد منهم المرتب ما فيش الضي ينقطع توا انقطع علينا 5 ساعات. توا انا نكلم فيكم من مصراته، والله من مصراته،
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: توا 5 ساعات انقطع علينا توا في منطقتنا، لا يتوى في ناس مرضى وناس أطفال صغيرين وناس في حالة يعلم بها ربي. النافتة والبنزينة حتى هي بالطوابير سبحان الله، يعني شيء كيف البلاد هذه كيف وين ماشية، الناس يستغيثوا والمستشفيات توا يعني ياه، وتوا الراجل اللي شكا بالله الممرض هذا مريضة تجي في حالة وضع تقعد مطوها على السرير يقولوا لها ما عندناش سرير ليك، حشانة ما نتكلمش على الدكاترة اللي بارك الله فيهم، والله في دكاترة عندهم نظرية وعندهم رحمة وعندهم شفقة، لكن الناس اللي عندهم قمة في القلب اللي ما عندهمش رحمة ولا عندهم شفقة يشكو منها، في اللي تجي من مرأة في حالة وضع بالله تبعد يقولوا لها ما عندنا سرير، في اللي تقريبا توفت حتى الوفاة،
1: لا حول ولا قوة الا بالله
2: سبحان الله.
1: طيب حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر
2: شوية شيخ النبي ساعدني شوي بالله
1: يعني. بس بسرعة بس غير اتصالات للأسف انقطع الصوت.
2: كل جمعة نوقف يا شيخنا، كل جمعة نوقف
1: إن شاء الله، كل ميزان حسناتك يا أخونا إدريس.
2: والله ندعو توا يقول لك ما عدي أشكي أطلع، ونحن كل جمعة واقفين وكل جمعة
1: بارك الله فيك
2: نتكلم وندعو ما ناس ساكتين.
1: بارك الله فيك.
2: يقول له أدواه ونحن ندعو وما دروا لناش حل، وين نتجهوا لشيوخنا وللصادق
1: العريان
2: وعلمانا باش يسمعونا المسؤولين يا ناس.
1: حاضر أخوي إدريس، في اتصالات يا أخوي إدريس والله كثيرة الحقيقة، لكن سوك حنتكلم على المواضيع هذه ان شاء الله. طيب الاخ علي من مصرات، تفضل اخي علي.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: شو حالك يا شيخ عصام؟
1: الله يبارك فيك ويحفظكم.
3: ربي يمتعك بالصحه والعافيه.
1: امين واياكم يا سيدي.
3: يا شيخ عصام.

0: الواحد تطوع بيوم يشيل مثلا تحلية المياه
1: هذه. تطوع؟
0: صنع تحلية بتاعت المياه.
1: والله ما فهمتك.
0: تطوع بيوم على حسابها يعني. يعني تزرع فيها على حسابها يوم.
1: دار ماكينة التحلية تطوع بها.
0: عادة المصنع تكريس تحلية هذه صنع. اللي يبيعوا في المياه يعني.
1: ايه تحلية المياه تمام تمام ايه.
0: طلع بيوم بين صدقة
1: تمام تمام واضح.
0: لكن السؤال وين خذيه منا العائلة متاعها في كل يوم. شرب جاف اروح منا خذيه منا هل جايز هذا؟
1: كيف خذيه منا؟
0: خذيه المثل كل يوم خذيه اللي تطوع فيها صدقة يعني خذيه منها الحوشة.
1: اي عادي ما في اش بس تمام ان شاء الله حاضر تو نجاوبك باذن الله. ايه يعني استعمل هذا المياه للشخص يروح به الحوش ما في اش بس ان شاء الله. طيب قلنا اذا شراء الذهب والفضه بالخدمات المصرفيه بالتحويل بالبطاقه بكذا لابد ان يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي في قبض حكمي يعني تقديرا انه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه انه دخل في حسابه ما عادش يمكن ان يسترجعه للزبون لما حطن في حساب صاحب المحل متاع الذهب وهو صاحب المحل اعطاه الذهب في ده وهداك حول له على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز يبقى ما فيش مشكله ان شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير أما إحنا نتكلم تو بالشيكات الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به إخناق ولا بتشري به حديدة ولا أساور ولا أي شيء مهم ذهب أراه بتحتاج أنك أنت بتمشي للمصرف بتتفق في الأول بتدير عقد مع صاحب المحل مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون أن تتفق معه على شراء يعني ذهب والله حديدة والله خناق لا بتدير معاه اتفاق بيع هذا عقد بيع وبعدين بتمشي بتدير لشيك في المصرف هنا بيقع تأخير في بيع الذهب ما فيش تقابض وما فيش تناجز فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم. طيب عندنا سؤال الأخ أبو أحمد يقول ما حكم يعني الضرائب التي تؤخذ من الناس الذين يدخلون إلى مصر عن طريق الحدود البرية والله إلى تونس أو إلى مصر وإحنا بلادنا مفتوحة واللي يجي يخش ويطلع ولا يأخذوا منا ولا شيء فقال هذا كيف هذا وين العدالة وين إحنا ليبيا المفروض تتعامل بالمثل مع هؤلاء الناس إحنا بلادنا مفتوحة واللي يخش كل من هب ودب ولا يأخذ منا شيء وكذا إحنا بنقول أن هذا الأمر حقيقة ينبغي أن تكون الدولة هي المسؤولة عن مثل هذا أن هي تمنع من مثل هذا وأنها تتفق مع الدولة المجاورة عن أن يعني من يدخل إلى تونس أو إلى مصر لا يؤخذ منه مثل هذه الأثاوات أو الضرائب هذه فهذه مما تجحف بالناس وفيه من الظلم ما فيها. أما إحنا نقعد نفرض على الناس وهم ما يفرضوش عليه المعاملة بمثل هذا قانون يعني في الدول سائد في جميع الدول العالم. نعم طيب معنا الأخت زينب تفضل يا أخت زينب.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بدي فكرة يا شيخ لعمي يسب ويشتم ويضرب في بنته ومرته
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فإذا قلنا بأن الأتاوات هذه أو الضرائب ينبغي أن تتدخل فيها الحكومات وأن هي تسعى ولكن نحن والحال كما ترى من هذا الانقسام وكل واحد ماشي عليه حاله والدولة متروكة للفساد والمفسدين للأسف والله. يعني أصبح الحديث غير كلام زايد لما نتكلم ونقول أن هذه من الأمور التي ينبغي أن تأخذ الدولة فيها يعني سياق المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى وينبغي هذا. لكن وين الكلام هذا؟ ممكن فعله ممكن هو في الحقيقة، لكن ترى أن الدولة مشغولة بأمور أتفه من هذا للأسف. وهنا بننبه ونقول أن الدولة ينبغي أن تكون هي راهي مسؤولة عن كل ما يقع في هذه البلاد، والله وهي مسؤولية عظيمة لا يقوى على حملها يعني إلا الناس الصالحون وأهل الله. لكن ما نراه للأسف هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا، ويأتي مزيد الكلام عن هذا الموضوع في بعض الأسئلة التي سترد تباعا. الأخ سليم يسأل عن في سورة الفاتحة، هنا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا هو الصراط يعني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية إليه، لأن الطريق المستقيم يهدي إلى الجنة، وهو طريق الله وطريق الكتاب والسنة، هذا هو الطريق المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما هكذا، ثم رسم من على جوانبه خطوطا أخرى، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. السبل هي الطرق التي بجانب هذا الطريق المستقيم، ومن هذه الطرق طريق اليهود والنصارى أو المغضوب عليهم والضالين، وهم كما قال معظم المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، لأنهم ضلوا بتحريف كتابهم واتبعوا سبيل الشيطان. فلذلك هذا هو المراد، اهدينا الصراط المستقيم، وصراط الله سبحانه وتعالى طريق الكتاب والسنة ففيهما الصراط المستقيم، وأما غير المغضوب عليهم، غير الطريق المغضوب عليهم لأنه طريق ضلال وطريق يعني غير طريق الله سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة للعن المسلم لغيره من المسلمين، هذا طبعا من أشد الأمور على المسلم، من أشد الأمور على المسلم خطورة، لأن لعن المسلم كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا لعن مسلما فإما أن تصيب هذا المسلم ملعون يعني يستحق اللعنة، وإما أنها ترد على صاحبها زي الكفر والعياذ بالله، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بهذا الكفر أحدهما، إما أن يكون فعلا كافرا وإما أن لا يكون كافرا، فترجع على من رماه بالكفر والعياذ بالله. والمسلم يجب عليه أن يحذر تمام الحذر من الوقوع أو الخوف الوقوع في مثل هذه المهالك، لأن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الأشياء فقد وقع في الهلاك المبين والخسران العظيم والعياذ بالله. فالإنسان يحذر على نفسه أنه لا يلعن. بعضهم أهل العلم قالوا حتى الكافر، بعضهم الكافر الذي يرجى إسلامه قالوا لا يعلم هل يسلم أو لا يسلم، فممكن أن يسلم وأنت تلعنه قبل أن يسلم، لعنت أنت في الأول ولكنه أسلم الآن، كيف ديرته وقع منك اللعن له. ولذلك الإنسان يعني هذه الأمور يعني يتجنبها الإنسان يعني وهو أسلم لدينه وعرضه، والله أعلم. بالنسبة للمال الذي ما زال في حساب المستأجر ما دام هو لم يدفعه للمؤجر فإن زكاته عليه حتى يدفعه إلى المؤجر، ما دام لم يقبضه المؤجر يبقى وإن كان مستحقا، لأن المال بيدك أنت الذي بيدك أن تنميه، فزكاته عليك إلى أن يقبضه المؤجر. أيضا بالنسبة لمفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب هذه أمور اختص الله سبحانه وتعالى بها عن بقية عباده، وهي يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك ادعاء الغيب هذا أمر يعني لا يكون إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى، بإعلام الله سبحانه وتعالى رسله بأن شيئا ما سيقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه قال: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن هذا الدين سيبلغ منها ما زوي لي منها. الدين هذا سيبلغ ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر صحابته في ذلك العصر أن الدين سيبلغ إلى أقصى الشمال وإلى أقصى الجنوب وإلى أقصى ما زوي له من هذه الأرض. وهذا من إعلام الله سبحانه وتعالى لرسوله بالغيب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني بالنسبة لهذه الأمور لا يعلمها إلا بإطلاع الله سبحانه وتعالى له بهذا الغيب، إلا من ارتضى من رسول. فلذلك إطلاع الله الغيب رسله على هذا الغيب من الأمور الجائزة ولا إشكال فيها. وأما المفاتيح الغيب هذه وردت ولا تدري نفس بأي أرض تموت، وقبلها هنا الغيبيات الأربعة: وما تدري ماذا تكسب، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الغيبيات يعني مما اختص الله سبحانه وتعالى بها، لكن يمكن أن يطلع الله سبحانه وتعالى رسله على مثل هذه الغيبيات، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ يونس مصراة أيضا تكلم على بعض، قال لنا في أمور سياسية، طبعا كلام أهل العلم على الأمور السياسية والمشايخ لما يتكلموا على مثل هذه الأشياء ليس دخولا في السياسة، إنما هو من باب بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة، كما نتكلم عن بعض بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد والمتعلقة بالطب والمتعلقة بأي شأن من شؤون الناس في حياتهم. لأن الدين هذا لا يخلو من أي مسألة من مسائل التي تقع في هذا الكون، لا تخلو من حكم شرعي. فلذلك بعض الناس يلتبس عليهم أن المفتي لما يتكلم عن حكم الشرع في بعض المسائل المتعلقة بالسياسة يقول لك: أو الشيخ تدخل في السياسة، الشيخ يفتي بكذا وكذا في الأمور السياسية. لا، هذا خطأ وهذا تدليس وكذب. الشيخ يتكلم عن بيان الحق في أمور تتعلق بالسياسة، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالطب، تتعلق بأي شأن من شؤون الحياة. لكن احنا عمرنا ما قلنا احنا سياسيين، والله بنتكلموا في السياسة، والله احنا مختصين في السياسة، أبدا. نقولوا هذا الشيء الحق فيه كذا بحسب الميزان الشرع الكتاب والسنة، وغير هذا لا. كذلك الأمور الطبية فنقولوا لأهل الطب والسياسة والاقتصاد وغيرها من الأمور احكونا كيف الأمر كيف يصير وكيف كذا، واحنا نقول لكم على الحكم الشرع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. عندنا الأخ جمال من طرابلس، تفضل أخي جمال.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك يا شيخ.
1: آمين وإياكم.
3: بارك الله فيكم. معليش يا شيخ، الناس تتحمل معاش نحو 700 يعني، ويتوم مرت مدرسة الناس برضو الناس تعبين معاش نحو 700 عام كذا في مصر اللي غلي كل شيء على ساحة.
1: صحيح.
3: أنا لحول لي لو قل
1: حاضر حنتكلموا على موضوع زي هذا، وهذا في غاية الأهمية إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله أن يوفقنا. وهذا سؤال الأخ بشير من إجداب يسألنا ويريد كلمة نوجهها إلى الجهات المسؤولة والحكومة بالوجه الأخص، أن تنظر في حال الذين يتقاضون معاشات الضمان. معاشات الضمان للأسف ما زالت يعني لا تلبي أبسط الحاجيات التي يحتاجها اللي ياخذ في معاش الضمان للأسف. طيب معنا الأخ مصباح من جميل، تفضل أخي مصباح. أسمعني من الهاتف للأسف بالله، يا ريت.
4: بالهاتف
1: نتكلم. طيب هاي تفضل سؤالك. هاي
4: والله أنا عندي عملية من غير عملية تاع مسالك، ومرات ما نمشيش في الجامعة، هل يحق لي أن نصلي في الحوض؟
1: نعم. ما تسمى شنو ليش شنو اللي يمنعك من الذهاب؟
4: والله يا المركز يمكن معي بول شوي حساس،
1: اخاف انت يسقط منك بول والله كذا في المسجد.
4: اي مرات في المسجد مرات.
1: حاضر حاضر نجاوبك ان شاء الله
4: يرحم والديك.
1: حاضر باذن الله. قلنا بان الحكومه والله عليها واجب ان النظر في حال ضعاف الحال والمرتبات الضعيفة والهزيلة التي لا تلبي، والله لا تلبي، حتى مش عارف كيف الإنسان يعيش اليوم بمرتب 900 دينار والله 700 دينار زي ما قال أخونا جمال والله غيره من الإخوة. وين الدولة؟ وين الحكومة؟ لماذا لا تنظر إلى هؤلاء بينما من فيه مصلحة يجوا لي شرائح معينة في المجتمع؟ خلينا احنا بنتكلم اليوم رانا ما والله ما داسين حاجة، لأن احنا راه نعاني من إيقاع الظلم على شرائح من الناس والله لا يلتفت إليها أحد. ليش؟ لأن ما فيهاش مصلحة، أدت العمل اللي عليها خلاص اللي أدت وتغيرت لي قعدت تقبض في معاش الضمان خلاص خلوه زي ما هو 500 400 زمان كان مرتبات في 400 زادوها 500 700 900 شن تسوى؟ شن 900 دينار لا تساوي شيء. هل هذا جزاء من قضى عمره وحياته في العمل في ظل الحكومة وفي ظل الدولة بعدين أنين كفي بهذا؟ الحياة تغيرت مع زمان 900 والله كانت تكفي وزيادة زمان لما تقاعدوا هالشرائح هذه للأسف الموظفين كانت والله تكفيهم في ذلك الوقت 900 دينار، لكن اليوم ما تكفيش حتى 2000 دينار لا تكفيه. فاحنا نكلم والله واجب النصيحة للحكومة ونحملهم كامل المسؤولية عن هؤلاء الناس. إراه من لا من يبيت جائع هو والله أبناءه والله كذا، والله الإثم والذي يتحمله هؤلاء المسؤولون تنوء به يعني أكتافهم وهم غير قادرين على حمله، والله لا يقدرون على حمله. فلذلك يعني من نظر إلى الضعيف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. فلذلك لابد أن تولي الحكومة يعني الأهمية إلى هذا الجانب، وفكونا من رفع المرتبات اللي هم عندكم فيهم مصالح. هذا خلاص احنا تو ما فيش داعي لذكر الشرائح الثانية هذه، هذه كل يوم يزيدوا فيها مرتبات بدون ما تطلب. ليش؟ كل شراء ذمم، هذا هو بالاختصار شراء ذمم، سميه زي ما تسمي شرائح معينة وكلنا نعرفوها احنا في الدولة. هذه الشرائح أصبح اليوم تتقاضى حتى 12,000 وأكثر. ليش؟ لأن فيها مصلحة، وهذا ما فيش منه مصلحة متاع الضمان، احنا فناكله حقه وعادي يبات والله يموت. أصبحت الدولة والله في معاناة شديدة جدا، كما ذكر أخونا إدريس بيقول أن الأزمات هذه المفتاعة للناس خلاص ضاق بها الحال، معاش أصبحت خليك المرتبات هذه الضعيفة زي ما قلنا احنا الضمان والله اللي يخدموا في خدمات مرتباتها ضعيفة جدا ما تصلش حتى 1000 دينار. ومن أزمات المفتعلة من البنزينة والنافتة واللي سيطروا عليها هذه ويبيعوا فيها بالخارج، سواء قلنا جهات أمنية والله جهات حكومية والله أي مسؤولين أو غير مسؤولين، هذا كله والله من الإثم والحرج والشديد. وهذه مسؤولية الحكومة، يجب عليها أن تقيم العدل في هذه الأشياء. هذه سلع مدعومة، لابد أن تصل إلى الناس بهذه الأسعار ودون أن يضيق عليهم فيها. اليوم النافتة يشتروا فيها بثلاثة جنيه وأربعة جنيه، هي بعشر قروش. والله يقعدوا البنزينة طوابير وتبدأ في مشاكل وعلي سبة، ماذا هذا؟ لماذا؟ هذه كلها أزمات مفتعلة، والله ليس عندي فيها تفسير إلا هذا، من أجل أن الناس لا تفكر إلا في كيف تعبي سيارة بنزينة بس، كيف يأكل ويشرب بس، يقعد يجي لعلي كالة وشربة ما غيرش انتبوه، ما يبيش يفكر فيه، ما فهمتش أنا. والله للأسف يعني هذا الموضوع تعلق بالحكومة، ولذلك احنا وصيتنا ونصيحتنا وتحذيرنا وتحميل المسؤولية للحكومة، رجاء بالله عليكم رجاء انظروا إلى الحال. احنا نتكلم المهندس عبد الحميد بيبة، خليه يشوف لنا التضامن حقيقة، تعين الضمان واللي مرتباتهم أقل من 1000 دينار، شنو هذا؟ كيف تبيع عيش يا حكومة أنتم؟ كيف تبيع عيش؟ كيف تبوه يعيش بهالمرتبات الضعيفة هذه؟ 900 دينار معقولة؟ بيصرف 3 دينار على يومه بيش يعيش 900 دينار؟ وين هذا؟ ما يجيب اللاش حتى خبزة، والله ما يجيبهم خبزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله احنا بالأسف كذلك في المستشفيات اليوم، قال لك والله بعض النساء في القسم الولادة يقول لك تجيب، يقولها لا والله ما عندنا السرير. كيف الوضع هذا؟ كيف وين المسؤولية؟ وين تقع على من تقع المسؤولية في مثل هذه الحالات؟ ما عندناش سراير، ما عندناش أماكن كذا، تبوهم يمشوا للخاص وهم مش قادرين، كيف الموضوع؟ لابد من علاج هذه الأشياء. والله استهتار كثير من المناوبين، ويمشي يجي في الفجر يجي يقول له هذا ليش جاي توا؟ ليش جاينا توا؟ كيف واحد يقول له والله كيف جاي توا؟ هو جاي مريض، والله جاي بولده، والله جاي بالمرأة، والله كذا، ويعاني مرض، شو اللي خلاه يجي؟ هو كان مش المرض ولا شدة الحاجة إلى أن الطبيب أراه؟ هذه والله مسؤوليات إذا إحنا ما قمناش بها وما أديناش الواجب المنوط بنا، والله لن يصلح الله حالنا، والله لن يصلح الله حالنا إذا كنا مصرين على التكاسل وعدم أداء مهامنا على الوجه المطلوب منا. وهذا اللي انتقادوا عليه في مرتبات، وإلا رانا ناكله في حرام، والله يقعد ناكله في حرام للأسف، من حيث نشعر أو لا نشعر. أنك أنت ما تأديش في الواجب المنوط بك، معناها رانك أنت واقع في الحرام للأسف. ما جيش تقول لي لا أنا فلوسي حلاليات، لا، يوم تأدي الواجب اللي عليك كما أمر الله وكما هو منصوص عليه وتأديك حسب اللوائح والقوانين وحسب المكلف به، هنا نقوله حلال، كان هذا لا. صلى الله أن يصلح حالنا. يقول الأخ دريس احنا بنخرج المظاهرات والحمد لله، وهذا أصبح اليوم وين معش الحديث عن خروج المظاهرات والمطالب بالمشروعة مثل هذه الأشياء، والله مثل هذه المبادرة بولس، ولا سموا فيه الحوار العقيم هذا اللي نشوف فيه اليوم. أصبحنا احنا لا يهمنا أي حال خلاص للأزمات اللي نمر بها، ولعدم استجابة الحكومة لأي شيء من الأشياء التي يمر بها المواطن المسكين هذا الضعيف. أصبح الناس معاش تفكر في مظاهرات، خلاص يفكر كيف يلبي حاجة الأولاد والأطفال في الحوش، هذا قاعد الناس يفكروا فيه بس، كيف يعيش؟ ولكن هذا الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أخ دريس والله غيره جزاهم الله خيرا في قيامهم بمثل هذه المهام من المطالبة بالخروج في المظاهرات والمطالبات السلمية بالحقوق، لأن الحقوق لا تنال اليوم بالكلام عبر الشاشات ولا غيره، لكن احنا كلمتنا بنقولها ومش حنسكتوا. طيب الأخ علي بيقول أن شخص من صاحب أحلية مية مداير يوم مدايرة للسبيل أو اللي بيجيب بيعطيه إلا صدقة. فقال أنا والله خديت من في اليوم هذا خديت بعض الماء وخديت روحت به الحوش لأنني نبي مية بنشرب مية روحت به. فما فيش بأس مثل هذه الأشياء، أمر بسيط جدا ما دام أنت جعلت صدقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه تعالى وأن يكون في ميزان حسناتك، وصدق عليك وعلى من يعني تصدقت به، إذا كان والديك والله نفسك والله إلى غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. لكن أخذك لبعض المياه في هذا اليوم لا شيء فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخت زينب من سرت تسل تقول عمي يسب ويضرب بنته ومراته. والله الموضوع هذا لو خذينا فيه حلقة لن تكفينا، لأن الظلم الواقع على كثير من النساء ولا تجد من يعني تستند إليه أو من ينقذها أو من يساندها. أنت عمها بدل ما توقف معاها يعني تمشي توقع عليها الظلم وتظلمها وتسبها وتضربها، هل هذه من الرجولة أو من الشهامة اللي عليها أنت كرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء في هذه الدنيا والله وهو يلفظ يعني أنفاسه يقول أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم في حجة الوداع أوصيكم بالنساء خيرا. يبقى هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نقوم بهذه الوصية امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، لا أن يعني أننا أن نخالف هذه الوصية ونسب ونضرب. هذه كلها آثام ومعاصي تلحقك في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديك. الأخ جمال يأخذ في مرتب 700 دينار، طبعا تكلمنا عليه وقلنا هذا نفس الكلام اللي تكلمنا عليه الأخ دريس والله غير الإخوة اللي تكلموا، الأخ بشير من جدابية. المرتبات هذه يجب على الدولة ياليت أن هي تنظر في تعديل هذه المرتبات وتزيد في مرتباتهم، يعني لابد والله معاش يكفي المرتبات 700 و900 وإلى غير ذلك، حتى 1000 و1500 معاش تكفو. طيب السؤال الأخير اللي جاوبوا عليه الأخ مصباح من جميل يقول عندي عملية مسالك وما نقدرش نمشي المسجد خوفا من تلطخ المسجد وخروج البول، فنقول هذا لا بأس، لا بأس إذا كان بسبب هذا الأمر، لأن تلطيخ المسجد من الأمور المحرمة ويكون عذرا من الأعذار عدم الذهاب إلى المسجد. لذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك أخي مصباح وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وأن يلم شعثنا ويوفق بين يعني أهلنا في ليبيا على الحق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأن يصلح حال أمتنا جميعا، وأن يكون مع أهلنا في غزة، أن ينصرهم سبحانه وتعالى وأن يؤيدهم ويكون لهم ظهيرا ومؤيدا ونصيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم.
6: هذه الحلقة إعادة.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
9: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس، يخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين، راهو
8: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
9: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك إنه بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بيها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا، وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
8: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
9: من المصارف
8: خلاص
9: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف،
8: نعم،
9: والمصارف للمصرف المركزي 8/5
8: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
9: الآن اللي خذين مليون، تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذهم ونيته ونغير له
8: محصله واحد مرتشي بيدخلوله
9: بالضبط يعني. بهذا وين؟ لانه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن ان المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. اذا هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد اكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس، بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هادو الخفاف، معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات، ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق، راه حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
8: ممكن شيخ للمصرف المركزي، بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش، ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
9: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة، الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات بسبعين في المية من ثمنها، الألف يعطيك عليهم سبعمية، وربما كل ما تزيد حيعطوا ستمية وخمسمية لأنها تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون، جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش شن اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني ني قلت له
8: الأخ سأل شيخنا شن توجه يتوقف يعني ولا
9: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، وهو حلال أنك تشري بها بالثمن هذا ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد وأني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمائة ألف ولا سبعمائة ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاعة حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاعة المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات

0: ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفتره اذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشوا لمصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقه 50 بكل، معناه في امر ثاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الامر مش سهل غرض اعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصه في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياه مرات مئات الالاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الاشكاليه الاولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عيار، وقد بلغنا الفصل 22 من الباب الثاني من القسم الأول. وقد خصص المؤلف موضوع هذا الفصل لزهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعدم ميله إليها وقلة المبالاة بها وجودا وفقدانا، اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. وقد ساق المؤلف للتدليل على ما أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا أحاديث كثيرة، وأكثرها روايات عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وبعضها عن غيرها من زوجاته، لأنهن ألصقوا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بزهده في الدنيا من حيث المطعم والمشرب، ومن حيث الفراش، وما تركه من ميراث من بعده، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما زهده في الدنيا،
0: الزهد هو عدم الميل إلى الدنيا وقلة المبالاة بوجودها وفقدانها اعتمادا على الله كما تقدم في أول الدرس. وقد خصص المؤلف هذا الفصل للحديث عن الزهد ليس إلا، وهي حالات نادرة يخصص فيها المؤلف فصلا لخلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما

0: أتطرق إلى ما يقارب خلق النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق أخرى تقترب من موضوع فصله.
1: وقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي.
0: أما الشرطية التي صدر بها كلامه كما هو في فصول سابقة وقد يحذف جوابها أثبته هنا، فقال: أما زهده صلى الله عليه وسلم فقد أثبته في ما تقدم في هذه السيرة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ببيان ما تقدم في هذه السيرة معبرا عنه بلفظ أثناء هذه السيرة، ولم يأتي بحرف الجر في أثناء هذه السيرة، وهذا الاستعمال المعروف عند علماء العربية. فالأثناء جمع مفرده ثناء، وأصله ثني أبدلت فيه الياء ألفا، والمراد بالثناء أو الثني ما جعل على اثنين في طي التوب ونحوه، فالطي أو الثني هذا ما يتخلله من الأشياء يعد هذا الطي بمنزلة الظرف له ولا تدخله في عند الأقدمين. نعم.
1: وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها.
0: المراد بزهرتها زهرة الحياة الدنيا، أي زخرفها، والدنيا لها زخارف ولها مغريات، والعاقل من لا يقع في هذه الزخارف جريا وراءها وإضاعة لما يكسبه من أجل الفوز بها، فهي متع زائلة. نعم.
1: وقد سيقت إليه بحذافيرها.
0: الحذافير المراد بها هنا بأسرها، ومفردها كما تقدم في درس سابق حذفار أو حذفور. نعم.
1: وترادفت عليه فتوحها.
0: ترادفت وكثرت وتكررت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من غنائم وقعت في أيدي المسلمين من أعدائهم وما أمدتهم به قبائل العرب وقراها من الزكوات ومن الصدقات ومن المال الذي خدموا به هذه الدعوة المباركة.
1: إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وهو يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يجعل الله سبحانه وتعالى رزقه ورزق آله قوتا، أي ما يقتات ويتقوى به على الحياة، لا لتحقيق الثراء والنعمة الواسعة التي تجعله قادرا على الإنفاق في كل شيء حتى فيما لا طائل تحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث آخر: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فبقدر ما يقتات الإنسان ويحفظ حياته يكون رزقه كفافا لإمداده بالطاقة اللازمة، لا بالسمن والإسراف والتبذير المشاهد في حياة كثير من الناس. فزهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ترك السعي في الدنيا، ولا يعني ضرورة فقد المال والحياة عالة على الغير. فهو القائل لمن أراد أن يتصدق بأكثر ماله وصية: لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى العمل في هذه الحياة الدنيا والسعي فيها وطلب الرزق الحلال ونفع النفس والأهل والمسلمين، لكنه يجعل نفسه قدوة للمسلمين في البعد عن التكالب على هذه الدنيا. وما أكثر ما نرى من الناس يتكالبون على الدنيا ويحرص الواحد منهم على ألا يفوته شيء منها، ولو أدى به هذا الحرص إلى أن يعادي أخاه أو أحدا من أهله أو أن يتهم بالحيلة، كل ذلك سلوك شائن لا يرضاه المسلم لنفسه، ولا يكون سببا في منعه من الوقوع فيه إلا الزهد في هذه الدنيا بعدم الميل إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في هذا السلوك الشرعي. نعم.
1: حدثنا سفيان بن العاص والحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التميمي.
0: ساق المؤلف وذكر ثلاثة من شيوخه أخذ يروي عنهم بالسند الحديث الذي يريد أن يستشهد به في هذا الفصل كعادته فيما تقدم من الفصول، وذكر منهم سفيان بن العاص المتوفى عام 520، وذكر منهم ابن سكرة الذي تقدمت الرواية عنه كثيرا، المتوفى عام 514، وذكر منهم أبا عبد الله محمد بن عيسى التميمي المتوفى عام 505. فهؤلاء الثلاثة من شيوخه يروي عنهم هذا الحديث الذي هو أخرجه مسلم في صحيحه. ونلاحظ على هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الفصل أكثرها أحاديث صحاح، إما أن يكون اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، أو أن يكون انفرد أحدهما بها البخاري أو مسلم، وكيف لا وهي مروية أغلبها مروية عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
1: نعم. قالوا حدثنا أحمد بن عمر.
0: أحمد بن عمر هو الذي ذكره في موضع في فصل سابق، ولقبه أورده بلقبه الدلائي، والذي ذكرنا أنه جمع دلو نسبة إلى صيغة الجمع هادي، ويلفظ أيضا الدلائي نسبة إلى صانع الدلاء، وقد يكون منسوبا إلى المدينة الأندلسية وهي قرية صغيرة في الأندلس تعرف بدالياس.

0: قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو سفيان حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله.
1: تباعا أي متابعة. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا، يعني ما كان ليأكل بشبع 3 أيام متتابعة، وهذا من أبلغ صور الزهد في هذه الدنيا ولا شك في ذلك.
0: وفي رواية أخرى من خبز شعير 2 يوم متواليين ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال.
1: ورواية الأخرى تدل على أن المدة أقصر من ذلك، ففي بعض الأحاديث أنه في 2 ما كان يحصل له الشبع، وليس من القمح بل من الشعير. الحديث الأول ذكر البر وبالذات الخبز المصنوع منه وهو القمح، والحديث الآخر ذكر الشعير وهو أهون لا شك. نعم.
0: وفي رواية أخرى ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله.
1: وهذه رواية ثالثة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته ما كان في هذه الحياة الدنيا يملأ جوفه من شيء من الطعام، كما تقدم في أحد الدروس السابقة بأنه ما كان يجلس جلسة المتربع المتهيئ للأكل الكثير. نعم.
0: وقالت عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا.
1: هذه صورة أخرى من صور زهد النبي صلى الله عليه وسلم، تتمثل في أنه ما كان يمتلك أشياء ذات بال، بحيث تكون تركة من بعده عليه الصلاة والسلام، فهو لم يترك شاة،
0: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا،
1: لم يترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. الأموال المعروفة عند الناس التي يكدسونها أرصدة في المصارف أو في البيوت أو على شكل مكتسبات وأملاك وعقارات وحيوانات ومزارع، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما ترك للأمة من بعده القرآن والسنة وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وفي حديث عمرو بن الحارث ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة.
1: عمرو بن الحارث هو أخو السيدة جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في هذه الدنيا مالا ولا عقارا، وإنما ترك من بعده سلاحه الذي كان يدافع به عن الإسلام، ويتمثل في مجموعة سيوف وفي مجموعة دروع، كانت إحداها مرهونة عند اليهودي من أجل أهل بيته كما تقدم في أول هذا الفصل. وترك بغلة وأرضا جعلها صدقة. وبعض الشراح يقولون بأن ذكر الصدقة في آخر هذا الحديث قد يحمل على أنها كلها جعلت صدقة، السيوف والدروع يعني وسائل السلاح والقسي والبغلة والأرض، قد يفهم من نص الحديث أنها كلها جعلت صدقة.
0: قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي.
1: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته شيء إلا شطر شعير، يعني نصف قطعة خبز من الشعير كانت تضعها على رف لها، والرف هو القطعة من الخشب تثبت على الجدار وتوضع عليها الأشياء المراد حفظها. ولم يكن للناس في الزمن القديم أرفف في خزائن ونحو هذا، إنما كانت الأرفف تتخذ على هذا النحو.
0: وقال لي: إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك.
1: بطحاء مكة حصباؤها منطقة خارج مكة، لأن مكة تحيط بها سلسلة من الجبال، ولكن لا تعدم الأرض المنبسطة. فيحدث صلى الله عليه وسلم بأنه عرض عليه أن يجعلها له ربه سبحانه وتعالى ذهبا، فلا يحتاج إلى أحد، ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يطعم يوما فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره، ويجوع يوما فيتضرع إلى الله سائلا منه المدد بالزاد. وما أكثر ما نرى في حياتنا اليوم من الناس من تتكدس عنده النعم، حتى إنه لا يعرف شيئا اسمه الجوع، ولكن إذا وقع له فقر من عند الله سبحانه وتعالى اضطر عندئذ أن يعود إلى ربه وأن يسأله من فضله ما يشبع حاجاته ويقتاته. فالنعم تذهب الخوف من نفوس بعض الناس فيغترون بلذائذ الحياة الدنيا، ولكن قد يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بالسلب لهذه النعم، فليس لهم تمة إلا التضرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقع في هذا الامتحان، بل سأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه التضرع إليه في وقت الحاجة من أجل مداومة طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: وفي حديث آخر أن جبريل نزل عليه فقال له: إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت؟ فأطرق ساعة ثم قال: يا جبريل، إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، قد يجمعها من لا عقل له.
1: الدار الحقيقية لا شك هي الدار الآخرة، والمال الحقيقي هو ما يكرم به المرء في جنان الله الواسعة. فإذا ما ضيع الإنسان الآخرة بتكالبه على الدنيا حتى وإن عاش فيها عيشة هنيئة مريئة لا يعرف الجوع إليه سبيلا، فإنه مع ذلك لا يعد مفلحا، لأن ما عند الله خير وأبقى. نعم.
0: فقال له جبريل: ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء.
1: وأعظم بالتمر والماء من قوت للإنسان يعيش عليه في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تتوق نفسه إلى غيره مما تكتنز به موائد الطعام. ولقد صرنا اليوم مع شديد الأسف في مجتمعاتنا الإسلامية نتفنن في أطايب الطعام، ونتعلمه ونسرع إلى تعلمه حتى قال لي أحد الناس وقد اقترحت عليه أن يفتح مكتبة لبيع كتب العلم لخبرته الواسعة به، فقد ينفع المسلمين بهذه الخبرة بتوفير الكتاب المناسب لقرائه. ولكنه فاجأني بقوله: الناس اليوم يطلبون كتبا من نوع آخر لا نعرفها. قلت: ما هي؟ قال: هي كتب إعداد الأطعمة، ومن لم تشتري من ربات البيوت هذه الكتب تتابعها مباشرة في الفضائيات. لا شك أن هذا فيه تعليم لبنات المسلمين ونسائهم، ولكن ما ينبغي أن يكون هو الثقافة الأصيلة التي تبنى وتؤسس وتشيد عليها بيوتنا، حتى صرنا نعرف مع الأسف أكلات كثيرة بأسمائها الأعجمية، لأنها وافدة علينا بأنواع وطرق من الإعداد هي غريبة عن طباعنا. نعم هي خالية من الأشياء المحرمة، ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يقتصد في مثل هذه الأعمال، لأنها وإن انتشرت في مجتمعات مدنية غنية وثرية، فالناس عندنا في مجتمعاتنا هناك من لا يجد لقمة الكفاف التي يقيم بها صلبه، فكيف نرضى لأنفسنا ومجتمعاتنا أناس يعيشون على الكفاف وأناس آخرون لا يطيب لهم إلا الموائد المتنوعة بأن أطيب الطعام.

0: عقل يبني.
1: وعن عبد الرحمن بن عوف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو أهل بيته من خبز الشعير. وعن عائشة وأبي أمامة وابن عباس النحو قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء.
2: طاويا غير شبعان، جائعا. وفي الحديث الشريف ليس منا من بات شبعان وجاره طاو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرضى لنفسه أن يبيت على هذه الحال زهدا في هذه الدنيا.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا أرى شاة صميطا قط.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس وهو ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان، والخوان هو المائدة قبل أن يوضع عليها الطعام. المائدة إذا وضع عليها الطعام سميت مائدة، فإذا كانت مجرد فراش أو أوانية مجهز، فإذا كانت مجرد فراش أو أواني لا طعام فيها أو منضدة خالية من الطعام سميت خوانا، فإذا موضع الطعام تسمى مائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل على مائدة عليها أطايب الطعام وبأشكال متنوعة. وسكرجة هي نوع من الصحون الصغيرة التي توضع فيها بعض المشهيات كما يقولون في لغة اليوم، والفواكه والأشياء المخللة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل له مرقق، والمرقق أشبه ما يكون الآن ببعض المرطبات التي تعد مع الطعام، الرقائق. وما عمل له صميط، والصميط المراد به اللحم يغسل بماء ساخن لينظف تنظيفا جيدا ثم يشوى للآكل. فهذه من فنون إعداد الموائد وإعداد الأكلات، ما كانت تعرف طريقها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو يدعو إلى نفع المسلمين والمساواة فيما بينهم وإتاحة الفرص لهم لأن يقتسموا ما يسره الله لهم دون إسراف في بيوت بعضهم على حساب البعض الآخر.
1: وعن عائشة رضي الله عنها إنما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف.
2: فراش النبي صلى الله عليه وسلم هذا صورة أخرى من صور زهده في الدنيا، كزهده في الأكل وزهده في التركة أيضا هيئته في النوم والفراش الذي يعد له، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فراشه إلا أدما يعني شيئا من الجلد وحشوة ليف، والليف معروف والحشوة يعني الكيس يملأ بهذا الليف ليتوسده ونحو ذلك.
1: وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مسحا.
2: السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هي بنت عمر بن الخطاب، كان زوجها قد توفي بعد الهجرة إلى المدينة، أسلم معها في مكة وهاجر إلى المدينة، ثم توفي فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لأبيها، كما تزوج عائشة إكراما لأبي بكر رضي الله عنهم. وقد توفيت عام 45 من الهجرة، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا. ذكرت أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحا، والمراد بالمسح هو الكساء الخشن الغليظ من الشعر، وربما يستعمل كالكيس لحفظ الطعام عند أهل التجارة وأربابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه مسحا، وهي الكلمة العربية الفصيحة. وقد ذكر مؤلف كتاب الصاحبي في فقه اللغة أن أهل مكة يسمون المسح ملاسا، ذكر ذلك في الأبواب الأولى من كتابه الصاحبي في فقه اللغة. والملاس كلمة أعجمية يستعملها أهل مكة للمسح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه على هذا النوع من الخشونة.
1: عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مسحا، نثنيه تنتين فينام، فتنيناه له ليلة بأربع، فلما أصبح قال: ما فرشتم لليلة؟ فذكرنا ذلك له، فقال: ردوه بحاله، فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي.
2: هذا المسح أو الملاس كانوا يثنونه للنبي صلى الله عليه وسلم ثنيتين، فيكون الجالس عليه أو النائم يشعر برخاوة الأرض من تحته، ولكنهم ذات ليلة ثنوه له أربع ثنيات، فصار ألين وأبعد عن الإحساس بخشونة الأرض. فلما سأل وعرف أنهم ثنوه أربعا قال: اردوه بحاله، فإنه كاد يضيع عليه وقت الصلاة لما شعر به من النعومة واللين. نعم.
1: وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلي جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، ولم يبت شكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغناء.
2: الفاقة هي الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشكو حاله إلى أحد من الناس، وقد يجتمع ببعض أصحابه فيعلم كل منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إنما أخرجتهم من بيوتهم إلى المسجد الحاجة أو الجوع أحيانا، ولكن مع ذلك ليس ثمة إلا الصبر. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يجمع أو يطلب المال ليسد حاجته، ومع ذلك كان لا يفعل. نعم.
1: وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع، فلا يمنعه صيام يومه، ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها، ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا ومع ذلك يصبح صائما، لأنه يسأل أهل بيته: هل عندكم طعام؟ فيقال لا، فينوي الصيام، وهو صيام التطوع ليس صيام الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يسأل ربه فيعطيه، ولكنه لا يريد أن يتميز عن المسلمين بموفور المال والطعام. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة يجعله يقاسي آلام الجوع، فهو القائل صلى الله عليه وسلم في مواصلة صوم النهار بالليل: فإني لست مثلكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهو يحتمل جوع الصيام وجوع الفاقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيه طاقة لا يكتسبها غيره. واليوم الطب الحديث يبين لنا أن كثيرا من الناس في واقع الأمر يحملون على أكتافهم من الطعام الكثير الذي لا نفع لهم فيه، فلو اقتصروا على الحد الأدنى لكان ذلك أنفع لهم صحيا وأكثر تغذية لأبدانهم. نعم.
1: فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما لي وللدنيا إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم، فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. انتهى الفصل.
2: هذا الحديث فيه بيان للسر العظيم لمعنى احتمال النبي صلى الله عليه وسلم حالة الفاقة هذه والصبر على ما يترتب عليها من الجوع، فهو يبين أنه لا يريد أن يقصر في احتماله عن إخوانه من أولي العزم الذين تحملوا الآلام الكثيرة في سبيل أداء رسالة ربهم سبحانه وتعالى. فمنهم من ألقي في النار وهو الخليل عليه السلام، ومنهم من أقام دهرا يدعو قومه إلى الإيمان فكذبوه وعاندوه حتى أغرقهم الله، ومنهم من كان يتحمل المشاق والقيل والقال من قومه حتى يهديهم الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الدرجة العليا والمكانة السامقة بين إخواني من أولي العزم، صلى الله على نبينا وعلى إخوانه من أولي العزم وسائر الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

يعملون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم.

يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم